تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

وخطنا البحر ولا البر ولا الهواء يا سيدي، واخرج المحتال ساخر دليل انتزع منا الحقوق بعد نزع الشراء، العدو ندماش.

0: الغفير العام والاستعداد لطغاة العالم وللعملاء أمريكا وإسرائيل وعملائهم السعودية ومن تحالف في صفهم.
1: نؤكد على جهوديتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن.
2: شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

فما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه إلى المجتمع البشري للاعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم من المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلك من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

0: إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
1: نحن إلى جانب إيران،
2: نحن مع إخواننا في إيران، مع حزب الله.
3: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
4: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
1: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
5: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
0: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر حليفنا،
1: لن نتزحزح ولن نهن ولن نستكي.
6: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
7: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.
8: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: العز مره.
1: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات، كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفنا ثابت مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي، وأيضا في مواجهة الأمريكي. أمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم بالعدوان المباشر، أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، أو على أي بلد مسلم يدخل في مواجهة معه، فنحن ننظر هذه النظرة الواسعة. أننا أمة واحدة، علينا مسؤولية واحدة، علينا أن نعالج في واقع أمتنا حالة الفرقة والشتات التي يستغلها الأعداء لاستهداف شعوب أمتنا.
1: تأكيدا لموقف اليمن المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر، ولن نسمح لهذا الكيان المجرم

ولحلمه سبحانه يعصى فلن يعجل على عبد عصى.

كرما ويغفر عنده وخطاه. إليك وجهت

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكساء.

0: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة. أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن، ولقمة يغص بها آكلها، ومشتن الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء بسا، وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

يا ابو علي يا

وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في بدر مخضود وبرق منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

ظلة من الأولين.

زمون وحنين وظل من يحلوم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا

ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من حجر من

شاربون شرب الهيم.

نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم الموت، أنا نحن المسبوقين على أن تبدل أمثالكم ولو جاءكم بما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى.

Hello.

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وزجرنا

ونحن أقرب إليه منكم.

فسلام لك من أصحاب اليمين.

نذر من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.

0: وسلم على سيدنا.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء.

0: أبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك، وكلأهم بكلأتك، واحفظهم بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين، لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك، وأيد حماته بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، وعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك، والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون، وعلمهم ما لا يعلمون، وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله، وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم، ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم، وأقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وضللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم بالرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم، ويبس أصلاب رجالهم، واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك، وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم، ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم، وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم، وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارمي بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالكذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط، وأطفع عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة

طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

برحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته الأخيار المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 89 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 84 بعد 100 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يذكر الله في هذه الآية كل نفس بحكم إلهي، يذكر الله هذا الحكم وهو الموت بأنه واقع على كل نفس، ولا يمكن لنفس نفخ فيها روح في هذه الحياة إلا وسيحل بها الموت، سواء موتا هكذا مجزأ أو موتا نهائيا جماعيا حينما يأذن الله بنهاية هذه الحياة. قل كل نفس ذائقة الموت، والحقيقة التي ينبغي أن يعمل لها المكلفون ممن حكم الله عليهم بالموت هو العمل، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أن يعملوا في هذه الحياة، لأن نهايتهم في هذه الحياة هو انتقالهم إلى حياة أخرى يوفون فيها الأجور الدائمة. توفون أجوركم يوم القيامة، وبداية حياة الأخرى بدايتها الحياة الأخرى الحقيقية التي حياة الأرواح والأجساد بيوم القيامة، وهناك حياة وسطى وهي حياة البرزخ ما بين الممات وما بين البعث أو ما بين يوم القيامة. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هنا والفوز الحقيقي من أبعد عن نار جهنم وعمل عملا صالحا يبلغه الجنة وأدخل الجنة فقد فاز، وهذا هو الفوز الحقيقي الذي ينبغي أن يحرص الإنسان المؤمن على أن يناله. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الحياة هذا التي تفنون نفوسكم وأعمالكم وأعماركم وأوقاتكم في سبيل جمع متاعها وحطامها، ما هي إلا متاع الغرور. هنا الغرور مصدر غرة، أي متاع المغترين، متاع الذين يغترون بالأمور الزائفة الزائلة التي لا دوام لها ولا حقيقة لها. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون أيها المؤمنون، الله يخبرهم بأنه لا يمكن أن يكون الإيمان في يحصل معه حالة راحة واطمئنان واستقرار في الواقع، وإن كان المؤمن هو يحصل له راحة واطمئنان واستقرار في فؤاده وفي نفسه وفي قلبه، لكن في الواقع الحياة العملية لا يمكن أن يحصل هذا، لا بد من بلاء وابتلاء. لتبلون في أموالكم بالنقص منها مثلا وذهابها أحيانا بصورة كاملة، فكم من الأغنياء أصبحوا فقراء، وكم من الموسع عليهم في أرزاقهم أصبحوا فقراءهم أو هم أغنياء ويصبح ورثتهم فقراء. هذه ابتلاءات الله واختباراته. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، أيضا أنفسكم بالموت والنقص من أقاربكم من أرحامكم، تبلون بالأمراض في أجسادكم، وأيضا لتبلون بما تسمعونه من الأذية. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، تبلون بهذا بأنكم تتعرضون لأذى كثيرا من التكذيب والجدال بالباطل والسب وسائر أنواع الأذى الذي ينالكم من أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هو التوراة والإنجيل، ومن الذين أشركوا من مشركي العرب والكفرة. وهذا هو أيضا خطاب عام، أن أهل الإيمان سيتعرضون إذا هذا البلاء في كل وقت وفي كل زمان، وليس في وقت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن هنا المهم هو أن يصبر الإنسان المؤمن على دينه، ليس المقصود بالصبر هو السكوت والاستسلام على أذية الكفار والمشركين، صبر هنا والثبات على الدين والاستمرار فيه وعدم الرجوع والتراجع وعدم الجزع، أن يحصل في الإنسان المؤمن الجزع من ما يناله من البلاء. وإن تصبروا وتتقوا وتلازموا التقوى والخوف من الله والطاعة له فإن ذلك الأمر، الصبر والتقوى، من عزم الأمور ومن العزائم، من الأمور الهامة. هنا العزائم هو الأمور التي يكون الإنسان معها ثابتا على دينه، مصرا على طاعة ربه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا أخذ من الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أخذ الله ميثاقهم، أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، هذا أخذ الله عليهم أن يبينوا، لأنهم علموا ما فيه وعلمهم الأنبياء ما فيه، ليبيننه للناس، الناس، لأن هناك طبيعة الحياة أن يكون هناك أناس مهتمون بتعلم تعاليم دين الله وكتب الله، وهناك أناس عاديين لا يهتمون كثيرا بتعلم معالم الإسلام ومعرفة بيناته وحلاله وحرامه. إذن من علم أخذ الله عليه أن يعلم من لم يعلم وأن يفقه من جهل. ولا تكتمون، لأن الكتم هنا معصية، ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، نبذوا هذا العهد وراء ظهورهم فلم يبينوا ما أنزل الله في كتبه، بل كتموه، بل رموه وراء ظهورهم ولم يبالوا به واشتروا به ثمنا قليلا، استخدموه ونالوا به الدنيا، نالوا بسبب علمهم ومكانتهم العلمية، نالوا من دنيا أهل الدنيا وأكلوا السحت وأكلوا المال الحرام بسبب وجاهتهم وعلمهم، فبئس ما يشترون، بئس الاستبدال، أنهم يتركوا كتاب الله وبيان آياته وحججه مقابل الدراهم ومقابل المتاع الزائل من متاع الدنيا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هنا لا تظن، لا تقدر، لا تظن أن هؤلاء

ويعجبهم هذا، ويعجبهم بأنهم يسمعون المديح فيهم بأمور لم يفعلوها هم. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، من يكون حالهم هذا يعجبهم الفرح بالمديح والثناء بما فعلوه وبما لم يفعلوا من الأعمال، فلا تحسبن ولا تظن أنهم فائزون وأنهم بمفازة من العذاب. المفازة هو المكان المرتفع، المفازة هو المكان المرتفع الذي لا يصل إليه شيء من الشرور. لا تحسبنهم يفوزون، هنا المفازة لا تحسبنهم يفوزون، هو المفازة كنا بعد، والبعد أو المكان الذي محل نجاة من بعض الأمور الآفات. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بل هم واقعون فيه، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم فلا ينجون من العذاب. وذلك العذاب الأليم هو عذاب شديد في نار جهنم بسبب هذه المعصية. إذن هذا حب الثناء، حب الثناء على الأعمال، وهذه معصية عظيمة كما ذكر الله في هذه الآية: ولله ملك السماوات والأرض. وهنا قد يرد سؤال هناك: كيف ألا يصح ولا أن ينشرح الإنسان لأمور تسره من الطاعة لله سبحانه وتعالى والنصر على أعداء الله والظفر؟ هنا يصح الفرح لكن سرورا، يصح السرور. الفرح إذا صاحبه غرور ونشوة تخرج الإنسان وبطر يخرج الإنسان عن حدود الله فهو أمر ممقود، لكن إذا بقي في حدود السرور بأن هذا نعمة، بأن ما أصابه نعمة من الله سبحانه وتعالى وما نزل به نعمة، ويعود بالشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى، فلا مانع من ذلك. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الملك الحقيقي أيها الإخوة والأخوات هو لله سبحانه وتعالى، وإذا ملك أحد في الأرض أو في السماء ملك شيئا فإنما هو عبارة وكأنه عارية في يده وكأنه وديعة في يده، وإلا الملك الحقيقي لخالق ما في السماوات والأرض وهو ملكها. والله على كل شيء قدير، كل شيء، لا شيء يستحيل على قدرة الله ويمتنع على قدرة الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن حرف توكيد يؤكد الله سبحانه وتعالى أن ما جعل الله في هذه السماوات وهذه الأرض من الآيات العظيمة وما فيهما من الآية الواضحة وضوحا لا لبس فيه، واختلاف الليل والنهار، لأن هذا آية واضحة وضوحا لا لبس فيه، اختلاف وتقلب وتعاقب الليل والنهار، لآيات لأولي الألباب. إذن خلق السماوات على سبيل العموم وما فيهما من المخلوقات والأسرار والعجائب آيات، وآية هنا واضحة الاختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لأولي العقول الذين يستخدمون عقولهم، وإلا كل من كلفه الله وأعطاه عقلا فهو عاقل ويحاسب على عقله، ولكن إذا لم يستخدم عقله فكأنه ليس بعاقل من الأصل. وهذا على سبيل لأولي الألباب، إذن أولي الألباب الذين يستخدمون ألبابهم وعقولهم، أما من جمد عقله ولم يستخدمه فكأنه لا عقل له على سبيل المبالغة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هذا شأن المؤمنين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويعرفون عظمة الله في خلقه، أنهم دائمي الذكر لله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لأن هذه حالات الإنسان التي هي يتصورها أي إنسان أنه يكون إما قائما وإما قاعدا وإما مضطجعا. إذن يعني أنه أن هؤلاء من أهل الإيمان أنهم يذكرون الله على كل حالاتهم وفي كل ظروفهم، في كل ظروفهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل الحالات والظروف والأوقات. ويتفكرون أيضا، هنا التفكر في خلق السماوات والأرض عبادة عظيمة، تفكر ساعة في حديث كما ورد خير من عبادة تقريبا 70 سنة، تفكر ساعة في مخلوقات الله وفي عظمة الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العظمة والسعة والقدرة الإلهية ويقولون هذا القول ربنا ما، عندما يتفكرون يعود التفكير إيمانا، يتولد إيمانا ورسوخا في نفوسهم ويقولون، تنطلق ألسنتهم بهذا القول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعظمون الله يقدسون الله سبحانك فقنا عذاب النار، يخافون من الله أن لا يقوموا بما يستحق الله سبحانه وتعالى منهم من الطاعة وال

0: التعظيم والتبجيل، فهم يدعون الله سبحانه وتعالى بأن يقيهم وأن يدفع عنهم عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، لأن الله لا يخلق إلا حقا ولا يخلق إلا وفقا حكمته الإلهية. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. أيضا هذا في حكاية دعاء أهل الإيمان الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويدعون الله بهذا الدعاء، يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، لأنه الخزي الحقيقي من يدخل نار جهنم. وما للظالمين من أنصار، الظالمون ليس لهم نصير عند الله سبحانه وتعالى. والظلم هو كما يعرفه العلماء هو الضرر العاري عن جلب منفعة أو دفع مضرة أو استحقاق. إذن الظلم والجور وهو معروف ضد العدل والإنصاف. إذن من ظلم وجار في حياته فليس له نصير عند الله سبحانه وتعالى ولا منقذ من نار جهنم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا دعاء من أدعية أهل الإيمان، يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا رسولا نبيا يدعونا إلى الإيمان بك فآمنا واستجبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بسبب استجابتنا لك وسماعنا لمناديك اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هنا تكفير السيئات عبارة عن سترها، التكفير والستر. كفر عنا أي استرها، استر عنا سيئاتنا التي ظهرت منا وكتبنا عليها. نسألك يا الله لا تفضحنا في الآخرة وتكشفها أمام الملأ، بل استرها، كفر عنا سيئاتنا، استرها عن رؤية أحد، وتوفنا مع الأبرار واجعلنا في سلك الصادقين. الأبرار، والأبرار هم ضد الفجار، الأبرار الأخيار المتقون الصابرون المؤمنون. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله وعد على رسله أن من آمن بالله سبحانه وتعالى فإن الله سيثيبه ويكون مقره الجنة، جنة التي أعدها لعباده الطائعين المتقين. ما وعد الله المؤمنين على رسله، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، هذا أن يثيبهم، أن يدخلهم الجنة، أن ينعمهم، أن يوصل إليهم كل الأوصاف التي والأجور التي عرضها الله في القرآن وعلى لسان الأنبياء، أن يوصلها إليهم وألا يصل إليهم خزي يوم القيامة، بل سيكون من أهل الكرامة يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد، فإن الله هذا هو حقيقة الأمر، بأنه لا يقع منه خلف لوعده ولا ميعاد، بل إن الله ما وعد به عباده المؤمنين في الدنيا فإنه سيوصله إليهم لا محالة في الآخرة، وما توعد به العصاة والمجرمين فإنه سيوصله إليهم وسيحل بهم في الآخرة لا محالة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فاستجاب الله لهؤلاء المؤمنين، استجاب الله لهم وأجاب الله دعوتهم وقال لهم رب أني لا أضيع، استجاب لهم ربهم قائلا لهم أني لا أضيع، لا تظنوا ولا تذهب نفوسكم عند وخيالاتكم في أنه سينقص الله عليكم شيء، بل أني لا أضيع عمل عامل منكم، أي عمل كان صغر أو كبر من ذكر أو أنثى، بل جميع أمام الله سواء في الثواب والجزاء، ذكرا أو أنثى ولا فرق عند الله سبحانه وتعالى في الجزاء والثواب بين الذكر والأنثى، بل إن الله سيوصل إليهم جزاءهم وثوابهم دون فرق بعضكم من بعض، لأنكم من نفس واحدة، ذكر والأنثى بعضكم من بعض، أنكم من نفس واحدة، وأن التكاليف كانت موجهة إليكم جميعا، وأن دين الإسلام وشرائعه موجه إليكم جميعا، فهو يثيبكم ولا يضيع عمل عامل منكم دون تفريق أو تمييز. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، إذن هؤلاء الذين تحملوا هذه التكاليف الشاقة من الهجرة في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم في سبيل الله وأوذوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا جاهدوا في سبيل الله، لأكفرن عنهم سيئاتهم، سأستر عنهم ما قد يحصل منهم من الزلات الذي يتوبون عليها ومن التقصير الذي يحصل منها منهم سأسترها عليهم، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يجازيهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كما ذكرنا في مواضع سابقة أنها الجنات التي تتخللها الأنهار بين زروعها وأشجارها ثوابا من عند الله. هكذا يكرر الله في أكثر من آية أنها ثواب، أن الجنة ثواب من عند الله، أن الجنة جزاء من عند الله وليست حظا ولا نصيبا بل جزاء ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، الله يدخر أحسن الثواب لمن أطاعه وآمن به. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هنا فيه تسلية للمؤمنين، تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومواساة، هنا يواسي الله النبي والمؤمنين أنهم لا يحزنهم، لا يغرنك تقلب، لا يحزنهم ولا يؤسفهم تقلب الذين كفروا بالبلاد وسعة ملكهم وانتقالهم بحرية وطغيان وظلم وتجبر، أينما أرادوا مكانا أخذوه وأينما أرادوا مالا لم يمتنع عنهم تقلبهم وتصرفهم بكامل حريتهم واختيارهم وبظلم منهم وطغيان. لا تحسب أنهم بأنهم سيفلتون من عذاب الله، متاع، هذه كلها المسائل التي تحصل في الدنيا متاع قليل متاع زائل، ثم مأواهم جهنم، وهذه هي الحقيقة التي سيقدمون عليها، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. جهنم بئس المقر، بئس الفراش، بئس المكان الذي سيصلون إليه، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار، الذين آمنوا بالله هذا جزاؤهم. إذن الأمور بحسب العواقب الدائمة وليس بسبب المتاع الزائل. المتاع لو تمت المقارنة بين شخصين، بين شخصين، شخص يقال له أن ما رأيك أن تتنعم سنة كاملة بكل ما لذ وطاب، ولكن بعد هذه السنة ستصير إلى النكال وتصير إلى الأذى والسجن الدائم، يقال لشخص آخر ما رأيك أن تترك في سنة تواجه المصاعب والشدائد والفقر والجوع والعطش ولا يبقى ربما إلا الروح في الجسد سنة، وبعدها ستصير إلى ما تشتهيه من الملذات والمتاع الغير منقطع. لا شك أن الشخصين أو الفريقين سيفضلون أن الحالة التي الدائمة والعاقبة الدائمة على العاقبة على الأمر الزائل والمنتهي. وإلى هنا أيها الأخوة والأخوات نتوقف، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم

وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين.

تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر.

فقلت استغفروا ربكم إن

0: الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
1: عن زيد بن علي عن أبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس، إن جبريل أتاني فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. عن علي عليه السلام أنه قال: إن الرجل ليكون بارا بوالديه في حياتهما فيموتان، فلا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإن الرجل ليكون عاقا بهما في حياتهما فيموتان، فيستغفر لهما فيكتبه الله بارا.
2: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك، وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
3: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
4: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
5: وليال عشر. ذكرت الليالي العشر في سورة الفجر في الآية الثانية منها، قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقد جاء في التفاسير أن ليالي العشر هي عشر ذي الحجة، آخرها يوم الأضحى. وعن الإمام زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، قال: عشر الأضحى. وقد وردت آيات كثيرة في فضل أيام العشر، منها ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل فيهن العمل، أو قال: أفضل فيهن العمل، من أيام العشر. وقيل إن عشر ذي الحجة هي المذكورة في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
6: وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما، يعني إذا كان منه ما يوجب القطيعة، ابتدأك هو بالقطيعة وعاملك معاملة سيئة جدا، أو اتخذ منك موقفا سلبيا، فلا تقابل ذلك بموقف سلبي نهائي، تقطع أواصر الأخوة بشكل نهائي، ولا تبقي مجالا له في المستقبل. تفادى الإساءة إليه بقدر ما تستطيع، تجنب الاستفزاز له بقدر ما تستطيع، حتى يبقى له مجال إذا أراد يوما ما أن يعود إلى أخوته. لا تكن قد راكمت من الإساءات والمواقف السلبية، وأبديت من الموقف السيء الحاسم النهائي ما يعيقه عن العودة، بقي له مجالا للعودة مستقبلاً.

0: كم
1: إذاعة الوعي والبصيرة
2: آفاق
1: اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
3: هيا ما زلنا وإياكم أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على النبي وآله. ما زلنا وإياكم فيما يحتاجه الإنسان، ولذا ما عاد نقول قاضي الحاجة، لأن الإنسان بشكل عام ميز الله المسلم عن غيره بتظهر احتياجك إلى الله وبالتآداب بآداب الإسلام في كل تصرفاته. قلنا التعوذ ديناها قبل الدخول، وإذا لم يذكر الله وقد دخل فلا يذكر الجلال. الثاني إبعاد أو تنحية أو إزالة ما في ذكر الله، إذا كان مع خاتم أو مع مسبحة مكتوب فيها الله أو محمد رسول الله سواء، أو مع مصحف أو كذا، كان الحبيب المصطفى له خاتم فيه محمد رسول الله حقه كالنبي، كان يبعده، وإذا أو كان يحرفه ويغطب بكفه، يغطب بكفه سواء يبعدها الإنسان. لكن إذا لم يجد أين يضع مصحفه ودخل وهو في الكوت حقه الذي يسمى بلغة أهل اليمن سواء هذا، فلا حرج في ذلك، لأنه لم يقصد بدخول هذا المصحف الكريم الإهانة، هذا هو الكفر إذا دخل الإنسان لإهانة القرآن الحمام. ها هنا دخل اضطرارا ولم يجد أن عند من يضع هذا المصحف فلا حرج، أما مثل هذا يبعته ويخبيه حتى في جيبه. هيا ابصروا، وحينما يدخل يندب له أن يدخل باليسرى، لماذا؟ لأنه يتوقع عده إن بين العواء اليمنى لما شارفة للمصافحة لتناول الطعام، كل بيمينك قال النبي، بيعلم واحد قل مما يليك يا فلان بيعلمه، يدخل برجله اليسرى، وحال الخرو يخرج باليمنى، يسنسر على عجيبه واعتماده. قالوا حينما يدخل الإنسان لقضاء الحاج أصانكم الله يعتمد على رجله اليسرى، لأن المعدف في الجهة اليسرى طبا، هذا طبا أو لإخراج وإزالة الأوساق، وإزالة الأوساق والاستتار حتى يهوي، يعني لا يرفع ثوبه وقميصه وهو ما زال منتصر، بل يرفع ثوبه هوينا هوينا، أي قليلا قليلا، حتى سواء يتمكن من إخراج النجاسات وقد صان ثوبه وبدنه من التلطخ بالنجاسات. هيبصروا، واتقاء الملاعن للأسف. النبي بيقول لنا الإيمان نيف وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمادة الأذى. للأسف الآن بنتذكر أبناء الإسلام، هذا يلقي القاذورة، وهذا يلقي المخلفة، وهذا يلقي بقية الأطعمة، ولا يراعي حتى شعور العامل أو المنظف، هو إنسان مثله له شعور. كيف الله بيقول وتعاونوا على البر، وهذا حينما تلقي بالقاذورات هذا يعني بتضر المجتمع، والنبي بيقول لا ضرر ولا ضراء، ليش بنتنكر لأخلاقنا؟ وحينما يذهب اليمني إلى الخارج تراه ملتزما بالنصوص وبالقواني، عنصرا منظما مؤدبا، وحينما يعود إلى بلاده تراه عكس ذلك، خيركم خيركم لأهله ووطنك يا أمك منها خلقناكم، أمك الأولى، فتؤذيها بعد تقرر في بعض عقول أهل السماجة أن النظافة ما إلا على عامل النظافة، النظافة مشتركة، النظافة مطلب شرعي من جميع الأفراد، من جميع الأفراد، ولذا رقب في الاستنجاء، رقب في التسوق، رقب في الاستنشاء، وسيأتي لكم للم تبقى بمنظر في منظر بلدك ومظهرك وباطنك وظاهرك كما يرضى رب العالمين عنك، هذا خطاك، وإن تعاون وخذ قمامتك، وإذا وجدت قمامة أي لك أجر إذا رفعتها وضعتها في الأماكن المتخذة أو في الوعاء المتخذ لذلك، هذه الحياة السعيدة، فلنحيينا حياة طيبة، أن تكون عنصرا يعني تسعد به الأمام لأن تكون عنصرا فاسدا موذيا كالذباء، كن كالنحلة كالنملة تدأب في عملها بإخلاص وتفعل الخير ما بقيت. وإحنا نتنكر لديننا وبعدها نسمع أخلاق ونشكر النصارى ونشكر نظام ونظافة، وأنت تنظم بنظام الإسلام، لا نصراني ولا يهودي يصل إلى نظام الإسلام، ولكن تنكرنا إلى نظام الإسلام فحل بنا ما لا يخفى على أحد، على كل واحد. كل واحد يبدأ بنفسك، وأنفسكم بدأ الله وأهليكم. أول ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، فما قال سواء ابدأ بنفسك، بعدها قال عيب عليك، وكما قال لما تقول ما لا تفعله، قال واتقاء الملاعن. بسروا الملاعن، هي بسروا السواحل في البحار، مواطن سواء للناس يروحون على أنفسهم في جميع الدول، عندما تلقي يعني القاذورات أو تبول هنا تؤذي الجليس، ومؤاذاة الجليس حرام، أو الحدائق أو الطرقات العامة أو المقابر، للأسف مقابر المسلمين، بعض المقابر صارت مأوى للقمامة لقضاء الحاجة، والنصارى في الفاتحة بعضها لا يسمح للزائر أن يدخل المقبرة إلا وهو حاف القدمين من دون نعل، من دون منظرة، من دون صندل، من دون شبشب. وانت أيها المسلم تدوس القبو وتدخل الأغنى وتلقي القاذورة وتجعل طريقا للسيارة وتأخذ جزءا من المقبرة وتعمر عليها، يطوقك الله في سبع أرض يوم القيامة، ويطوقك الله بثعبان اسمه الشجاع، لأنك تعتيت على حرمة الله وعلى القبر. بيقول النبي كسر عظم الميت ككسر حيا، وخاطب أهل بد، خاطب أهل بد، قال يا رسول الله، قال والله ما أنتم بأسمع منهم، في خاطب أهل القلي، يا عمرو بن الحكم، يا فلان يا فلان، بعدها قالوا والله ما أنتم بأسمع منهم، هم بيسمعوكم إلا أنهم ممنوع من الإجابة. الأداب، لأن يقعد أحدكم على جمره كز من النار أهون من أن يطأ قبرا أو أن يقع عليه، يعني يجلس عليه. ليش احنا تنكرنا يا خبره؟ ما لنا هكذا صرنا وحوشا، صرنا وحوشا، صرنا يعني متنكري، صرنا يعني في هذا الحالة المزرية، يعني أخلاق ما هي أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم القائل ما من خير يقربكم من الجنة إلا وقد دللتكم عليه، وما من شر يقربكم من النار إلا وقد حذرتكم منه. لما بنقرأ هذا النصوص ما بنطبقهاش، ما لنا هكذا. والله جعلنا أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي فضلة. أين الفضيلة؟ الفضيلة بالأخلاق، الفضيلة بالأعمى والمسجد. أما الذي يضع القاذورة أو يلقي القاذورة في المسجد فهو عاصٍ مؤاثم بانتهاك لحرمة المسجد، مخالفة لأحكام الشرع، سواء لتنكر لقيم الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك المقاهي، سواء من مجتمعات الناس، طرق الناس، حدائق الناس، كله لا يجوز، لا يجوز هذا تنكر يا خبره، لا يجوز. كيف هذا؟ عايز أبدا. قال وهناك يعني لماذا قال واتقاء الملاعن؟ لأنه عندما يجي الإنسان يقول قبح الله من وضع كاذوراته في هذا، يعني محل أن يلعن وأهل أن يذم، لأنه أدخل نفسه. سواء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر حديث، فلا يقفن مواقف التهم. والجحر يعني أن يضع بوله على حجر خشن فيتطاير ويرجع البول إلى ثوبه، هذا محرم، لأنه والرجز فاجر، والرجز فاجر جانب، قبله وثيابك فظهر، والتهوية هذا من أخلاق الحمقى، يعني يرفع ببوله إلى الهواء، هذا من أعمال الحمقى. اشتري رصانة احمد الله نعمة عظيمة تخرج ما يتضرر به، تبصر الذي فيها الفشل الكلوي، أعاذنا الله جميع المؤمنين، وشفى الله من ابتلى بكل مرض أو بأي مرض، حينما ترى يغسل لكل أسبوع، وأنت حقك الآلة الذي ملكك الله تخرج السموم وتخرج ما تتضرر به، فاحمد الله على هذا النعمة ورعوي ولا تكن كالحمقى. تبو القائم لا يجوز إلا لضرورة، فرضا عملوا له عملية لا يستطيع أن يقعد بأي حال، وبال للضرورة لا بأس، أما إذا ما بش ضرورة منهي البول قائمة. البول قائمة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، ولم يبل النبي قائما قط، ومن ادعى فهو كاذب أنه صاحب الأخلاق، وإنك لا على خلق عظيم. هذا يعني من الأخلاق المستوردة على بني الإسلام والكلام أين بغيش يتكلم هو بيبو، يكلم صاحبه أو يجيب التلفون يقول له انتظر كلام أنت في محل ما ينبغي، أول أكل تأكل في هذا المحل أو تتسوق مسواء وأنت بدبو، هذا من أعمال الحمقى ومكروهة منافي للفعل الذي أنت بصدده وللمكان الذي أنت فيه. الرائحة الكريهة، المكان إما مكان تشريف أو مكان مثل هذا لا ينبغي من هذا أبدا. قالوا وكرهة نظر الفرج يقسي القلب، ما بديت بس إلا عندما أصانكم الله يحلق عانته وكذا، ولا يفعلوا العملية أو يعالج لا بأس، أما من دون سبب لا يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى هذا من أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والانتفاع باليمين، اليمين قلنا لكم لما شرف، سواء يزاول باليد اليسرى، يزيل النجاسة باليد اليسرى لا باليمنى، إلا إذا كانت باطلة أعاذنا الله يعني مبتلى بالشلل أو مقطوعة سواء، أما إذا كانت سليمة فليحاول أن يجعل اليمين لصب الماء والشمال اليسرى لمزاولة الفعل بإزالة النجاسة، بإزالة النجاسة. الآن بعضهم مساكي القبلة العظيمة الذي بيستقبلها جميع المسلمين بيستقبلوا القبلة في جميع المعمورة من جميع الجهة، ناس من الجهة العدنية، من الشمالية، القبلية، الغربية، الشرق، كل واحد من جهاته، أهل اليمن يستقبلونها أمامهم الجهة القبلية، ومن بعد وهكذا يعظمونها. فإذا أراد الإنسان أن يعمر منزلا أو بناية أو فندقا ووصل إلى عمارة الحمامة فليضع المرحى إلى جهة الشرق أو جهة الغرب، جاء في الحديث ولكن شرقوا أو غربوا. لا ينبغي للإنسان أن يستقبل القبلة لا ببولين ولا بغائط تعظيما لشرف الكعبة التي شرفها الله وحماها من كيد اللعين أبرها لعنه الله وجعل يعني قصته مشهور مسطور في الكتاب، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وجعلها آية وآية ستبقى إلى يوم القيامة إن شاء الله. فالإنسان عندما يعظم ما علينا إذا يعني ما لما لا تعمل المرحب إلى الجهة الشرقية أو الغربية، لا ينبغي لك تعظيم ومخالفة لليهود والنصارى، وهذا من أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإطالة القعود قالوا يضر، هذا سواء، ولا يجوز أن يقضي الإنسان حاجة في أي مكان إلا إذا كان غير مملوك مباح ولم يكن طريقا للمسلمين، طريقا للناس ولو مش مسلمين، أما إذا كان طريق لا يجوز كما سبق، وإن كان في الجبال ولا يمضى عليها أو في وديان لا يمضي عليها وليست بمملوكة يجوز، أو في ملك يعرف مالكها وهو راض بهذا. فانتظر هنا، أما في حق الغير ماشي. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله، ونسأله العفو والعافية وحسن الختام. نسأل الله لنا ولكم الخير ما بقينا بحق النبي وآله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.
0: آفاق FM مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: إضاءات قرآنية وإرشادات نبوية. فمن مائدة الوحي نزداد تقى، ومن أنوار هدي المصطفى نختار ومضى، لنلتقي معا في برنامج ومضات.
1: يا نفس ما هذا الجحود، وإلى متى هذا الركود.
0: ومضات يعده ويقدمه للإذاعة الأستاذ محمد العفاري، تخرجه إذاعيا أم الحسن.
1: ويل للمتربصين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله رب العالمين، والشهادة لله بالوحدانية، لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين، والرضا والرحمة والرضوان على الذين اتبعوا النبي الأمي في ساعة العسرة وما بدلوا تبديلا. السلام دائما وأبدا على المجاهدين الأوفياء، السلام دائما وأبدا على المرابطين الأشداء، السلام دائما وأبدا على جراحات الجرحى وصبر الأسرى، السلام دائما على شهدائنا الأعزاء، السلام على من أعزنا الله بتضحياتهم، السلام على من أذل أعداءنا بجهادهم، السلام على آباء وأمهات وزواجات المجاهدين. السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم على منبر إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM أينما كنتم. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. في حلقاتنا المتتابعة من برنامج ومضات

0: يتجدد اللقاء معكم دائما وأبدا، وقد أخذنا على عواتقنا جميعا منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإكمال طريق الجهاد حتى تتحرر جميع البلاد من الظلم القائم والاستبداد، وتعلو راية الحرية خفاقة عالية بإذن الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. أحبتي المستمعين، ما زلنا نتكلم عن الجهاد في سبيل الله. إن الفرز من الله لمجموعة المؤمنين على أساس الاستحقاقات الإلهية والهبات الربانية، لذلك يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هناك استحقاقات وهناك هبات، ولا يمكن للمرء أن ينال هذه الاستحقاقات والهبات إلا بحقها وثمنها الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندفعه. ثمن الجنة باهظ، بل إن من السذاجة والحمق أن تتوهم أن هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والتي هي نعيم مقيم إلى أبد الآبدين، أن هذه الجنة يمكن أن تنالها بلا ثمن أو بثمن بخس. إن طلب الجنة بلا عمل إساءة إلى الله عز وجل. ومن أراد الجنة شحذ الهمة وآثر رضا الله على هوى نفسه، ولذلك يقول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أتريد أن تتبع هواك في دنياك ثم تريد أن يعطيك الله عز وجل هذا النعيم الأبدي والسرمدي؟ هوى النفس هو عدم التقبل لتوجيهات الله، وبالأخص في أمر الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومقارعة الظالمين ومواجهة المستبدين. فمن تنكب عن الجهاد لأي عذر من الأعذار فقد اتبع هواه وعصى مولاه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يكفي في قاموس التدين القبول ببعض الأعمال والإعراض عن البعض، فلا نظن نحن أن الجهاد أمرا يسيرا وبسيطا. الجهاد صعب حتى على صفوة الناس ومن لهم قدم كبير في السبق إلى الخير. الله عز وجل يقول مبينا لنا هذه الكراهة التي تعلو على بعض النفوس: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أتعلمون ما معنى الكراهة؟ أن تفر من الموت، وأن تكره ملاقاة الرجال في سبيل الله، تكره الموت. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثمن الذل والهوان والسكوت والجبن أكبر وأعظم مما يتوقعه الإنسان من الجراح والأسر أو القتل. بيّن الله هذه الآية الكريمة الشديدة للجهاد في سبيل الله مع أناس كانوا في ضمن خلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يدورون حوله ويستمعون الهدى من فمه. يقول الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فريق من المؤمنين يكرهون الجهاد، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. حالة رهيبة وخطوة عجيبة أن يكره هؤلاء الفئة من المؤمنين الجهاد في سبيل الله مع أن قائدهم هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، أن يكره الجهاد مع صفوة خلق الله وأفضل رسل الله. بل ترى الجدال والمجادلة: يجادلونك في الحق بعدما تبين، وهذا هو الحق من الله، في تعبير عجيب كأنما يساقون إلى الموت، مع أن الموت إن حصل لهم في أرض المعركة فلن يموتوا أبدا، بل هم أحياء، بل ينالون الحياة التي ليس بعدها موت. الجهاد ثقيل على النفوس، لكن لا يحمل ثقله وهمه إلا من زكت نفسه فصارت بذلك من عشاق الفضيلة والمجد. وإذا كان لا بد من الموت فمن العار أن تموت جبانا، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا، فما حيلة المضطر إلا ركوبها؟ فما قيمة الحياة مع الذل والخزي والعار؟ ما قيمة الحياة وأنت ترى عرى الإسلام تنتقض عروة عروة؟ ما قيمة الحياة وأنت ترى نساء المسلمين في غياهب سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأنت تراهن يستنجدن بالمسلمين؟ ما قيمة الحياة وأنت ترى وتشاهد ما يجري في البلاد العربية والإسلامية من السقوط الراضخ والخزي الفاضح؟ ما قيمة الحياة ونحن نرى الراقصات والماجنات حول مجسم البيت الحرام وفي البيت الحرام؟ ما قيمة الحياة ونحن نرى الفجور والمجون قد أصبح ظاهرا شاهرا؟ ما قيمة الحياة ونحن مسجلون في قائمة الخوالف رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون؟ كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، فالجهاد ضرورة حتمية ولا مناص منها لجميع البشرية، والقتل في سبيل الله خير من الموت تحت أرجل الكفار والفساق في أعماق السجون أو بين عجلات السيارات أو على أسرة المستشفيات أو تحت قصف الطائرات والبارجات. أحبتي المستمعين الكرام، إذا كانت الميتة واحدة فلتكن في سبيل الله، فلتكن مع الله. أي حياة نريد أفضل من حياة الرباط والجهاد في سبيل الله؟ فهي حياة لا توازيها أي حياة، حتى ولو كنت تعبد الله بين الركن والمقام، أو حتى كنت تعتكف طيلة عمرك في البيت الحرام. ولذلك يقول الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. أو تجاور النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صائم نهارك قائم ليلك. لذلك بالإسناد إلى يحيى بن الحسين عليه السلام قال: إني لأعرف تجارة لله درها من تجارة يربح تاجرها ويسر طالبها ويوفق مشتريها وينعم صاحبها ويتملك من دخل فيها ويوسر من آثرها. تجارة تنجي من عذاب أليم، ولكن لا طالب لها فأذكرها، ولا راقب فيها فأشرحها، ولا مؤثر لها فأفسرها، بلى وعسى. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عسى الله أن يرتاح لدينه ويعز أولياءه ويذل أعداءه، فإنه يقول عز وجل: عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. والندامة تأتي من عدم التحرك في الجهاد في سبيل الله أو موالاة الكفار والمجرمين والمستبدين. أحبتي المستمعين، في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحداث بينات إليها نرجع في فصل الأمور المتشابهات، منها ما ذكر الله عن أناس ادعوا الإيمان والامتثال لأمر الرحمن وتوجيهات النبي العدنان، فكان واقعهم خلاف معتقداتهم، كشفهم الله بخطابات فاضحة، منها قوله سبحانه وتعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لا مجال للخوف وملاقاة الحتوف، فالاستئذان لعدم الخروج جبن، والجبن لا يوجد في قاموس الصادقين مع الله. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، فلا يوجد في قاموس الذين يعيشون حياتهم لله ومماتهم لله أعذار، فلا حب الحياة يقعدهم ولا زينة البنين يجلسهم ولا الجلوس مع النساء سبب لعذرهم، تركوا لذيذ الفراش ورفضوا رغد المعاش، صدقوا الله فصدقهم. تهون الذرية والتجارة والعشيرة والمسكن دون الجهاد في سبيل الله، فجاهدوا جهاد الأبطال واقتحموا المخاطر وركبوا الأهوال، فخاضوا غمار الموت وانتصروا على أهوائهم، سمعوا قول ربهم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، فلبوا النداء وبذلوا الدماء، فلله درهم ما أربط جأشهم ولله درهم ما أقوى عزائمهم، صارعوا الموت فصرعوه وأفزعوا الخوف وأخافوه. هكذا هم من بذلوا دماءهم وأرواحهم في سبيل الله تعالى، فلا يوقفهم شيء، إنما همهم مرضاة الله سبحانه وتعالى وكيف يرضى الله عنهم ويعفو عنهم ويقبلهم في هذه الدنيا ويكتبهم في الآخرة من الصالحين الفائزين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. إلى هنا أحبتي المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم وإلى حلقة جديدة بإذن الله تعالى. لكم مني ألف سلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: التائهون مغفلون.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ومضات على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
3: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس، سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بايرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم إلا من خشامة.
2: أقول للسعودي أيها الجبان، 12 عاماً ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاماً بتجوع يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، سرعة بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتناضل الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

0: حضرنا متحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
0: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا حتى

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة بأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر. أؤكدوا أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

كل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: أفدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي.
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: يا سيدي روحي وولاي ومرضي.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، إنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي. أسمع الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعين، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمار، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإب، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: فلا يمكن أن يقهروا إرادة أو يكسروا إرادة الشعب.
1: هذه المواقف جهاد وغزوات في سبيل الله إن شاء الله.
2: يؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر.
3: فكوا الحصار عن شعبنا، ردوا الحقوق إلى أهلها،
4: استعدادا وبذلا وعطاء من أجل الحرية والاستقلال ضد من أراد أن يحتل البلاد ويحاصر اليمن الإيمان والحكمة.
5: مع من بنتفاوض؟ مع ذيل من ذيول إسرائيل وأمريكا؟ تعبنا، حان وقت النفير، تعبنا من الانتظار.
6: يا سيدنا يا قائدنا، إن الشعب في على أهبة الاستعداد ومستعد للدخول في المواجهة مع أديال أمريكا وإسرائيل من أجل انتزاع حقوقنا ممن نهبوا ثرواتنا، من أجل أن نسترد عزتنا وكرامتنا التي يريدوا أن ينهبوها مننا، وهيهات هيهات من الذلة.
7: علينا أن نثير الكامل استعدادا لأي مرحلة ولأي تصعيد، يدنا على الزناد
8: بإذن الله سبحانه وتعالى. قبائل اليمن انت خرجت مستنفرة وتعلن النكفة القبلي، وهم يعرفون جيدا ما معنى النكفة القبلي. إذا نكفت قبائل اليمن بإذن الله النصر حليفنا بإذن الله سبحانه وتعالى.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، ومستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: الماضي إذا لم تحذر وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شيء.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء.
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا
4: الجهاد الجهاد
5: خرجنا في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل خذ بنا،
7: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.

فيما يتعلق بوضعنا في اليمن، نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر، اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. نحن لسنا على الحياد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
2: مدرسة القرآن.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأعزاء في هذا الصباح المحمدي الجميل من برنامجنا مدرسة القرآن الكريم، والذي يتخلله العديد من الفقرات، ابتداء بقراءة آيات من نور كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن ثم إلى يهدي للتي هي أقوم، ومن ثم بأحسن القصص، وبعدها الفترة المباشرة الذي نستمع فيها وإياكم إلى تلاوتكم وقراءتكم. ونبتدئ بأولى فقراتنا ومع الأستاذ هلال صالح الكليبي، فليتفضل.
4: أستاذ أحمد الخاشب، وكذلك بجميع المستمعين والمخرجة، أهلا وسهلا بكل طاقم الإذاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، ونبدأ رحلتنا لهذا اليوم. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به أنا الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آله. إن شاء الله بإذن تعالى بعد الفاصل، بعد أن نطلع في الفاصل، ستكون قراءتنا لهذا اليوم من سورة البقرة من الآية 113، يعني الصفحة 18. نرجو من المستمعين المتابعة والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ونذهب إلى الفاصل القصير، ومن ثم نعود إليكم.

اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة، يهدي للتي هي أقوى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كل فريق من اليهود والنصارى يدعون بطلان الآخر، مع أن كليهما يقرأ كتابا سماويا. فبين الله أن الحكم بينهم سيكون يوم القيامة فيما اختلفوا فيه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لا أحد أشد ظلما ممن يمنع الناس عن ذكر الله وعبادته في المساجد ويسعى في تعطيلها وتخريبها. هؤلاء لا يستحقون الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. وهؤلاء يستحقون الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. جميع الجهات ملك لله، وهي محيطات بعبادته وعلمه بكل شيء. والآية تبين سعة ملك الله وإحاطته، ولا تعني إلغاء استقبال القبلة في الصلاة عند القدرة عليه. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. رد الله على من نسب إليه الولد فنزه نفسه عن ذلك، فكل ما في السماوات والأرض ملك له وعبادة له وحده، خاضعون لأمره، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله هو الذي أبدع السماوات والأرض وأوجدهما من غير مثال سابق. وإذا أراد شيئا وأراد إيجاده فإنما يأمره فيكون بقدرته سبحانه وتعالى. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم. طالب الذين لا يعلمون آيات الله وقالوا لماذا لا يكلمنا الله مباشرة، وقد قال أقوام سابقون مثل قولهم. فالمشكلة ليست في نقص الأدلة، وإنما في تشابه قولهم في العناد والتكذيب. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أرسل الله النبي محمد بالحق ليبشر المؤمنين برحمته وثوابه، وينذر الكافرين من عذابه. ومهمته البلاغ، وليس عليه حمل مسؤولية اختيار الناس بعد قيام الحجة عليهم. إذا المستمعين الكرام، نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.

0: أحسن القصص. أحسن القصص.
1: تمسكوا بهداه واعتصموا.
2: نرحب بكم أعزائنا المستمعين. نرحب بكم أعزائنا المستمعين، فأهلا وسهلا بكم في فقرتنا المميزة من القصص القرآني ضمن برنامجنا المتواصل في كل أسبوع، والذي يعرض لكم على الهواء مباشرة مدرسة القرآن الكريم. مستمعين الأكارم، تعددت وكثرت طرق تنبيه الله وتحذيره لفرعون وقومه، وأعطاهم الله فرصا لا تعد ولا تحصى، وأنقذهم من العقوبات الإلهية المعجلة أكثر من مرة، فتارة يدفع عنهم النقم، وتارة يرسل لهم من يذكرهم ويدعوهم من بينهم ومن داخل قصرهم كمؤمن آل فرعون، ولكنهم جحدوا وأخلفوا الوعود والعهود التي كانوا يقطعونها لنبيهم موسى بقولهم له أنه لو يرفع الله عنهم ما هم فيه وما نزل عليهم من عذاب الإنذار، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم إلى آخره، لآمنوا به وبربه ولسلموا له بني إسرائيل ليذهب بهم للأرض المباركة. ولكن ما إن ينقشع ضباب العذاب بدعوة نبي الله موسى حتى يعود القوم كافرين ساخرين، وتارة متحدين جاحدين، وبألوهية فرعون الذي لم يستطع أن يدفع عن نفسه ولا قومه ما نزل بهم ولو جزءا من تلك الأهوال، فكيف يدعي الألوهية حين ذاك يا أصدقاء؟ ولما بلغ فرعون وقومه الدرجة القصوى في الاستكبار وعدم الخضوع للحق والآيات العظمى التي أراهم الله على يدي نبيه موسى عليه السلام، عاد نبي الله موسى ليذكرهم بما أرسله الله من أجله، فخاطبهم أن أدوا إلي عباد الله وأرسلوهم معي، فإني لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله واخضعوا واستسلموا لله له تعالى وامتثلوا أوامره، فقد أيدني بمعجزات ظاهرة تدل على صدق نبوتي. وعندما هددوه وآذوه وأساءوا له، رد عليهم بقوله إني عذت واستجرت بربي وربكم أن يكفيني شركم وأذاكم، وإن لم تؤمنوا لي وتصدقوا دعوتي فاعتزلوني وكفوا شركم وأذاكم عني. وبعد سنوات من الدعوة وتحمل التكذيب والتنكيل والأذى، وعندما رأى موسى منهم ما رأى من التكذيب والتمرد والاستهزاء، دعا ربه أن ينتقم منهم وقال له إن هؤلاء قوم مجرمون، لأنهم قد تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان والتكبر في الأرض. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه عليه السلام، وأمره بأن يجمع قومه من بني إسرائيل ثم يخرج بهم ليلا لئلا يراهم أحد من قوم فرعون فيفتضح أمرهم، وأمرهم بأن يسرعوا في المسير لأن فرعون سوف يلحقهم بجيشه. أعزائي المستمعين، بدأ الأمر الإلهي يتنزل على نبي الله موسى للاستعداد للآية الجارفة والعقاب الرباني على الطاغية فرعون وقومه، فها قد أمر الله نبيه بالتجهز والاستعداد للهجرة ببني إسرائيل إلى أرض الميعاد. وعند ذلك أمر موسى قومه بالتجهز والمسرى ليلا في جنح الظلام آخذا بأسباب النجاة من بطش فرعون، فكان مسراهم في غفلة من الليل. فلما علم فرعون بذلك جهز جيشه واستعد بكامل عدته وعتاده، ولحق بهم بنفسه مع جنده ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم أعزائنا المستمعين إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم. انتظرونا حتى نطل عليكم من جديد بإذن الله، وحتى ذلك الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
3: يهدية لكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: مساحة آفاق.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء في مساحة آفاق، والتي سنستمع فيها إلى مشاركاتكم وإلى قراءتكم عبر الأرقام التالية 772-882-088 أو عبر الرقم إذن 772-882-088.
2: بسم الله توكلنا على الله. في متصل استاذ عبد الله، حي الله من جاء.
1: الله يحييكم،
2: كيف الاحوال؟
1: نحمد الله ونشكره.
2: مولد النبي يعني وصل.
1: اذن وصل مولد النبي، ومع ذكر النبي يا استاذ هلال وصل اتصال معنا. اتصال، الو مرحبا.
3: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
3: معكم ايهام احمد عبد الله من حضره الحديده.
1: ايهام؟
3: الهام.
1: الهام؟
3: نعم.
1: الهام من؟
3: احمد عبد الله بلال.
1: تفضلوا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود
2: زيد الإخفاء، وقالت النصارى

0: وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله
1: سيد الإدغام
0: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت
1: كده وقف لازم يا أستاذة إلهام من قبلهم أجد وقف مثل قولهم
0: تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون
1: أحسنتم بارك الله فيكم معنا هنا قد بينا النون المشددة
2: شكرا لكم
1: بارك الله فيك على هذه القراءة الطيبة
2: إذن يا أستاذ هلال نستقبل اتصال آخر ألو مرحبا ألو ألو
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام من معنا من
3: أخت يوسف أيوة محمد عبد الله الغيلي
2: تفضل
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقرأت
1: اليهود التغذية بتقطع أخت يوسف
3: ها
1: التغذية بتقطع ابصروا مكان يعني في تغطية بارك الله فيكم لأنه ما بتوضحش الحروف
3: التغطية عندنا ضعيفة شبكة ضعيفة
1: الآن كيف يلا تمام يلا بسم الله توكلي
3: أحد أنت معاك ما تمشيش ما تخطيش بالله واقف ما فاهمها
2: بسم الله يلا بسم الله
3: تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى
1: على شيء ألو يا أستاذة بارك الله فيك نحن عبر الهواء ولا نستطيع
2: شكرا.
1: لأنه استحام وكذا الناس كلهم مشوشة
2: شكرا لكم في أمان إذن للتواصل معنا عبر الأرقام التالية 77-288-2088 معنا اتصال ألو مرحبا
4: السلام عليكم
2: وعليكم السلام من معنا
4: أزهار أبو الغيث إبراهيم أبو الغيث
2: أزهار
4: أبو الغيث إبراهيم أبو الغيث
2: تفضلوا.
5: أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليس النصارى على شيء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود
1: على شيء. وقالت
5: النصارى ليست اليهود.
1: وقالت النصارى.
5: وقالت النصارى ليست اليهود على شيء.
1: ليست اليهود.
5: ليست اليهود على شيء. وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولا فالله
1: ما سمعت
5: بيه.
1: كذلك لحظة، وهم يتلون الكتاب ما بعدها
5: قال الذي
1: وهم يتلون الكتاب.
5: وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم
1: مثل
5: قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: سري القيامة
5: يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه.
1: أن يذكر فيها اسمه
5: وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم
1: معنى مد
5: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب
1: فثم وجه الله يكفي يا أستاذة، بارك الله فيك.
2: شكرا جزيلا لكم
1: يا أخت يوسف.
2: شكرا يا أخت أزهار. شكرا لكم، في أمان الله.
1: بارك الله فيك يا أخت يوسف. الأخطاء كانت كثيرة لكن لا بأس. الفرق يا أستاذ، كلمة فأينما تولوا فثم هنا تأتي للظرف، ولهذا لما نقول ومن ثم سنلتقي أو ثم سنذهب أو ثم، فهي تأتي للظرف. لكن لما نقول ثم هذه تأتي للعطف، تكون حرف عطف، تمام. فأنا فثم وجه الله يعني أينما توجهت، يعني هي تأتي للعش للمكان. معنى وقالت هنا التاء ساكن، اليهود الهمزة الأولى فيها ساكنة، لما يلتقي ساكنان ايش نفعل؟ نكسر الاول هكذا. وقالت اليهود في كلمه النصارى كل المفتوحات. ننتبه لهذا. وهم يتلون الكتاب، لابد من غلغله ايش الباء. معنا متصل؟
2: لا،
1: اذا به متصل كنا بيني. كذلك قال الذين لا يعلمون، الاهم من ذلك في كلمه ومن أظلم ممن منع، فيها فيها غنى متواليات لابد أن تكون بنفس المستوى ممن منع مساجد الله أن يذكر يذكر يذكر فيها اسم وسعى في خرابها أولئك هل معنى مد واجب متصل لابد أن نمده بمقدار 4 أو 5 حركات أولئك ما كان لهم أن يدخلوها معنى هنا يا مرققة ودال ساكنة وخاء عيش مضمون يدخلوها يدخلوها أيوة أولئك ما كان لهم أن يدخلها لخائفين هذا المد لابد أن نمده بمقدار 6 حركات خائفين أما كلمة سين يعني هي عرض السكون تمام لهم في الدنيا خزي هنا لابد علينا من تطويل الغنة لأنه معنى إدغام ناقص يعني إدغام بغنة عند الواو والتنوين عند الواو بيتصلوا الأمامش
2: إذن ننتقل وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظة

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: صلوات الله على رسول الله وعلى آله. يبدو أن التغطية اليوم ضعيفة جدا جدا، لكن أحكم سوقك يا أستاذ عبد الله. لماذا التغطية ضاعت حين جيت؟ تق الله.
5: يعلم الله.
4: يعني يبدو أن احنا ضروري نزيد ندخلك 14 جنب ال 14. صلاة الله على رسول الله على آله، حيابك وأهلا وسهلا فيك، ونحن منتظرين حقك النبرة هذه الحالية.
5: الله يحفظكم يا سلام.
4: ونريد أن نتناقش هنا، نكمل الأحكام على أساس سريعا حتى يأتي اتصال. ذكرهم بالأرقام أصلا قدوم ناسي.
5: إذن أنت ذكرت الاتصال يا أستاذ، جعلنا اتصال معنا. اتصال، ألو مرحبا.
6: ألو معكم جابر حسان يحيى عباس.
5: ياسر حسان.
6: جابر حسان يحيى عباس.
5: جابر، تفضل يا جابر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ويتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون.
4: يا جابر، وهم يتلون الكتاب
6: وهم يتلون الكتاب كذلك.

0: أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا
1: فإن يقول له أمرا فيكون
0: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت
2: يا جابر بارك الله فيك يا جابر
1: يا أخ جابر
2: اسمعني نور الله قلبك هذه الآية
0: يا أخ جابر لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
1: إذن شكرا لك يا أخ جابر في أمان الله
2: هذا الآية فيها فوقها ميم صغير علامة الوقف اللازم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم لا نقولش كذلك قال الذين من قبلهم ونوقف بعد نقول مثل قولهم تشابهت ما يعني الوقف دي آية أوقف قد وضعوا لنا في المصطلح يعني ميم صغير فوق الكلمة يعبرون عليها على الوقف اللازم هكذا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ونقف معنى اتصال
1: يبدو أن هناك خلل في الشبكة
2: وقالوا اتخذ الله معنى هنا صعوبة في اللفظ كلمة اتخذ يعني تاء مرققة خاء مفخم ذال مرقق اتخذ وقالوا اتخذ الله هكذا ندرب لها إذا قضى الألف هنا لابد أن يفخم لأنه بعد الضاد والضاد يعني من حروف الاستعلاء يعني مفخم هكذا قضى كذلك معنى فإنما يقول له كن ف يعني معنى نون ساكنة أو تنوين وجاء بعدها ف أينما وجدنا نون ساكنة أو تنوين وجاء بعدها ف الحكم حينئذ إخفاء هكذا كن ف يكون هنا حسن والوقف لو مثلا وقف واحد قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قالوا يجوز الوقف هكذا لكن أنا أحبب أن تكون الآية متصلة أحسن فإنما يقول له كن فيكون هكذا الأفضل لكن إذا وقفنا كن فيكون ما بش مشكلة لأنهم يعبروا أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وأمره بين الكاف والنون إذا أراد للشيء أن يقول له كن فيكون كذلك وقال الذين لا يعلمون لولا تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم علقنا على تيه أن فيها وقف لازم في متصل تشابهت قلوبهم معنى هنا الهمس في التاء بمعنى لما نريد أن نأتي بالهمس كيف نفعل نضغط عليها ومن ثم يعني نباعد الأعضاء عن الضغط على أساس تخرج هواء هكذا تشابهت قلوبهم ولا نقول تشابهت قلوبهم تتحول زي السين هكذا تشابهت نضغط على التاء وبعدها ندخل الضغطة شوية على أساس يخرج هوى تشابهت قلوبهم. طيب قد بينا، النون المشددة لابد من تطويل الغنة فيها بمقدار حركة أي بمقدار حرفا، سواء في النون المشددة أو في الميم، والوصل كالوقف. مثلا لو وقفت على كلمة ولكن الله، لو قلت أشياء أقف عليها أقول هكذا ولكن، لأن الوقف والوصل إيش سواء، وإن وصلتها أقول ولكن الله ولكن الله. طيب فألقيه في اليم، لو وقفت هكذا في اليم في اليم ولا، يعني بمعنى لا بد من من جلب الغنة سواء وقفا أو وصلا. تفضل.
1: كان هناك اتصال ولكن انقطع.
2: بمعنى أن تطويل الغنة في الميم المشددة وفي النون المشددة سواء وقفا أو وصلا، كما قلنا في اليم وامرأته حمالة حمالة، وبعض الناس يقرؤون حمالة، هي جائزة قراءة. مثلا القراءة العشر كلها بالرفع ما عدا حفص، يعني كل القراء يقرؤونها وامرأته حمالة الحطب حمالة، إلا حفص يقول وامرأته حمالة حمالة، يعني حفص من بين القراء الكل يقرأها إيش هكذا بالفتح والبقية بالرفع. المهم احنا حديثنا عن ماذا؟ عن الغنة سواء وقفا أو وصلا. من الجنة والناس ولا جان وهكذا. إنا أرسلنا، هنا معنا مد منفصل، مد جائز منفصل بمقدار، يعني احنا مخيرين في الجائز المنفصل، نحن مخيرون فيه سواء نمده بمقدار حركتين أو أربع أو خمس، لكن نلتزم بنوعية واحدة. مثلا إذا ابتدأت المقطع بقراءة المنفصل بمقدار حركة، خلاص أينما وجدت المنفصل أقرأه بحركة بمقدار حركة، وإذا بدأت المقطع بقراءة الجائز المنفصل بمقدار أربع أو خمس حركات لابد أن ألتزم حتى أكمل المقطع بنوعية واحدة. بمعنى لا أقرأ في هذه الآية الأولى مثلا المنفصل حركتين، فإذا جاء لي منفصل في آية أخرى قرأته بأربع، فإذا جاء لي منفصل في آية أخرى قرأته بخمس، هذا لا يجوز، يعني خلل في القراءة. لابد أن ألتزم حركة حركة حركة أو أربع أربع أربع حتى أكمل ماذا؟ المقطع. واللفظ في نظيره كمثلي هكذا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، كذلك المد ونذيرا، مثلا نذي مثل را متساويات، لأنه طبيعي طبيعي وهناك عرض، يعني مد عوض. ولا تسأل عن أصحابي، معنا هنا همزة مرققة عن أ، عن الصاد أيضا مفخم لكنه ساكن، نحذر من أن نضم الشفتين فيه، لا نقول أص لا أصحى أصحى، والحاء أيضا مركك لأنه أكثر الأخطاء تأتي في الصاد الساكنة. مثلا نقول ولا تسألوا عن أص أص أص أص وهو بيظنه بفخم، لا أص الشفتين ما بيش لها دخل في الساكن. أصحابي أصحابي الجحيم، ونحذر من أن نفخم الحاء، هو مرقق. أصحابي نعم.
1: معنا اتصال يا أستاذ هلال، مرحبا.
2: شكرا اليوم الدور قدود.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
3: معكم دغيش أحمد، أحمد القيرم.
1: زهير.
3: دغيش دغيش أحمد القيني.
2: دغيش
1: دغيش أحمد.
3: أحمد القيني.
1: القيني
2: القيني نعم. تفضل يا دغيش.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
2: القياء القياء القاف قاف القيامة
3: يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
2: يا دغيش
3: ومن أظلم ممن من منع مساجد الله.
1: يا أخ دغيش،
2: هذا الجوال عندي.
3: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله
2: واسع عليم. يا دغيش أحسنت، أحسنت، قراءتك ممتازة، ولكن احذر من أن تلفظ بالقاف قاف، مثلا القيامة وليس القيامة، وقاء وليس وقاء، لأن هذه كلمة قال، قلت قالوا، لما نقول قال هذه لغة عامية نستخدمها بين العوام، بين الناس، في الخطابة، في الكلام العادي، لكن في القرآن ضروري نحافظ على ألفاظ القرآن بقدر ما نستطيع، حتى لو أعطيتها بدون شعور، لكن اتدرب لها آ آ آ أو قي هكذا على أساس يكون سهل عليك. بارك الله فيك يا دغيش، قراءتك ممتازة، شكرا لك.
3: يا أمان الله يحفظك.
2: مع الله.
1: إذن معنا اتصال آخر. ألو، مرحبا،
3: كيف حالكم؟
1: حياكم الله، من معانا؟
3: بدر الرزامي.
1: تفضل يا بدر.
3: الرزامي الثاني.
1: تفضل.
2: نعم نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب.
2: كذلك بين الباء يا بدر، يا بدر،
1: يا أخ بدر،
2: يا بدر، بين الباء وهم يتلون الكتاب،
3: وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله.
2: شدد الميم. فثم
3: وجه الله، إن الله واسع عليم.
2: الله عليك يا بدر، بارك الله فيك يا بدر، ما شاء الله عليك،
1: شكرا جزيلا لك،
2: بارك الله فيك، شكرا.
1: في أمان. إذن معنا اتصال آخر. ألو، مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
4: دعاء أحمد محمد العزي.
1: تفضل. بسم الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود، وقالت اليهود ليست
2: اليهود، اليهود،
4: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على
2: اليهو اليهود
4: اليهود على
2: اليهود
4: اليهود على
2: اليهود
4: اليهود اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم
2: فالله يحكم بينهم
4: يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
2: يوم القيامة
4: فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن
2: مساجد
4: الله أن يذكر
2: الله
4: فيها متاجد الله أن يذكر فيها أن يذكر فيها اسمه
2: ما مش فيها هي همزة وصل أن يذكر فيها اسمه بسرعة
4: فيها اسمه
2: بتفعليه همزة فيها الهمزة هذيك ما نقراهاش إلا حالة اللي بتاعها يعني
4: أن يذكر فيها اسمه
2: أيوة
4: أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب
2: ولله المشرق والمغرب
4: هكذا
2: تمام
4: فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم
2: أحسنتي أختي الكريمة بارك الله فيك استمري وإن شاء الله تسقينينا أكثر
1: شكرا جزيلا لكم إذا نذكر سريعا بأرقام التواصل 772-882-088 وسيتم نهاية هذه الفقرة بالسحب على الجائزة بمقدار 10,000 ريال
2: صلوات الله على رسول الله
1: اللهم صل
2: وعلى آله دائما اليهود والنصارى كما قال الله سبحانه وتعالى قال تحسبهم جميعا وقلوبهم أشتاتا يعني بصيرهم مختلفين في كل شيء حتى وإن بدأوا متوحدين وشكلوا حلف وكذا لكنهم متفرقين قال الله هكذا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وفي الآية الأخرى بيقول وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى كأن الجنة ملكهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم يعني زعمهم يتمنون هكذا تلك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
1: إذن نستقبل اتصال ألو مرحبا حياك من معانا
2: هذا شكله
1: قوي
5: علي عزمان
1: تفضل يا أخ علي تفضل اقرأ
2: هذا بترعوة ما شاء الله بيصيح
5: دقيقة
2: ما شاء الله هذا أحسن قراءة بالعالم
1: إذن يا أخ علي حاول تواجد في مكان
2: سالك ما نزل بقى المطر اتصلت
1: يلا في أمان
2: لا إله إلا الله سبحان الله يعني الناس أرزاقهم كذا كلهم في ذلك يسبحون وهذه هي الحياة الطبيعية يعني التي يضمح إليها
1: معنا اتصال آخر
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام من معنا
6: معكم آسيا طه النهمي
1: من؟
6: آسيا
1: طه النهمي تفضلوا
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين.
2: طول المد
6: إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
2: الغنى عند النون المشددة قد بينا وليس عند الياء.
6: قد بينا
2: هنا اسمعني عند الياء لا قد بينا
6: قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
2: أحسنت يا آسيا بارك الله فيك ما شاء الله عليك شكرا لك.
1: إذا كان هذا آخر اتصال. إذن أعزائنا المستمعين كما عهدناكم ننتقل إلى الأستاذ هلال صالح الكريبي ليقرأ لنا المقطع الذي قرأه بداية هذا البرنامج ولينوهنا على أبرز الأخطاء التي وقعت من المشاركين.
2: نسأل الله التوفيق والتيسير ونرجو منك أخي عبد الله ومن الإذاعة أن يسبروا التلفون الثابت. يعني بسم الله توكلنا على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا.

وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

الصافين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات

0: وبئس المصير. صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم. بسم الله يا عبد الله.
1: إذن ننتقل إلى فاصل قصير ومن ثم نعود وإياكم للسحب على الجائزة.

0: مع ابن مكة ومنى،
1: مع ابن زمزم والصفا،
0: مع من حمل الركن بأطراف الردى،
1: مع خير من انتعل واحتفى،
0: مع خير من طاف وسعى،
1: مع خير من حج ولبى،
0: مع من حمل على البراق في الهوى،
1: مع من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى،
0: مع من بلغ به جبريل سدرة المنتهى.
2: إذن عدنا إليكم من جديد مستمعينا الأعزاء للسحب على الجائزة، فمن سيكون سعيد الحظ لهذا اليوم أو من ستكون سعيدة الحظ لهذا اليوم؟ طبعا اليوم يا أستاذ هلال معنا 8 مشاركين، تقريبا كان هناك خلل في تغطية التلفون أو كذا، لا يعني فما جاء مجال الاتصالات،
3: لكن البركة في الحاصل، ونحن نطالب بالهاتف الثابت، يعني هو أحسن وسيلة. ثاني شيء، احنا نريد من المستمعين الاتقان الاكثر، ولهذا الجائزة الاتقان هو بيساعد حتى في اختيار القرعة، هذه تنبيه يا أستاذ عبد الله.
2: بالضبط، يعني من شروط القرعة
3: اجتهدوا.
2: اكيد، يعني الحين من شروط القرعة الاتقان،
3: انا اول واحدة قرأت احسن قراءة بالنسبة لليوم من بين البقية، والبقية قراءتهم كلها جميلة، لكن نشتي مثلا في الخميس المقبل ان كل واحد مثلا يتقن المقطع اكثر من اليوم ذي قبل
2: ان شاء الله. اذن الاستاذة سوسن تختار لنا رقم من 1 إلى 8، اختاروا يا استاذة. اذن الرقم 3، طبعا يا استاذ هلال ارزاق
3: ماشي على البكارة
2: ارزاق. اذن الفائزة لهذا اليوم الاخت الهام احمد عبد الله بلال، الف الف الف مبروك، ألف ألف ألف مبروك للأخت إلهام أحمد عبد الله بلال، الجائزة بمقدار 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. أعزائنا المستمعين، وصلنا وإياكم.
3: أستاذ عبد الله ترسل اسمها
2: بالضبط، ترسل اسمها الكامل ورقمها وصورة البطاقة، يعني اسمها الكامل ورقمها إلى الرقم 772-882-088. الآن تقوم بإرسال اسمها الكامل والرقم الذي ستصل إليه الحوالة أو اسم من ستصل إليه الحوالة. إذن أعزائنا المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، كنت معكم أنا من التقديم عبد الله المعافى والأستاذ هلال صالح الكليمي والأخ أحمد الخاشب، دمتم في رعاية الله وحفظه.
4: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق إف إم.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للإشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
6: بل انت يا سعودي، انت جبان، انت حقير.
7: اقسم بالله العظيم لا نعطل حياة ابوك مثل ما عطلت حياتنا، لا ننجواك مثل ما اجوعتنا، لا ندمر عموك مثل ما دمرتنا.
8: دمروا عبدتم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطه ولا نشتي اي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كامله.
9: والله ثم والله انا سنجتث عقلك من ديارك باذن الله سبحانه وتعالى.
10: نفوض القائد، السيد القائد، ونفوض القوات المسلحه على رد الصاع بصاعين ومواجهه السعوديه
11: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
12: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لإحراقكم.
13: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نجاز لك.
14: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

نداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية.
1: طيب الله أوقاتكم أيها الأعزاء المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الأسبوعي بأياد يمنية. بأياد يمنية من إذاعة آفاق 98.7 و98.5. بأياد يمنية حيث يتحول التراب إلى ذهب والصبر إلى إنجاز في هذا الوطن الغالي الذي أثبت عبر تاريخه أن الحاجة هي أم الاختراع، وأن الإرادة الصلبة كفيلة بأن تجعلنا نصنع مستحيلنا بأيدينا. مستمعين الكرام، إن الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات ليس مجرد شعارات ترفع، بل هما خيار استراتيجي وثقافة حياة. وعندما نثق بالمنتج المحلي نحن لا ندعم سلعة على الرف فقط، بل ندعم بأيدن أو أيادي يمنية سهرت وفكرت وبذلت كل جهد لتصنع لنا منتجا يضاهي بل ويتفوق إن شاء الله في بعض الأمور على المنظومة المستوردة جودة وكفاءة وأمانا.
2: من أهم ما نحتاج إليه فيما يتعلق بالإنتاج الداخلي هو السعي لتقليل الكلفة وتحسين الجودة. المزارع بحاجة أن يعي ذلك، الشركات والمؤسسات الإنتاجية التي يمكن أن تنشأ لتحرص على ذلك، كيف تسعى لأن تكون الكلفة أقل والجودة تكون على مستوى جيد لتنافس المنتج الخارجي. ثم أيضا السياسات التي يلزم بها التجار في أن يتجهوا إلى العناية بالمنتج الداخلي وتسويقه وأن لا يضربوه بالمنتج الخارجي، فتصبح حالة التعاون المدعومة بالسياسات والتوجهات والإجراءات على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي تصبح مثمرة مجدية لها بركتها تعالج الكثير من المشاكل على المستوى الاقتصادي، تعالج حالة البؤس والحرمان، تحد من مستوى البطالة، وتعالج حتى ظاهرة التسوق مع الاهتمام بالزكاة مع الاهتمام بالصدقات مع الاهتمام بالإنفاق. لذلك يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى إنتاج، يحتاج إلى تحرك اقتصادي استثماري

0: مستمعنا الكرام، في بداية هذه الحلقة دعونا ننتقل إلى سوق الخميس. فهذا السوق وهذا المكان مش مجرد مكان للتسوق، بل هو حكاية شغف وعزيمة ترويها أسر منتجة اختارت أن تجعل من منازلها معامل صغيرة ومشاريع تنبض بالحياة وبالأمل. أصالة المنتجات ودقة التفاصيل وإصرار لا ينتهي، كل هذا نجده جميعا حاضرا هنا فينا في سوق الخميس. اللي ما قد راح سوق الخميس يقدر يروح يزور هذا السوق الجميل والرائع، وفيه كل ما لذ وطاب، كل المنتجات، وصنعت هذه المنتجات بأياد يمنية، يمني 100%، محلي طازج جميل. طبعا بنتكلم عن مأكولات، مشروبات، عصائر، اكسسوارات، مواد زينة، ملابس، كل عطورات، كل شيء موجود في هذا السوق، كل شيء، يعني حاجة جميلة جدا وخامة رائعة وجهد. يا أخي يكفي أنك تسير وتشوف الرجل وتشوف المرأة وتشوف الطفل والصغير، وهذه الأسرة تعبت واجتهدت واشتغلت حتى أخرجت هذا المنتج إلى الوجود، إلى السوق، رغم الصعوبات، رغم العراقيل، رغم الحصار، رغم المعاناة، رغم القصف على اليمن خلال 12 عاما، رغم كل شيء، هذه الأسر ما استسلمتش، ولا قالت نموت جوع في البيت، ولا خرجت تتسول تمام في الشارع، ولا مدت يدها إلى الحرام. لا، هذه أسر عزيزة كريمة شريفة عفيفة نظيفة، استعانت بالله، توكلت عليه، وفكرت بإبداع بشغف، وانطلقت. كل واحد انطلق من مشروعه الخاص، مشاريع صغيرة ومشاريع أصغر، وكلها جميلة، بحاجة إلى الدعم، بحاجة إلى التشجيع، بحاجة إلى التعاون مننا نحن كمستهلكين. وطبعا احنا المستهلكين أنفسنا، كل واحد يقدر يعمل له مشروع، كل واحد يفكر في مشروع، يعني لا يستسلمش واحد للظروف نهائيا، يتوكل على الله، يشوف الحاجة اللي هي مناسبة، الحاجة اللي يشتيها المجتمع، الحاجة اللي يقدره عليها. في مرأة مثلا عندها مجال في جانب الخياطة والتطريز، هذه عندها في ما يتعلق بالحلويات والكيك والمعجنات، عندها موهبة في هذا الجانب، مبدعة. هذا عنده يعني مثلا في تسويق مواد تنظيف، عنده تجربة مثلا كيف يصنع صابون، كيف يصنع غسيل، كيف يصنع مواد تنظيف، ينطلق في هذا المجال. هذا عنده في مجال آخر تمام في حياكة أشياء معينة، هذا عنده في الخواتم، في العقيق، في الإكسسوارات. فهذه هي الفكرة، أنه الواحد ما يستسلمش. طيب خلونا نستمع إلى الزميل محمد عز الدين، اللي أخذنا في جولة، أو اللي يأخذنا في جولة في سوق الخميس، حيث يتم عرض عدد من المنتجات من الأسر اليمنية. سوق الخميس في ميدان التحرير، نستمع.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعنا الأعزاء إلى هذا النزول الميداني الجديد، في حلقة جديدة ورزق جديد وتسويق جديد للأسر المنتجة في هذا السوق الطيب، عبر برنامجنا بأياد يمنية في إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة. بداية قبل أن نبدأ بعض اللقاءات مع الأسر المنتجة والتعرف على المنتجات الجديدة، لدينا هنا الإعلامية أنا الماخذي هنا في سوق الخميس التابع لمؤسسة بنيان. السلام عليكم أستاذ أنا.
2: وعليكم السلام،
1: حياكم الله أستاذ أنا. عودة جديدة وسوق جديد بعيد عيد الأضحى المبارك، كيف ترون الحركة وكيف هي عودة السوق بكونكم إعلامية في هذا السوق؟
2: كان الإقبال كبير جدا، وهناك أسر يعني عادي جديدة، منها الأسرة اللي بتصنع مبيدات حشرية، ومنها ثم الصراصير، ومجرب وقوي يعني فعال. وأيضا كانت الحركة يعني برغم أنه أول أسبوع بعد العيد، الحركة ما شاء الله كانت جيدة جدا.
1: جميل. طيب المنتجات الجديدة هي السمومات الخاصة في السمومات الزراعية أو المبيدات؟
2: أيوة، المبيدات الحشرية، يعني هي بس متخصصة في الصراصير.
1: جميل. طيب ايش الرساله توجهها لمستمعي اذاعه افاق انه بيزوروا السوق يشجعوا الاسر المنتجه الشراء منهم؟ كوني اعلامي وجه لهم رساله انه يجوا للسوق.
2: أدعو الجميع يعني للحضور إلى سوق الخميس المتواجد في ميدان التحرير لدعم المنتجات المحلية ودعم المنتج الوطني ومقاطعة للبضائع المقاطعة الخارجية، حيث أنه إحنا بندعم الاقتصاد الوطني وأيضا بنقاطع.
1: إذن هي رسالة كانت من الأستاذ أنا إعلامية في سوق الخميس طبعا للمستثمرين البنيان. إذن أستاذ أنا لو تدلينا عن المنتجات الجديدة الخاصة في المبيدات الحشرية. إذن مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى هذه الأسرة المنتجة هنا في سوق الخميس، منتجات إفكت للمبيدات الحشرية. السلام عليكم، من بيتكلم؟ السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إيش المشروع هذا حقكم؟ عرفينا عليه.
3: اسم المشروع إفكت، معجون سم صراصير يستخدم للمنازل، للبوفيات، للحدائق. إذا في صراصير كبيرة في الحدائق يمكن استخدامه لغرفة النوم، للصالة، في أي مكان فيه أثاث خشب.
1: وأيضا الأراضة؟
3: لا، الأراضة لها استخدام آخر لأنه طريقة تغذيتها تختلف تماما عن طريقة تغذية الصراصير.
1: هذا فقط للصراصير؟
3: نعم.
1: طيب العبوات ما شاء الله شوفها داخل السرنجة كذا، كم يطلع سعرها هذه؟
3: سعرها 1000 ريال، الحجم 20 جرام، يكفي للمطبخ. هذا أكبر في الحجم، بتكفي الغرفة والمطبخ، وهذا للبيت كامل إذا كان البيت

0: طيب الان بستمع لك بعض اصحاب المطاعم، البقالات، المنازل، ربات الاسر، كيف بيتواصلوا معك؟
1: في معنا الرقم موجود في اسفل الابره او المنتج نفسه، ممكن يتواصلوا واتساب او في الانستغرام او في الفيسبوك.
0: وين الرقم؟
1: استشاري افات صحه عامه اسمها.
0: اقرا الرقم من على الهواء. اذا الرقم مستمعينا 7303135600. شكرا لكم.
1: العفو.
0: اذا ما زلنا معكم مستمعينا الاعزاء في هذه اللقاءات الميدانيه وفي هذه الحلقه عبر اثير اذاعه افاق صوت الوعي البصري. لدينا مشروع شبابي اخر. السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله. حياكم الله.
0: اللي يعجبني فيك شيء واحد قبل ما نتعرف على المشروع، ابتسامتك طبعا واستقبالك للزبون.
2: حبيبي حياك الله.
0: حياك الله. ايش اللي بتبيعه؟
2: احنا نسوي زبدة المكسرات ومتخصصين بزبدة الفول السوداني بشكل خاص.
0: حلوة هذه زبدة المكسرات، يعني منافسة للمنتجات المصرية في السوق.
2: بالضبط، احنا نسويها طازجة 100% بدون اي اضافات، لا زيوت ولا سكر ولا مواد حافظة.
0: جميل. الزبون ربما الان يتساءل كيف بتخليها زبده بدون زيوت، ايش بتسوي، زيت نباتي وايش؟
2: بعض المنتجات مثل الفول السوداني نسويه مخلي بس مش مغمور بالزيت، نسبه بسيطه زيت. ممكن نسويه كمان مشوي، لكن الفول السوداني بشكل عام هو يجي مليان دهون، فهذه الدهون تخليه ساعه دسم، فالزيت منه فيه.
0: يلا عرفنا الآن بتنتج المنتجات الزبدة وإيش كمان؟
2: الآن نسوي زبدة الفول السوداني بمشتقاتها، نسويها خام وممكن نضيف لها عسل، ممكن نضيف لها دبس تمر، هذا للتحلية، ممكن نسويها بالشوكولاتة كمان.
0: جميل. أسعارك؟
2: مع أسعارنا تبدأ من 1000 ريال.
0: من 1000 ريال كم؟
2: 1000 ريال عبوة 180 جرام، في عبوة 300 جرام ب1500، وفي 600 جرام 2800، ولا كيلو ب4000 ريال.
0: جميل جدا حقيقة. أنا إذا ما اشتريت يعني بعلى أشوف ابتسامتك اشتري طوال. مستمعي الأعزاء، زيارة إلى سوق الخميس لزيارة هذا المنتج. إيش اسم منتجك؟
2: الرجاء.
0: منتجات الرجاء.
2: أي زبدة الرجاء. نعم.
0: نتمنى لك التوفيق يا زبدة الرجاء.
2: أهلا وسهلا.
0: وش هذا الزيت؟
2: هذا خل.
0: هذا خل إيش استخدمه؟
2: خل عضوي، خل العنب.
0: ما شاء الله.
2: هذا مفيد يعني للقلب كمان.
0: نفس سليط الجلجل.
2: نسوي كمان بس الآن هنا نجيب الزبدة والخل، هذا نسويه من العنب الطبيعي. أي هذا سوينا، جلس معانا 6 أشهر لما خرج معانا بهذه الجودة وينافس الأمريكي والإسباني، لأنه ما لا التسخين سوينا ولا أضفنا له حتى قطرة ماء.
0: طيب لمن أراد الطلب كيف بيتواصل معكم؟ أنتم بتوفروا كميات كبيرة للمناسبات، للأفراح، البقالات؟
2: ممكن عندنا توصيل لأي مكان صنعاء ب 500 ريال، ورقمنا 57 3553. ولا في الفيسبوك والإنستغرام الرجاء، زبدة الرجاء.
0: زبدة الرجاء. شكرا لك.
2: أهلا وسهلا حبيبي.
0: حياك الله. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء في هذه اللقاءات الميدانية في سوق الخميس عبر برنامج كلية اليمنية، وهذا المنتج الجديد طبعا هذه المرة من ريادة شباب الأعمال، منتجات نسعى لمستحضرات مواد التجميل. نتعرف على أكثر. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله. إيش اللي بتسويه وإيش ابتكاراتك الجديدة؟ الجميع يشيد فيك في السوق ما شاء الله، حتى أنك تسوي بعض اللقاءات في بعض الخيام هنا وهم يشيرون إليك بأن لديك منتج جديد مستخلص من لبان الذكر.
3: اولا احنا نتكلم عن واقع المنتج المحلي. المنتج المحلي كان ينتج بطريقه شعبويه عاديه تقليديه، وبالتالي ما حققش كسر حاجز للمستهلك، فعاد بالخسائر كثيره على المنتجين نفسهم، ما وصلش للمستوى المطلوب. احنا اللي سوينا بحكم ان احنا درسنا كدراسه تصنيع، حاولنا الان احنا ننطلق من الواقع الشعبي، وصلنا بالمنتج إلى التصنيع الاحترافي، وصار الآن منتجنا أفضل من المنتج المستورد كونه طبيعي، وصار التغليف الآن تغليف يقارب أو ينافس المنتج الخارجي. بالنسبة للأخوة الموجودين في السوق، إحنا أشبه بأسرة كبيرة، نسوق لبعضنا وبنعرف منتجات بعضنا، وخاصة المتميزين من الناس يتم التسويق الجماعي بيناتنا بين.
0: جميل. طيب لن نسمي بعض العبوات الصغيرة، والمنتجات كلها يعني تتركز على مستخرجة من اللبان الذكر، صحيح؟
3: اللبان الذكر هو العنوان الرئيسي، اللبان الذكر هو القلب النابض.
0: المادة التي بتستخرج منها؟
3: احنا بنستخرج من اللبان الذكر سواء الحوجري، الشحري، السقطري، آخر عينات اليوم وصلتني من سقطرة الحمد لله، وكلها خامة محلية. الأصناف عندنا صنف حق البشرة من وإلى كل أمراض أو مشاكل الجلديات، وعندنا حق الشعر والفروة، وعندنا مناطق حساسة خاصة معها حق التسلخات، من لبان الذكر والزيوت الطبيعية، بالإضافة
4: التي بتتم في فصل الصيف يعني.
3: التسلخات اللي في فصل الصيف، وفي نفس الوقت التسلخات للأشياء اللي بتكون غير جودة عالية، فبتعمل تسلخات سواء عند السيدات أو عند الأطفال. هذا بيبعد التسلخات ويعقم، بيبعد الريحة ويفتح ويشد.
4: طيب بعض المستمعين بيتسأل إيش اللي بستفيد من هذا المستحضر؟
3: أول حاجة إحنا ما بنبيعش منتج، إحنا بنبيع فائدة.
4: إيش الفوائد؟ نعم حدد لي.
3: الفائدة الآن إنه عندما بيستخدم المستهلك النهائي، عندما بيستخدم من أول استخدام بيشوف النتيجة، عندما يتوقف عن المنتج ما لهش أي أضرار جانبية. السعر سعر تكلفة مقارنة بالفائدة السريعة والفائدة الطبيعية، لأنه المواد الكيميائية بيكون لها أضرار جانبية مهما كان فعاليتها، هي أشبه بمهدئ ولكن لها أضرار جانبية، بينما المنتج الطبيعي هو بيساعد على تغذية البشرة والجسم، وفي نفس الوقت بيعالج كعلاج جذري وما لهش أي أضرار جانبية.
4: يعني صديق البشرة؟
3: أكيد هو غذاء
4: للبشرة.
3: غذاء للجسم طبيعي، هو غذاء زيوت طبيعية.
4: يعني نقدر نقول هذا منافس للفازلين؟
3: لا لا لا، الفازلين بعيد، والنيفيا وكثير من اللوشينات عديناها الحمد لله.
4: مرطب للجسم هو؟
3: هذا الآن هو بيرطب، تغذية ترطيب عميق، تغذية للبشرة، بيشد المسامات بدون ما يسدها، بمعنى أنه البشرة تتنفس، الفازلين بيسدها ما بيخليش تتنفس المسامات من الجلد. بيساعد على التعرق الطبيعي، بيعالج الروائح الكريهة للجسم من أي مكان كانت، بيعمل على إزالة ومعالجة الترهلات والتجاعيد والجذور الحرة، بالإضافة إلى علاج الإكزيميا، وأكثر من 200 حالة تم إثباتها، علاج الصدفيات، تصبغات، حب الشباب، وكثير من الأمراض الجلدية على شأن.
4: طيب إذا استخدمتها مثلا المرأة والرجل، يعني بيخرج بين الشمس، تخرج بين الشمس طبيعي أو
3: عندما نتكلم عن منتج فري، منتج حر، المستهلك يستطيع استخدامه في أي مكان وفي أي ظرف، سواء في الحرارة، في البرد، في الشتاء، في الشمس، في المطار، في أي مكان، لأنه بينزل تحت البشرة، تحت الجلد، وبالتالي يعني ما له شيء يضرار.
4: الفرق بينه وبين المنتجات الكيماوية نفس الفازلين وغيره أنه ذاك ما يخرج بين الشمس، هذا يعتبر واقع يعني.
3: الفازلين وكثير من الدهانات بتشكل طبقة طراوة فوق الجلد، وبالتالي عندما يتعرض الشخص للشمس بتعمل عملية حروق، هذا عكس، هذا بينزل يغذي تحت البشرة، وبالتالي ما بيعملش عملية الحروق.
4: شكرا لكم. طيب كيف أرقامكم؟ كيف بتواصل معكم؟ عن طريق الأونلاين أو واتساب؟
3: معانا توصيل بأسعار تستطيع تقول أنها شبه مجانية عبر تطبيق تمكين، معانا أرقام التواصل، رقم التواصل معانا 7263315 27، 7263315 27. الفيسبوك حتى الآن فوق 80,000 باسم إسماعيل عبد الجبار الضبيبي نسعى، أو نسعى لصناعة مستحضرات التجميل في السوشيال ميديا بشكل عام. تطبيق تمكين أو أي تطبيق خدمة توصيل داخل صنعاء والمحافظات تتواصل معنا، وإحنا على طول بنرسل لهم خدمة العملاء.
4: شكرا لكم. وإذا مستمعين الأعزاء، كان هذا هو منتج
3: نسعى لصناعة مستحضرات التجميل، وأي حد بيجي عبر القناة من المستمعين الكرام له خصم 50%.
4: إذا مستمعنا، أي شخص عن طريق أثير إذاعة آفاق صوت الله البصيرة يزور سوق الخميس ويشتري من هذا المنتج الطيب له خصم 50%. شكرا لكم أستاذنا. إذن مستمع الأعزاء، كانت هذه هي اللقاءات الميدانية الخاصة في حلقة هذا اليوم. نلتقي وإياكم بحلقات جديدة. هذا محمد عز، وإلى اللقاء.

0: إذن مرحبا بكم أعزائنا المستمعين مجددا، شكرا للزميل محمد عز الدين على هذه الجولة من سوق الخميس في ميدان التحرير، وإطلاعنا وإطلاعكم جميعا على ما قدمته وتقدم الأسر المنتجة من جديد لمنتجاتها. اليوم معنا نموذج يمني طموح استطاع أن يضع لمسة مميزة في عالم العناية والجمال والجمال الطبيعي من خلال مشروع موجه بشكل خاص للشعر والعناية بالشعر بخلطات واحترافية عالية. يسعدنا أن نستضيف في برنامجنا هذا الأستاذ محمد القطامي صاحب مشروع خلطة شعر. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد معنا في برنامج بأياد يمنية.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
0: أستاذ محمد، بداية كلمنا عن هذا المنتج، كيف كانت البداية، كيف جاء هذا المشروع، كيف بدأت القصة؟
1: مشروعنا اسمه سلاف من نقاء الطبيعة ومن نقاء الأعشاب ومنتجات الطبيعة. احنا استوحينا الاسم من مكونات المنتج التي هي خامة طبيعية من الطبيعة مباشرة.
0: سلاف
1: نعم. ونحن يعني كانت البداية وقصتنا انه كان نعاني من الشعر، وكثير من الناس يعانوا من الشعر ومن تجربة عدة منتجات ومنتجات خارجية. حقينا ان احنا نكون نجيب منتج محلي يكون فائدة افضل من المنتجات الخارجية، ويكون هذا المنتج من الطبيعة واشياء كلها خام وطبيعية، يكون تأثيرها مباشر على الشعر وفائدتها سريعة.
0: طيب جميل جدا. يعني طيب كيف بدأ مشروعك؟ من اللي دعمك؟ كيف لو ما فكرت في هذا الشيء؟ من فين عندك خبرة في انك تعمل خلطات شعر للعناية بالشعر؟ وتقريبا انت منع تساقط وتكثيف ومش عارف ايش.
1: نعم،
0: كيف لو ما تعرفت على سر العمل هذا؟
1: تعرفنا على هذا العمل يعني نشتغل احنا مع الاهل يعني. كان الموضوع انه قصة الشعر هذا امر يعني يعاني منها الجميع، ويعاني منها نحن نعاني منه بشكل يعني رئيسي، فحبينا نحن نجرب ونعمل لنا كعلاج. بعد ما شفنا النتائج السريعة والنتائج المبهرة حبينا ان احنا نفيد الاخرين ويشاركونا النتائج، وحبينا نفتح المشروع هذا.
0: طيب جميل جدا. هذه الخلطات اللي بتقدمها يا محمد، يعني ايش تعمل للشعر؟ هل فيما يتعلق بالعناية ام منع التساقط التكثيف؟ هل لديكم ايضا تشكيلات الوان صبغات الى اخره؟ ما يعني لانه عالم الشعر متعدد وفي عدة أشياء يعني في هذا المجال، كل واحد له اهتمام في بجزئية معينة خصوصا النساء، وهذا أكيد عالم النساء بشكل أكبر. لكن أنت عندما فكرت أنك تعمل منتج محلي يعني يكون بديل عن المستورد، بدل ما ينفق الناس ملايين كثيرة لشراء منتجات خارجية سواء هندية أو تركية أو إماراتية أو سعودية أو إلى آخره، أنت فكرت أنه يكون هناك منتج يمني محلي يعني يكون بديل عن هذا المادة المستوردة.
1: نعم، نحن يعني صحيح مشاكل الشعر كبيرة وعالم الشعر واسع، ولكن احنا لدينا أكثر من منتج، لدينا أكثر من منتجات، منها نقي على أعشاب، يعني لدينا أعشاب ما تطحن ولا تخلط مع الزيوت، فإحنا نسويها بشكل نقي. هذه تهتم يعني علاج الفراغات اللي موجودة في الشعر وإنبات الشعر في الأماكن الذي ليس فيها شعر. ولدينا منتج آخر الذي هو مجموعة الزيوت مع مجموعة الأعشاب التي تطحن، يعني في أعشاب تقدر تطحنها وفي أعشاب نخليها نقي. فمجموعة الزيوت هذه مع الأعشاب المطحونة يتعالج كافة مشاكل الشعر، منها التساقط ومنها ضعف الشعر ومنها الثعلبة، وأيضا تعالج يعني الشعر. الشعر الجعد وتجعله يعني ملمسه ناعم وتعطيه حيوية وتغذي بطيلات الشعر.
0: طيب.
1: أيضا لدينا عشبة تكون هي مطحونة مثل ما هي، نبيعها بشكل مطحون للذي يحب أن يخلطها مع زيت معين. مثلا بعض الناس يحب فقط يعني تنعيم الشعر، يكون شعره سابر يحتاج أنه تنعيم، يخلطها مثلا مع زيت السمسم. والبعض يحب أنه يغذي البطيلات ويساعد على نمو الشعر من جذوره، يخلطها مثلا مع زيت الخروع.
0: نعم.
1: هذا الشفاء يكون مع زيت واحد أو مع زيت على حسب المشكلة.
0: طيب أنت يعني الآن منتجاتكم بتلبي عدد من الاحتياجات والاهتمامات؟
1: نعم، احنا نحاول نلبي جميع الطلبات وجميع الاحتياجات ونحل جميع المشاكل إن شاء الله.
0: طيب هذه المواد الخام هي طبيعية كلها أو معكم أيضا إضافية مواد كيماوية؟
1: لا يوجد لدينا أي مواد كيماوية، بل كلها طبيعية وخام، يعني احنا نأخذها نطحنها أو ننقعها نبيعها بنفس الوقت، بتكون طازجة يعني حتى ما لها سمك، مش لها فترة معينة، النقيع يدوم فقط يعني أسبوع يعني. الأشياء المطحونة تكون فائدتها في بداية طحنها، يعني تكون إيش فائدتها مباشرة وقوية ويكون النتائج أسرع. إن المواد الكيماوية والصناعية تضبط النتائج وتأخر النمو.
0: طيب إيش هذه الأعشاب؟ ممكن تكلمنا عن بعض الأعشاب مثلا؟ يعني إحنا بنسمع عنه مثلا بعض الناس بيستخدموا الحنة أو بيستخدموا ورق السدر، يعني أوراق أخرى أو أشجار أخرى، ممكن تكلمنا عن الأعشاب هذه، أبرز الأعشاب اللي بتستخدموها أنتم؟
1: نعم، إحنا لدينا أيضا حنة والسدر لكن نبيعهم بشكل منفصل. إنما الأعشاب والخلطة حقنا هي تحتوي على أعشاب خاصة يعني الشعر ولديها فوائد خاصة بالشعر، مثل نواة التمر وجنين القمح والروزماري، وأيضا لدينا الريتا والنيم والإبراهيمية. ولدينا يعني تحتوي الخلطة أكثر من 30 عشبة.
0: أكثر من 30 عشبة؟ أكثر من 30 عشبة في الخلطة الواحدة؟
1: نعم، الخلطة لدينا تحتوي على أكثر من 30 عشبة.
0: طيب الموضوع هذا مدروس ومجرب، يعني ما هوش الموضوع انه هكذا مجرد تجميع للاعشاب وما بدينا عليها، اكيد ان لكم تجارب ولكم نماذج وعينات اشتغلتوا عليها في الواقع حتى اثبتت هذه الخلطات وهذه الاعشاب فاعليتها ونجاحها، صحيح؟
1: نعم، واحنا ايضا استعنا بطبيبة اعشاب وعملت دراسة للعشبة وأيضا عملت دراسة مع تجربة وشافت أن النتيجة يعني كانت قوية وسريعة، وهي ساعدتنا يعني طبيبة أعشاب، ونحن أيضا جربناها على المستوى الشخصي وجربناها على يعني الناس اللي نعرفهم وشفنا النتائج بشكل مباشر، يعني ما نقول شيء يعني مدحونا مثلا أو تكلموا الذي جربوه، لا احنا شفنا النتائج بشكل مباشر.
0: طيب.
1: أيضا اللي اشتروها أيضا والزبائن بيكون لديهم انطباع جيد وبيعودوا يشتروها مرة ثانية.
0: جميل، يعني منتجكم بيخلق الثقة بنفسه، يعني بيروج لنفسه من اشتراه، شاف الفاعلية وشاف جودته ونجاحه في الواقع وأثره، فبالتالي بيرجع لعندكم مرة ومرتين وكذا.
1: أيوة نعم، لأنه بيشوف بيجرب لعدة منتجات وما بتنفع معه، فلما بيشوف المنتج تبعنا يعني طلع له نتيجة سريعة. لأن الأشياء الطبيعية دائما يكون مفعولها قوي وسريع.
0: طيب
1: يجد أقاربه والناس اللي يعرفه.
0: طيب محمد، أنت من خلال طلاعك وتخصصك في هذا المجال بتلاحظ أن السوق مليانة بالمنتجات والمستحضرات المستوردة وبعضها غالية الثمن، يعني هندي قال تركي قال إماراتي قال سعودي قال منتجات أوروبية وآسيوية وصينية وإلى آخرة في هذا المجال فيما يتعلق فقط بجانب أو مجال الشعر والعناية به ومكافحة التساقط وإلى آخره. البعض قد ربما يطرح عليك سؤال واحد يقول لك يعني هل هذه الخلطات المحلية اللي بتشتغلها أنت يمكن أنها تكون متفوقة أو أكثر جودة من هذه المستحضرات الخارجية اللي بتشتغل عليها معامل ومصانع وشركات وبتوصلنا بأسعار غالية؟ البعض منها أحيانا تجي لك هكذا علبة صغيرة يعني بالملي، يعني فيها بالملي أقل من 50، ويقول لك مدري بكم مدري كم ألف يعني من أجل حاجة معينة. فأنت ما هو ردك على هؤلاء؟ أنه اللي بيقول لك هل ممكن هذه الأعشاب تكون أكثر جودة وفاعلية من المنتج الخارجي اللي قد اشتغلت عليه مصانع كبرى ومعامل عالمية وسوقت نفسها ومش عارف إيش؟
1: نعم كلامك صحيح، المنافسة يعني شديدة في هذا المجال، والمنتجات يعني لا تعد فعلا، يعني هذا المنتج لديه منافسة كبيرة وخصوصا المنافسة الخارجية. لكن الميزة التي نمتلكها احنا كمنتج محلي ان احنا حاولنا نكون جودتنا افضل من المنتجات الخارجية بسعر يعني محلي وبسعر مناسب لجميع الفئات، لأن لدينا مشروع طبيعي ليس لدينا مواد حافظة ولا أي مواد كيماوية ولا يكون عليه فترة طويلة، بل نعمله بشكل دوري وبشكل يومي حيث يكون طازج ويكون مفعوله سريع ومباشر وتكون النتائج فورية، يعني خلال أسبوع بتشوف الفرق. يعني المشروع تبعنا احنا نوريه الزبائن لما يكون الزيت مع الأعشاب تكون الأعشاب واضحة بيشوفها بعينه، يعني واضحة حاجة طبيعية يعني جدا ما فيها أي مواد كيماوية، ويعني بتكون طازجة بنفس الوقت. يعني حتى النقيع الذي نسويه يدوم معنا أسبوع، يعني خلال أسبوع يتم استخدامه لأنه يكون فائدته خلال هذه الفترة. فدائما الأشياء الطبيعية والطازجة دائما تنتصر على الأشياء الصناعية والأشياء التي ليست يعني حديثة الصنع. يعني المنتجات الخارجية يعني لم تعد على طبيعتها بل تحولت إلى مواد أخرى ويمر عليها وقت من الزمن، فتكون فائدتها يعني غير أسعارها التي تكون باهظة من خلال الضرائب والتوصيل وما أعرف إيش. ودائما المنتجات اليمنية والزراعة اليمنية والأعشاب جميعها يعني بناخذها من تكون محلية، والزيوت بناخذها من معاصر محلية وأشياء كلها يمنية.
0: نعم يعني
1: بحيث يعني أيوه الزراعة اليمنية
0: آمنة،
1: المنتجات اليمنية دائما تفوز على المنتجات الخارجية من جودة ومن نقاء ومن طبيعة.
0: جميل، ويعني يقال أنه كل بيئة خلقت لأهلها، يعني تربة هذه البيئة، مناخها، منتجاتها الزراعية إلى آخره تناسب أهلها، تناسب الناس اللي عايشين فيها، فهذا
1: نعم.
0: شيء نعم، إضافة إلى أنه كما ذكرت أنت أنها طبيعية بدون أشياء أو مواد كيماوية مضافة قد ربما تؤثر، يعني قد يجي لها تداعيات سلبية أو غير ذلك. طيب أستاذ محمد، يعني ممكن أنت الآن تفصل للجمهور، تذكر لنا المنتجات اللي يعني هل لديكم كم منتجات عددها، وتفصل لنا هذا الكذا وهذا الكذا.
1: احنا لدينا الان تعتبر 4 منتجات. العشبة التي هي بشكل مطحون يعني نبيعها الذي يحب يخلطها مع اي نوع من انواع الزيوت على حسب مشكلة اللي تناسب شعر. وايضا لدينا مجموع زيوت مع العشبة هذه، يعني نحن نجمع العشبة هذه مع تقريبا 15 نوع من أنواع الزيوت التي تنفع الشعر، يعني
0: زي
1: منتجنا الرئيسي يعتبر.
0: طيب ممكن أتوقف عند هذه الجزئية قبل ما تكمل بقية الأصناف. الزيوت، إيش الزيوت مثلا أبرز الزيوت اللي بتستخدموها، يعني اللي بيتم تفعيلها؟
1: إحنا نأخذ الزيوت من المعاصر، يعني زيوت طبيعية وطازجة من المعاصر في صنعاء القديمة. منها يعني لدينا زيت السمسم، لدينا زيت الخروع، لدينا زيت الخردل، ولدينا أيضا نضيف زيت الزيتون ونضيف يعني حوالي 15 نوع من أنواع الزيوت بحيث يكون المفعول يعني كامل ويعالج جميع مشاكل الشعر.
0: جميل.
1: هذه الخطة تناسب جميع مشاكل الشعر الذي هو مجموعة زيوت مع مجموعة الأعشاب.
0: طيب جميل، ماذا عن بقية الأصناف أيضا؟
1: أيضا لدينا نقيع الأعشاب.
0: نقيع
1: الأعشاب هذا يعالج فراغات الشعر، الفراغات التي موجودة في الشعر، ويساعد على نمو الشعر في الأماكن التي لا ينمو فيها. ويكون استخدامه خلال أسبوع من عمله، لأنه طبيعي يعني أعشاب طبيعية بنأخذها، فننقعها لليلة كاملة بعد أن نغليها، وخلال يوم يتم تجهيز المنتج ويتم بيعه خلال الأسبوع هذا. يعني بعد هذا الأسبوع خلاص نوقف بيعه وننتج مجموعة جديدة.
0: طيب أيوة خلصنا الآن.
1: الآن المنتج الثالث، باقي المنتج الأخير الرابع. ما أضفنا يعني منتج للعناية بالبشرة اللي هو بالوجه.
0: أها يعني غير الشعر.
1: أيوة، هذا لأنه الطلب من الزبائن على حسب الطلب، أنه طلبوا إن إحنا نحتاج أيضا حاجة للعناية بالبشرة. إحنا أخذنا العناية بالشعر بس نحتاج أيضا عناية بالبشرة، فإحنا عملنا سيروم طبيعي للبشرة.
0: جميل جميل جدا.
1: هذا السيروم يحتوي على ثلاث مكونات رئيسية وكلها طبيعية، مثل لبان الذكر، خلاصة لبان الذكر وخلاصة الجوجيبا والأرغان.
0: يعني للبشرة لأيش بالضبط؟ لأن في عدة مشاكل فيما يتعلق بالبشرة.
1: نعم، احنا ركزنا على ترميم البشرة، لأن المكياج الذي يسبب الخراب للبشرة خصوصا للنساء والمواد الكيماوية تعمل يعني آثار وتترك يعني مشاكل على الوجه، فاحنا حبينا نركز على هذا الموضوع انه ترميم البشرة
0: وبشكل طبيعي وآمن وصحي.
1: نعم بشكل طبيعي جدا يعني، واشياء كلها خلاصة يعني لبان الذكر والأرغان والجوجيبا، هذه اشياء مناسبة لجميع انواع البشرة وحتى الحساسة.
0: جميل. طيب أستاذ محمد، كيف بتلاحظ إقبال الجمهور على هذه المنتجات؟
1: الحمد لله يعني بنشوف الزبائن اللي تشتري ترجع عندنا مرة ثانية، يعني هذا دليل على قبول المنتج وعلى قبول نتائجه. فعندما يعود لك زبون يعني أنت بتزداد الثقة في منتجك أكثر مما أن يشتري زبون جديد يعني.
0: صحيح.
1: فشوفنا الموضوع أنه تمام في إقبال
0: مشجع
1: على الزبائن
0: يعني.
1: وبشكل يعني حتى إحنا ما قد بدأنا نسوق، يعني ما قد سوينا أي وسائل تسويق ولا صفحات، قاعد إحنا منتظرين يعني إن شاء الله الخطوة الجاية نسوي هذا العملية، بس الحمد لله أنه في قبول.
0: يعني الآن أنا كنت أشتي أسألك عن هذه النقطة أستاذ محمد، هل لديكم نقاط بيع محددة؟ هل لديكم خدمة توصيل أو أنه طريقة تسويق أونلاين يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ لأنه ربما ذا الحين من الجمهور من المستمعين أو المستمعات من يشتي يجرب هذا المنتج يشتري منه، كيف يعمل ما يعمل؟
1: لدينا نقطة رئيسية في سوق الخميس في ميدان التحرير. كل خميس يلقونا في سوق الخميس، وأيضا لدينا توصيل إلى جميع مناطق طبعا عبر الرقم 722-788-326.
0: عيد الرقم لو سمحت.
1: 722-788-326.
0: إذن لمن يريد أن يشتري هذه المنتجات من الأستاذ محمد القطامي، يعني منتجات زيوت وأعشاب طبيعية محلية للعناية بالشعر وأيضا العناية بالبشرة، على الرقم 722-788-326. طيب ما بش معكم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: لدينا الآن في الواتساب على هذا الرقم يعني حاليا. إن شاء الله في المستقبل بيكون في صفحات المواقع الأخرى.
0: جميل. جميل. إذن أنا أشكركم أستاذ محمد، أرجو لكم التوفيق، ولكل أسرة منتجة مكافحة مبدعة مجتهدة متوكلة على الله تعمل وتجتهد وتشتغل من أجل أن تكفي نفسها وتعز نفسها وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيادي العاملة. إن شاء الله نشوف مشروعك يا أخي محمد وقد نما وكبر وعظم وتوسع واشتهر ويكون لك علامة تجارية رائدة ومنتج شهير يقبل عليه كثير من المستهلكين. إذن الأستاذ محمد القطامي صاحب مشروع سلاف للعناية بالشعر والبشرة، أشكرك جزيل الشكر وأتمنى وأرجو لك التوفيق.
1: شكرا لكم وإن شاء الله نشوفكم في مبادرات أخرى إن شاء الله
0: بإذن الله. يعطيك العافية. مستمعينا الكرام، نحن نوجه تحية كبيرة لكل أسرة يمنية مجتهدة مثابرة متوكلة على الله تتجاوز العراقيل والصعوبات وتواجه كل هذه الظروف العصيبة بقلب حديدي وبإرادة فولاذية وبعزيمة عظيمة ومتوكلة على الله سبحانه وتعالى، واثقة بأن الله لديه كل خير، عند الله كل خير. واحد يتوكل على الله، يخطط، يدرس الموضوع، عنده مهارة في مجال معين، يتوكل على الله ويشتغل، وربي ما عيفلته أبدا. أهم شيء يشتغل ويقوم بالواجب ويبذل كل الأسباب الممكنة من أجل نجاح هذا المشروع اللي عايشتغل عليه. نشكر الأستاذ محمد القطامي ونحيي كل أسرة يمنية في سوق الخميس وفي بقية النقاط وبقية الأسواق، ومعا جميعا هذه دعوة لي ولكم جميعا أن نشجع وندعم المنتجات المحلية ونأخذ بأيدي الأسر المنتجة إلى طريق النجاح بتشجيعنا بشرائنا منهم بتعاوننا بترويجنا بتسويقنا لهم. بإذن الله تعالى نعزز اقتصادنا ونكتفي بإذن الله تعالى من خيرات بلادنا. أشكركم جزيل الشكر، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بأياد يمنية، وتقبلوا خالص التحيات من الإعداد بتول المنصور، تقديم أيوب إدريس، إخراج سوسن مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: لذلك علينا أن نعي ضرورة التوجه نحو الإنتاج الداخلي. مثلا نحن في اليمن أصبحنا نستورد مختلف احتياجاتنا من الخارج، من أبسط الأشياء في كل مختلف احتياجاتنا ومتطلباتنا الأساسية في كل أنواعها نستوردها من الخارج وبأموال كبيرة جدا، يعني بمليارات الدولارات سنويا. نشتري المواد الغذائية بكل أصنافها، ومعاناة كبيرة جدا في جلبها وتوفيرها وإيصالها إلى البلد مع الحصار والعدوان. الملبوسات بكل أنواعها، الأدوية بكل أنواعها، الاحتياجات الأساسية للعمران والبناء بمختلف أنواعها، حتى البلاط يوفر أو يجلب من الخارج، مختلف الأشياء، مختلف أنواع الأثاث في المنازل، مختلف الأغراض تجلب من الخارج بملايين أو بمليارات الدولارات، أموال كبيرة جدا وبعناء كبير لإيصالها إلى البلد. لو نتجه إلى إنتاج هذه الأشياء في بلدنا ونتجه على مستوى رؤوس الأموال لدى التجار، ولدى المواطنين، يقدر المواطنون حتى من غير التجار، من الطبقة المتوسطة في إمكانياتها وثرواتها وحتى من الفقراء، من خلال تعاونيات وشركات ومؤسسات، إلى تجميع رؤوس أموال وتسخر في عملية الإنتاج، في النشاط الإنتاجي. هذه مسألة مهمة لنا بكل الاعتبارات.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة انت رقمك 7-4.
4: ايوة
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.
1: على العرب وعلى العرب وعلى المستبدين وعلى تعبنا، والله تعبنا، كيف اللي بيصير فينا والله تعبنا. الدول العربية وين؟

شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

0: القدير.
1: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكون أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أمير المؤمنين علي عليه السلام. القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد.

هذا هو اليمن الذي التقطته عدسة المصور الكندي بيتر لانجر في العام 2011. وهذا هو اليمن الذي راحت تلتقطه عدسات المصورين منذ آذار مارس من العام 2015.

356 يوما من القصف العنيف، غارات على المنازل والمدارس والمساجد، ضرب للمطارات والموانئ والمصانع، وتدمير للآثار والبنى التحتية. هي حرب إبادة تشنها أمريكا بذراع مملكة وجدت منذ عقود على بلد يعود تاريخ حضاراته إلى الألفية الثانية قبل الميلاد.

هذه الحلقة سنحاول الإضاءة على كيفية استهداف العدوان السعودي الأمريكي للبنى التحتية والقطاعات الإنتاجية والاجتماعية اليمنية بطريقة همجية وغير عشوائية، ضاربا عرض الحائط بكل المواثيق الدولية الداعية إلى حماية المواطنين وتحييد المنشآت المدنية في أي حرب عسكرية.

0: على بعد 15 كيلومترا من وسط العاصمة اليمنية يقع مطار صنعاء الدولي، المطار الذي يعتبر شريان حياة رئيسيا لتوريد السلع والخدمات الإنسانية إلى باقي المحافظات والمدن. تم استهدافه بعد أقل من 24 ساعة على بدء العدوان. في الأيام اللاحقة أعيد قصف المطار من جديد. استهدفت إحدى الغارات السعودية المدرج الرئيسي، ما أجبر الإدارة على تعليق كل الرحلات الجوية منه وإليه. لنحو شهرين بقي أكثر من 25,000 يمني، معظمهم من المرضى وكبار السن، عالقين في مطارات دول عربية وأخرى أجنبية، غير قادرين على العودة إلى وطنهم. في 4 من آيار مايو 2015 كان مطار صنعاء ما يزال خارجا عن العمل، ورغم ذلك لم يكن الهدوء سيد الموقف. لقد تم استهداف ثاني طائرة شحن خلال أسبوع، ولم يتبقى سوى طائرة شحن واحدة داخل المطار. الجميع هنا في حالة غضب يتساءلون عن سبب استهداف طائرات مدنية متوقفة وظاهرة للجميع، والأهم أنها لم تستخدم عسكريا.
1: نحن في صنعاء عندما تخلصنا، أو في اليمن تخلصنا من رموز الفساد، أصدروا على اليمن قرار أممي مثلا على أشخاص معينين. واليمن برغم المجازر، برغم القتل، برغم الحصار، وبرغم أنهم يعترفون المنظمة الدولية أن هناك جرائم، لكن لم نسمع أي قرار أممي. هذا إن دل على شيء، إنما يدل أنهم فقط وجودهم يعني يخدم أو الدول المعتدية أو الدول الكبرى، ليس إلا.
0: نتجه غربا نحو مدينة الحديدة، عروس البحر الأحمر. المئات من المسافرين يفترشون الطريق مع عائلاتهم وحقائبهم. مطار المدينة الدولي، والذي قررت هيئة الطيران المدني اعتماده بديلا عن مطار صنعاء، استهدفه العدوان السعودي بالكامل. لقد دمرت معظم الصالات والمرفقات إضافة إلى المدرج الرئيسي. لم يستطع هؤلاء المغادرة. في اليمن هنالك 28 مطارا مقسمة بين داخلي ودولي، يتعرض معظمها منذ عام وبشكل مستمر إلى غارات جوية من قبل طائرات العدوان. الأمر الذي يحول دون فتحها أمام المواطنين المدنيين رغم كل محاولات الترميم. ومن المطارات التي تم استهدافها مطار صعدة وتعز وعدن، بالإضافة إلى لحج وعتق في شبوة. في مدينة الحديدة يقع أيضا أحد أهم الموانئ البحرية اليمنية من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، الميناء الذي أنشئ في عام 1961، مزود بكافة التجهيزات الحديثة للإرشاد والإنقاذ البحري، إضافة إلى مكاتب الجمارك والإدارات الحكومية والشركات الملاحية. وقد ظل لأشهر عدة المنفذ البحري الوحيد القادر على تأمين المساعدات الإنسانية والسلع الغذائية والمشتقات النفطية لأكثر من 15 محافظة، في ظل الحصار البحري والجوي والبري الذي تفرضه السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على اليمن، والاستهدافات السابقة لموانئ ومرافئ منتشرة في مختلف المحافظات. الثلاثاء 18 من آب أغسطس في العام 2015 استهدف الميناء. 9 غارات جوية شنتها طائرات العدوان كانت كفيلة في تدمير الأرصفة والرافعات وشل العمل داخل الميناء بشكل كامل.

0: الاستهداف الذي تم لميناء الحديدة وبعض الموانئ حال بين دخول سفن، الذي كان مستورد في حاويات وعامل في حساب أنه هيفرغ حاويات في ميناء الحديدة، وصل وما عاد فيش ميناء، وبالتالي حصل انتكاسة وحصلت بالفعل خسائر كبيرة.
1: موانئ يمنية أخرى كميناء عدن والمخا والصليف والخوخة كانت عرضة خلال العام لقصف ممنهج، الأمر الذي سبب خسائر مادية فادحة وأعاق وصول السلع الغذائية والنفطية.
0: في حقيقة الأمر النشاط الصناعي والتجاري بشكل كلي دفع فاتورة كبيرة في الأضرار، وكانت مع الأسف الشديد من أول دقائق لبداية العدوان، حيث في الدقائق الأولى لبداية العدوان تزامنت مباشرة مع الحصار الذي فرض على البحر.
2: دخلت 10 محافظات يمنية مرحلة الطوارئ في انعدام الأمن الغذائي الحاد وفقا لتقويم منظمة الفاو، إذ أن 55.6% من إجمالي السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي بفعل الحرب والحصار واستمرار القيود على الواردات والوقود.
1: أسابيع وشهور بكامل ساعاتها يعيشها اليمن من دون كهرباء، المنازل والمحال التجارية وحتى المكاتب والمؤسسات الرسمية غرقت في الظلام. بعض المحطات توقفت عن العمل بسبب عدم توافر الوقود المخصص لتوليد التيار الكهربائي في ظل الحصار الذي يفرضه العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، فيما دمرت أخرى بالكامل بعدما تعرضت لاستهدافات جوية من قبل طائرات التحالف.
3: منها على سبيل المثال الحصري يعني خطوط النقل من مأرب إلى صنعاء بسبب تدمير كامل كثير من أبراج الكهرباء وشبكات النقل 400 كيلو فولت و 132 كيلو فولت الذي تنقل الطاقة إلى صنعاء ولا بقية المحافظات، خرجت المحطة بالكامل، وهي كانت محطة مأرب تشكل العمود الفقري لمنظومة الكهرباء.

0: توليد الكهرباء التابعة لمنطقة قحزة شمالي اليمن، والتي تشغل معظم المناطق القريبة من مدينة صعدة. مثال واضح على سياسة التدمير الممنهج التي تعتمدها السعودية في حربها. لقد كانت هذه المحطة كما الغالبية العظمى من محطات الوقود والغاز والكهرباء الموجودة في محافظة صعدة هدفا لغارات نفذتها طائرات العدوان خلال أوقات مختلفة من العام.
1: المبلغ الإجمالي 2,152,329,829 دولار. هذه الخسائر الإجمالية التي حصرناها مبدئيا لخطوط النقل ومحطات التوليد، ولم نتمكن من استكمال الحصد بسبب العدوان الجائر الحالي حاليا.
0: الحال في المحافظات الأخرى ليس بالأفضل. عدد كبير من محطات الوقود والكهرباء ومولدات الطاقة تعرضت للتدمير في محافظة الحديدة وصنعاء وتعز وعدن.
1: أكثر محافظة تضررا صعدة وحجة وقليل في الحديدة والبيضاء، يعني قصفت المحطات بالكامل. المخا كان هناك تدمير للوحدات السكنية والتدمير مباشر يعني، وللقصف العاملين الخبرات التي هي معول عليها في إعادة الخدمة وأصلاحها، مما يدي لك عجز في الكادر البشري.
0: أينما ذهبت في اليمن ستشاهد هذه الطوابير. المشهد بات يتكرر في كل يوم. العشرات من المواطنين جلهم من الأطفال والنساء ينتظرون دورهم من أجل تعبئة كمية من المياه بالكاد تكفيهم.

0: ومحطة الضخ في معظم المحافظات.
1: هذا الصواريخ العدوان الأمريكي السعودي، حتى لو الألوات حقت الماء ما سلمين من العدوان، من الضرب الليلة الزنانة. وهذا الصاروخ ما تشيطف على سلمان، لا يهوننا ذلك ولا يحطمنا، صامدون صامدون.
0: بعض الخزانات المدمرة بلغت تكلفة إنشائها الملايين من الدولارات، وكان يستفيد منها عشرات الآلاف من السكان. ففي عدن مثلا استهدف خزان المياه الرئيس للمحافظة، بالإضافة إلى كل التوصيلات الملحقة بمنظومة الأنابيب الموصلة إليه.
2: أكد مستشار وزارة المياه فتح الدين درموش أن خسارة الوزارة بسبب العدوان بلغت 12 مليون دولار، وأن هذا الرقم في ارتفاع مستمر في ظل الحصار المفروض والاستهداف المتواصل من طائرات العدوان لمختلف محطات المياه.
0: خارج نطاق التغطية تعيش مناطق عدة من اليمن. برج الاتصال هذا يقع في أحد جبال سحار في محافظة صعدة. هو ليس سوى جزء من شبكة تعرضت لغارات جعلتها خارج الخدمة. تدمير العدوان السعودي الأمريكي للمئات من أبراج وشبكات الاتصال اللاسلكية وكابلات الألياف الضوئية الموجودة في محافظة صنعاء وعمران والمحويت وحجة وغيرها من المحافظات، جعل الملايين من اليمنيين بمختلف انتماءاتهم يعيشون في عزلة، غير قادرين على استكمال حياتهم الاعتيادية أو ممارسة أعمالهم اليومية أو حتى التواصل مع ذويهم.
3: طبعا كما هو معروف ان اليمن بلد فقير، او بالاصح افكرته السعوديه بادواتها اللي كانت تحكم اليمن. كانت لدينا اشياء كانت تعتبر الوحيده بالنسبه لنا، لكن تم استهدافها، تم اخلاء اليمن من الادوات، من المرافق الخدميه، من البنى التحتيه.
0: تنقل المواطنين اليمنيين بين محافظات اليمن بات مغامره حقيقيه، فالطريق الذي يسلكونه والجسر الذي يعبرونه قد يكونان في أي لحظة هدفا للطائرات السعودية الأمريكية. هذه الطوابير من سيارات المسافرين وشاحنات التجار التي كانت تريد اجتياز جسر فرضة نهم، الرابط بين محافظتي صنعاء ومأرب قبل قصفه. عليها الانتظار لساعات عدة ريثما ينتهي بعض الأهالي من شق طرقات ترابية مؤقتة. بعض المنتظرين مضطرون للعبور من أجل علاج صحي، وآخرون يبغون الوصول إلى أماكن عملهم فقط. المشهد نفسه يتكرر عند كل جسر أو طريق رئيسي يربط المدن ببعضها. لقد باتت المحافظات مقطعة الأوصال.
4: كان النشاط النقل البري بين مختلف المحافظات يعد مخاطرة، وفي ناقلات قصفت وهي بتنقل المواد، سواء منتجات محلية أو منتجات مستوردة. في كل الجوانب حصل كارثة لم يتعرض البلد لها في تاريخه.
2: قدر صندوق صيانة الطرق اليمني خسائره بحوالي 400 مليون دولار، وذلك بعدما قام العدوان باستهداف 29 طريقا رئيسيا ودوليا بطول تقريبي يتجاوز 796 كيلومتر، 34 جسرا يربط بين محافظات وطرق دولية، عددا من مقرات ومعدات المؤسسة العامة للطرق والجسور.
0: همجية العدوان السعودي على اليمن لم يتوقف عند حد قصف كل مقومات البنى التحتية بل تعدته إلى تدمير وتعطيل لمختلف أشكال القطاعات الاجتماعية والحياة العامة.
5: هذا شغل آل سلول الكلاب اليهود الملاعين، قتلوا أمس بن عمي مات، دمروا البيوت، شردوا احنا، شردوا أطفالنا. هذا لا يرضى الله ولا رسوله، هذول ما هم مسلمين، كلاب وسخين نجسين كل أبوهم فيهم.
0: العشرات من المنشآت الرسمية والمراكز الأمنية سويت بالأرض. هذا قصر الشعب في تعز، تحيطه الأحياء السكنية من كل جانب. يؤكد كل السكان هنا أن لا وجود لثكنة عسكرية فيه، هناك فقط حراسة القصر الاعتيادية. الجمعة 17 أبريل نيسان، شن الطيران السعودي 3 غارات على المبنى. لقد بات القصر في ثوان معدودة كومة من الركام.

المؤسسات الأمنية كانت لها حصة الأسد من استهدافات طيران العدوان، فوزارة الدفاع والداخلية ومبنى كلية الشرطة وقوات الأمن الخاصة ومقر الأدلة الجنائية وإدارات الأمن والسجون في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى كلها تعرضت لقصف ألحق أضرارا فادحة بتجهيزاتها ومعداتها.

0: بحجة تحويلها إلى ثكنة عسكرية وتجميع السلاح فيها، قرر التحالف السعودي الخليجي تدمير الملاعب الرياضية الموجودة في مختلف المحافظات. ما يقارب 50 منشأة رياضية تم استهدافها، منها استاد 22 مايو الدولي بعدن ومقر نادي اليرموك بأمانة العاصمة والاستاد الرئيسي في محافظة إب. لكن المفارقة أن كل التصويرات الجوية لهذه الضربات لم تظهر حدوث أي انفجارات أخرى كنتاج طبيعي لوجود مخازن الأسلحة، الأمر الذي يؤكد زيف تلك الادعاءات. العدوان الذي يشنه ما يسمى بالتحالف جعل أيضا من المستشفيات الحكومية والخاصة والمرافق الطبية هدفا له، سواء بالحصار أو بالقصف.
1: إجمالي خسائر القطاع الصحي تصل إلى 5، يعني حسب الإحصائيات التقديرية التي حتى اللحظة إلى 5، أكثر من 50 مليار ريال. طبعا منها 12 مليار أضرار وخسائر مباني، و35 مليار خسائر وأضرار تجهيزات، وحوالي 8 مليار مشاريع متضررة تضرر غير مباشر وتوقف مشاريع صحية.
0: مستشفى 48 الواقع جنوب صنعاء هو أحد المستشفيات المليئة بالجرحى جراء العدوان، ومع ذلك تعرض للقصف أكثر من مرة وقد استشهد 3 من حراسه. بدوره تعرض مستشفى 70 للأمومة والطفولة الموجود في العاصمة أيضا لأضرار ناجمة عن قصف مجاور، ما اضطر القائمين عليه إلى إخلائه بالكامل من المرضى والعاملين فيه. هذان المشفيان ليسا سوى عينة من المئات من المستشفيات والمراكز الصحية التي تعرضت للقصف السعودي في انتهاك واضح لأبسط القوانين الدولية والإنسانية.
1: تم استهداف أكثر من 300 مركز ما بين وحدة صحية ومركز صحي ومستشفى، منها 100 وأكثر من 115 مركز أو مستشفى، مركز ومستشفى دمرت تدميرا كليا.
0: ضربات أمريكا والسعودية لم تجد أي حرج في استهداف مواقع تابعة لمنظمات إنسانية، فقد تعرضت عدد من المستشفيات التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود في محافظة صعدة إلى قصف خلال وجود موظفين ومرضى داخلها. هذا المركز الطبي المستهدف كان آخر مستشفى يعمل بمديرية حيدان ويقدم خدمات كبيرة للمرضى الذين يرتادونه من مديريات كرازحة وغمر ومنبه وحيدان وساقين.
2: The hospital was directly targeted by Saudi airstrikes. The Médecins Sans Frontières gave the coordinates multiple times to the coalition. There's a very clear sign on the top of the roof that shows the logo of Médecins Sans Frontières. And residents here say that there was no warning and that the hospital staff was eating in the back at the time and were very lucky that they weren't in the front and no one was killed.
0: ومما يزيد الطين بلة على القطاع الصحي في اليمن حاجة معظم المستشفيات للكثير من الإمكانات الطبية في ظل الحصار الذي يمنع دخول الأدوية والمساعدات الطبية ويحول دون نقل الضحايا من ذوي الإصابات الحرجة لتلقي العلاج في الخارج.
3: جاء ذلك في بيان خاص باليمن صدر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون أن المستشفيات والعاملين في المجال الطبي هم مناطق محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن أي هجوم متعمد ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية هو انتهاك خطير للقانون الدولي.
1: يعني في فترة من الفترات خلال العدوان كان هناك جهاز واحد فقط أشعة مقطعية في المستشفيات الحكومية كلها، يعني كلها تعطلت والقطع لم تأتي من الخارج، واستغرق وقت طويل إلى أن جاءت.
4: نحن حتى اليوم وبعد مرور سنة هناك نقص كبير في الأدوية في الصيدليات بسبب الحصار، يعني حتى لا يحاولوا إدخال المنظمات الدولية، لا تحاول إدخال حتى الأغذية الأدوية التي يحتاجها الشعب اليمني يعني.

بصورة استثنائية وبتخط لصعاب شبه مستحيلة، انتهى العام الدراسي الأول في ظل العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. مئات من المدارس تم تدميرها في مختلف المحافظات. عشرات الطلاب سقطوا شهداء وجرحى أثناء الدوام الدراسي.

0: مديرية باقم في صعدة إحدى هذه المناطق. فبتدمير مدرسة أم كلثوم يكون العدوان قد دمر جميع المدارس في المديرية بشكل كامل.
1: لكن عمليا في حلول هناك، يعني في معنا العملية التعليمية تسير. بعض المدارس المغلقة يعني المدمرة يتم يعني التدريس فيها في مناطق قريبة حول المدرسة، استخدام خيام، عملنا حلول وبدائل.
0: إمعان آل سعود بتدمير القطاع التربوي في اليمن لم يقف عند هذا الحد، ففي 18 من آب أغسطس الماضي استهدفت غارة مبنى نقابة المهن التعليمية أثناء انعقاد اجتماع تربوي في محافظة عمران.
1: كان الكادر التربوي في عمران يعد لاختبارات 2014-2015، ثم تقصفهم الطائرة ونفقد تقريبا أكثر من 25 شهيد و30 جريح من خيرة معلمينا، ولم يرتكبوا شيء لأنهم عدوا للاختبارات.
0: في بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر بدأ عام دراسي جديد في اليمن، لكنه بدأ على أنقاض أكثر من 1600 مدرسة تم تدميرها جزئيا أو كليا، وبفقدان ما يقارب 4000 مؤسسة تربوية تحولت بعضها إلى ملاجئ للنازحين، فيما البعض الآخر بات غير آمن للدراسة.
1: طبعا حتى المدارس اللي فيها نازحين نعتبرها انها يعني فيها اشكاليه، يعني فيها دمار، لانه ايضا النازحين ما استخدامهم للمدارس استخدام احيانا سيء. كانت عدد المدارس حقيقه في حدود 500 مدرسه، اخلينا في حدود 344 مدرسه، 169 لا زال فيها نازحين.
0: في المحصله لقد توقف نحو 2 مليون طفل عن استكمال مشوارهم الدراسي بسبب وحشية العدوان.
2: أعلنت منظمات العفو الدولية أنها لم تعثر على أي دليل في المدارس التي تعرضت لغارات جوية من قبل ما يسمى التحالف السعودي الأمريكي تثبت أنها تستخدم لأغراض عسكرية، وأضافت أنه حتى ولو أن هذه المدارس كانت خالية من التلاميذ حين جرى استهدافها، فإن الأضرار التي لحقت بها ستؤدي إلى تداعيات بعيدة المدى على الأطفال.
0: همجية العدوان السعودي طالت أيضا قطاع التعليم المهني والجامعي في اليمن. أكثر من 40 معهدا مهنيا وتقنيا وست كليات مجتمع موزعة على 16 محافظة تم استهدافها وتدميرها.
1: استهداف التعليم أيضا أنا أعتقد أنه مساعدة الجماعات الإرهابية بالانتشار، لأن الأمية تساعد يعني تعتبر رافد حقيقي للمجموعات الإرهابية.
0: إن تضرر الكثير من الجامعات الحكومية والخاصة كجامعة تعز التي توقفت عن التعليم، بالإضافة إلى جامعة صعدة وإب وحجة والبيضاء وجامعة الملكة أروى الخاصة بصنعاء، سيضع على كاهل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي عبئاً كبيراً، إذ أن فاتورة إعادة إعمار تلك المعاهد والكليات باهظة الثمن لارتفاع التكلفة الإنشائية والتجهيزات للمؤسسة الواحدة التي تراوح ما بين 10 ملايين و15 مليون دولار.
1: لا زالت هناك مناطق الوصول لها صعب، ولذلك ربما مع انتهاء العدوان تكون الكارثة أكبر من هذه الأرقام.
3: من تحت دينار العدوان السعودي الأمريكي في هذه المنطقة السرية في وسط العاصمة صنعاء في منطقة حدة،
0: لم تكد تمر أيام على بدء الحرب حتى لاحت بوادر استهداف متعمد للقطاع الإعلامي.
4: ننظر للميليشيات من جميع جوانب، قدرتها العسكرية، قدرتها الإعلامية، قدرتها على التواصل، قدرتها على الاتصال، قدرتها على التموين، وبالتالي جميع هذه الأشياء تستهدف، والآلة الإعلامية إحدى وسائل الميليشيات للتأثير على الرأي العام وهي مستهدفة.
0: أول المتضررين كان قطاع التلفزيون، حيث تم إيقاف قنوات اليمن، سبا والإيمان، وكذلك المسيرة والساحات عن البث على الأقمار الصناعية. لاحقا تم استهداف المباني بكامل أجهزتها. مبنى قناة المسيرة في صعدة تعرض لدمار كلي، فيما مبنى قناة اليمن اليوم في صنعاء تعرض لدمار جزئي، أما قناة سبا الفضائية فقد أحرقت بشكل كلي. دخان أسود مشبع بالسموم ناتج عن احتراق السقوف المستعارة وأجهزة الكمبيوتر ظل لساعات يتصاعد من المبنى الذي تحول إلى ركام.
2: اعتبر مسؤولون في قطاع التلفزيون في اليمن أن الكثير ممن يتبرعون بإيجاد المبررات للعدوان يريدون تصوير الأمر وكأنه استهداف لأسلحة، وهذا غير صحيح. فالتلفزيون ومنذ تأسيسه في السبعينات تحيط به حامية عسكرية تمتلك أسلحة للدفاع عنه فقط.
0: إفلاس حقيقي وصلت إليه قوى العدوان السعودي على اليمن. فبعد كل هذا التدمير قرر التحالف المدعوم من أمريكا جعل المساجد والضرائح هدفا لغاراته الجوية. البداية كانت مع استهداف ضريح الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي في مران بحوالي 17 غارة جوية. لم يكد غضب الجماهير والغليان الشعبي الذي عاشته صعدة نتيجة لهذا الاستهداف يخفض، حتى ارتكبت طائرات العدوان جريمة أخرى في قلب المدينة التاريخية. لقد تم استهداف أبرز المعالم الدينية التاريخية في اليمن، وهو جامع الإمام الهادي، المسجد الذي يعود تاريخ بنائه إلى حوالي 1200 عام، والذي مثل على مدار مختلف المراحل التاريخية مقصدا لطلاب العلم. دمر جزء كبير منه، كما ألحقت أضرار جسيمة في الأسواق الشعبية المحيطة به. طيران العدوان استكمل في وقت لاحق محاولاته لمحو ذاكرة الحضارة الإسلامية في اليمن، إذ تم قصف مسجد ومرقد الإمام المحدث عبد الرزاق الصنعاني في منطقة حمراء علب بمحافظة صنعاء. في حربها ضد اليمن لم تستثني مقاتلات أمريكا والسعودية منشآت ومؤسسات القطاع الإنتاجي. مخازن غذاء، مصانع، أسواق تجارية، ومنشآت سياحية، ومواقع أثرية، كلها نالت نصيبا من العدوان. دمر بعضها بشكل كامل، بينما لحقت أضرار جسيمة في أخرى. مئات الغارات الجوية شنتها قوات التحالف على أكثر من 500 مخزن غذاء، من بينها المخازن التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في محافظة صنعاء، وتلك التابعة لشركة شهبين في محافظة الجوف، ومخازن لشركات خاصة وعامة أخرى. فضلا عن ذلك تم استهداف المئات من ناقلات الغذاء، بعضها تابع لمنظمات عالمية، كما حصل في صعدة ومأرب. ذلك استهداف عدد من صوامع الغلال بعضها في عدن والحديدة. وحشية العدوان السعودي لم تقف عند تدمير الحجر وقتل البشر، فالكثير من الحيوانات والأبقار كانت هدفا للطائرات، وما يقارب 50,000 دجاجة نفقت نتيجة لقصف مزارعها في عدة محافظات.
5: قطاع التواجن اللاحم والبياض يمثل بالنسبة لنا واحدة من المنتجات الغذائية المطلوبة للأمن الغذائي للمستهلك. خرجت محافظات من الإنتاج التواجن، بمعنى أنه نستطيع أن نقول خرج قطاع التواجن من الإنتاج في محافظات كثيرة، وهنا نسجل أرقام ولا نسجل عبارة عن خسائر بسيطة.
2: نددت منظمة أوكسفام الإغاثية بهذه الضربات، حيث اعتبرت في بيان لها أن أكثر من 21 مليون شخص يمني باتوا بحاجة ماسة للمساعدات، وأن 13 مليون شخص يعانون صعوبة في تأمين الغذاء.
0: بعد أن استنفذ العدوان بنك أهدافه وفشل في كسر إرادة الشعب اليمني، كثفت الطائرات السعودية الأمريكية من استهدافها لأبسط مستلزمات الحياة اليومية. أزمة الوقود التي كانت تعيشها البلاد منذ بداية الحصار المحكم راحت تتفاقم مع القصف الهمجي لمحطات الوقود وناقلات الغاز والنفط في مختلف المحافظات كصعدة وصنعاء وحجة والحديدة والجوف.
6: ومعروف أن الشعب اليمني هناك نسبة كبيرة من أمراض الكلى يحتاجون إلى غسيل كلوي دائما. هؤلاء تضرروا بسبب إفقار السوق تماما من المشتقات النفطية. في شهر 4 و5 و6 كان شحة كبيرة للمنتجات النفطية، حتى توقفت المستشفيات وتوقفت المستوصفات، هذا أدى إلى وفاة العديد من الناس.
0: أكثر من 244 محطة لبيع الوقود و 189 ناقلة ونحو 37 منشأة منها شركة النفط في دمار تعرضت للتدمير. تزامن هذا التدمير مع توقف النشاط الاستثماري في هذا القطاع ومغادرة شركات النفط الأجنبية للبلاد. بخلاف كل دول العالم التي شهدت تراجعا كبيرا في سعر النفط في النصف الثاني من العام 2015، ارتفعت الأسعار في اليمن بسبب العدوان.

0: الطاقة الكهربائية في غالبية المحطات الخاصة بالمنشآت الصناعية معتمدة على التيزل. والتيزل أنتم تابعتم ظروفه في تلك الفترة، وصل اللتر بأكثر من دولارين أحيانا أو 3-4 دولار اللتر الواحد، فبحد ذاته كان وضع صعب ومعقد إلى حد كبير. ومع هذا صمد القطاع الصناعي، صمد القطاع التجاري، وتجاوزنا الظروف الصعبة.
1: وكأن الحرب وويلاتها لا تكفي، حتى أراد التحالف السعودي الأمريكي تعميق المأساة على اليمنيين. استهداف المئات من المعامل والمصانع يعني أن الآلاف من العمال والموظفين والأبرياء سيتحولون إلى رصيف البطالة. ورغم ذلك ما تزال آلة العدوان تمعن في استهداف مصادر رزق اليمنيين. مصانع للمواد الغذائية والمياه المعدنية، وأخرى لمواد البناء وتصنيع الأدوية، وثالثة لإنتاج سلع استهلاكية يومية، كلها تعرضت للقصف والدمار. لقد كان لكل المحافظات دون استثناء حصة من هذا الدمار. هذا المبنى المدمر كان قبل ثوان من الإغارة عليه أحد أهم مصانع الأدوية في العاصمة صنعاء. يعمل فيه حوالي 300 موظف وموظفة، وينتج أكثر من 80 صنفا من الدواء. وقد لاحظ المراقبون هنا أن التحالف السعودي الأمريكي عمد منذ مطلع العام 2016 إلى تكثيف ضرباته للقطاع الصناعي. فبعد أيام من استهداف مصنع كوكاكولا في العاصمة بقنابل شديدة الانفجار والتسبب بفقدان قرابة 1400 عامل وظائفهم، استهدفت طائرات العدوان مصنع الرعب للرخام في منطقة دهبان في صنعاء. كذلك استهدف مجمع الرشيد الصناعي في مديرية بني مطر. وعلى مشارف العاصمة صنعاء تم استهداف مصنع السواري للصناعات الجلدية بسلسلة غارات. كذلك نالت مصانع الألبان ومزارع الأبقار ومعامل الأكياس البلاستيكية في محافظة الحديدة حصتها من الغارات.
2: قدر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها القطاع الصناعي جراء العدوان والحصار ب15 مليار دولار، مشيرا إلى توقف النشاط الصناعي بنسبة 75% على الأقل، وفقدان نحو 80% من عمال المصانع أعمالهم.
0: عندما نتحدث عن من فقد وظائفهم، هناك إحصائيات للأسف توصلهم إلى أكثر من 300,000 إنسان، ولكن الواقع أنه يفوق 500,000 إنسان. 3,312 موظف فقط في صناعة الإسمنت المملوكة للدولة بلا رواتب خرجوا من العمل من تاريخ القصف. هؤلاء 500,000 إنسان لاحظوا معي كم يعيلوا، يعني بمتوسط خلينا نقول بمعدل 4 أطفال لكل شخص فيهم، يضربوها لصار أكثر من 2,000,000 إنسان.
1: تحرم الأعراف والعادات العربية العنف في الأسواق للحفاظ على حياة المتسوقين، لكن بالنسبة للسعودية فلا حرمة لشيء، وكل الجرائم مباح ارتكابها.
3: رجال يواجه يرجع بالطيران على الأطفال والنساء، إيش ذنبنا إحنا؟ إيش لا هو مسلم هذا نصراني؟ اي والله والله إن نحتاج ندخل الأسد داخل السعودية، أقسم بالله نضحي بأموالنا وأنفسنا قد سلمان.
1: الكثير من الأسواق الشعبية الموجودة في مختلف المحافظات باتت اليوم تشبه سوق المزرق القريب من الحدود اليمنية السعودية. أحد لا يصدق أن هذا الركام كان عبارة عن محلات تجارية تفتح أبوابها ليلا نهارا نظرا لموقع السوق المهم على الخط الرابط بين محافظتي حجة وصعدة.
0: وقف النشاط التجاري في هذه المحلات وفي بعض الأماكن وقف لأشهر، ولم يجر أي من المنشآت أو من مالك المنشآت أن يعود فتح المحل التجاري الخاص به بسبب خشية تكرار الاستهداف، وهذه تشكل خسائر وشكلت بالفعل جزئية كبيرة من المعاناة الاقتصادية.
1: أينما حللت في اليمن سترى محلات مدمرة، أبوابا مخلعة، وباعة ومشترين باتوا في عداد الجرحى والشهداء.
0: وآخر أنتم سمعتموه الذي حدث في الأيام القليلة الماضية، سوق الخميس في مستبى في محافظة حجة، والضحايا الذي ساروا، وما قبل كان فيه، وما قبل أسواق مديريات صعدة كاملة، وما قبلها المحلات التجارية التي استهدفت في محافظة عمران في شوارعها العامة.
1: الحقد السعودي الدفين الذي وصل إلى أبعد الحدود اكتمل بتدمير المواقع الأثرية والمعالم الحضارية من صعدة إلى صنعاء ثم تعز فحضرموت. اللائحة تطول والخوف يزداد كل يوم على التراث الثقافي والإنساني في اليمن، وسط لا مبالاة من المنظمات الدولية إلا فيما ندر.
4: السعودية سرقت أغانينا وألحاننا ورقصاتنا وأزياءنا وحلينا، وكلما استطاعت أن تصل إليه بأموالها. مخطوطاتنا، الكثير من المخطوطات نهبت وسرقت ورحلت إلى دول الخليج وعلى رأسها السعودية، وما لم تستطع أن تنقله بأموالها دمرته بأسلحتها، وهذا هي الجريمة التي لا يمكن أن ننساها.
1: هذه صنعاء القديمة المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني، والتي تعد من أفضل النماذج عن شكل العمارة وطريقة تخطيط المدن الإسلامية. اليوم باتت مبانيها أنصاف مبان وشوارعها أكوام دمار. غارات جوية مستمرة تشنها طائرات ما يسمى بالتحالف دون أي مبرر مقنع.
4: يعني تقريبا عدد المواقع التاريخية والأثرية حتى الآن حوالي 52 موقعا أثريا. يعني أنا بالنسبة لي هذه لا تقدر بأموال. التاريخ عادة لا تستطيع الأموال أن تشتريه.
1: وهذه كوكبان بمحافظة المحويت التي تعد من أهم المعالم الأثرية بقلاعها وبوابتها. حولها طيران العدوان من مدينة ممتلئة بالحياة والسياح إلى منطقة مقفرة شبه خالية من السكان.
4: هذه الجرائم لا تسقط بالتكادم، ستظل محفورة.
5: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة: اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مكافأة إعلانية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلى، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

عارض كل له فلك يدور منظم هي عالم متوازن متعاضد هو واحد في ذرة ومجرة أجرامها انتظمت وليس تباعد.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

ومن يتوكل على الله

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: لا يخدعك من لليهود انضم ويماكنك ولا تبع إيران.
2: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحيا. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الاجتماع المبارك، أقول فيها: اجتماع البشر من أجل لهو فارغ مكرمة محمودة، واجتماعهم في حب نبيهم وعترته الطاهرة بدعة مذمومة. هكذا تفكر العقول الملغومة المسمومة. في هذه الكلمة إشارة إلى التناقض الكبير العظيم الذي يقع فيه أولئك الذين يبدعون من يجتمعون لاحتفال بالمولد النبوي الشريف مثلا، أو الاحتفال بالمناسبات المرتبطة بالعترة الطاهرة كعاشوراء، كذكرى الإمام زيد الشهيد عليه السلام، أو ذكريات مختلفة، يوم الغدير مثلا إلى آخره. طبعا الذكريات بحمد الله كثيرة، وهي كلها تنشر الهداية وتبين قيم الصالحين وتدعو إلى محبتهم. طبعا هؤلاء الذين يبدعون هذه الأمور وكتبوا الكتب الكثيرة فيها، وصار كل همهم هو هذا الأمر، وخاصة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بل وصل بهم الأمر، وصل ببعضهم الأمر حد اعتباره الشركة، بل وصل بهم الأمر إلى حد نهي أو الاعتبار من يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الأيام، أو يركز على ذكر سيرته، أو يدعو إلى الاهتمام بشمائله، يعتبرونه مبتدعا. طبعا هذا هو الضلال الكبير، هذا الانحراف العظيم. في مقابل، عندما يعني هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، ابتلاهم الله تعالى بإقامة المهرجانات، مهرجان الرياض، مهرجان الكلاب، مهرجانات مختلفة تقام في بلادهم، ويأتي إليها كل فساق والمنحرفون في العالم، يأتون إليها بكل ما لديهم من انحرافات. فلم يتجرأ هؤلاء الذين ملأوا الدنيا ضجيجا وصراخا على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أو الاحتفاء بالمناسبات المختلفة المرتبطة بعترته الطاهرة، أو الاحتفاء مثلا بيوم القدس العالمي. هؤلاء الذين يبدعون هذه الأمور وتصوروا أن من النهي عن المنكر النهي عنها، فابتلاهم الله تعالى بهذا الأمر. فهل نهوا عن المنكر؟ سكتوا. لماذا سكتوا؟ لأنهم يتصورون أنهم إن تكلموا وأنكروا سيكون ذلك النكير مؤذيا لولي الأمر، وهم يعتبرون طاعة ولي الأمر فوق كل شيء، ولذلك يسكتون في هذا الأمر. كما سكتوا عن الجهاد، كما سكتوا عن كل الأمور الكبرى، هم يركزون فقط على المستضعفين، ويرمون بالشرك فقط المستضعفين، الناس البسطاء الذين يحبون نبيهم صلى الله عليه وآله، ويحبون عترته الطاهرة. إذن هنا عندما نقارن بين هذين الموقفين، أيهما الاجتماع ويدخل من باب التعاون، المؤمن يعين أخاه، لأن حتى الذكر يعين بعضنا بعضا، القرآن يعين بعضنا بعضا. الشخص قد يكون غافلا فيأتي أخوه ويذكره، أو يقرأ معه القرآن، أو يذاكره، أو ينصحه، هذا كله يدخل ضمن ما ورد في القرآن الكريم: تعاونوا على البر والتقوى. المؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، أو كالمرآة، يرى المؤمن من خلال مرآة أخيه نفسه فيصلح نفسه إن كان مسيئا، ويرى جمال أخيه ومحاسن أخيه فيصح نفسه من خلالها، وإن رأى عيوبا كذلك في أخيه فيحاول أن يصلحه وينصحه، ويحاول كذلك أن يتجنب تلك العيوب. فلذلك كان هذا الاجتماع، والإنسان كما يقال مدني بطبعه، الله تعالى خلق الإنسان في المجتمع، ولذلك الاهتمام بالأمور الجماعية المتعلقة بالذكر، المتعلقة بالتحقيق التقوى في الواقع، هذه كلها مهمة، لأن هناك التقوى الفردية المرتبطة بالفرد، وهناك التقوى المرتبطة بالمجتمع. عندما يكون المجتمع صالح وبعيد عن كل أسباب الانحراف، هذا مجتمع متقي، ونحن مطالبون بأن نحقق هذا التقوى، هذه التقوى. ولذلك الله تعالى في القرآن عندما نقرأ سورة الفاتحة لا نقول اهدنا الصراط المستقيم، نقول اهدنا الصراط المستقيم، نقول بصيغة الجمع: الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالمؤمن هو الذي يسعى لأن يحقق هذه الآيات الكريمة. الله تعالى عندما يذكر هذا الأمر بصيغة الجمع ويقصد ذلك حتى نحقق الهداية الاجتماعية، الهداية الجماعية، الهداية السياسية، لأن هذا مطلوب. الشيطان يسعى لأن يؤلف بين قلوب أو يجمع بين المتناقضات حتى يحولهم إلى صفه، إلى حزب الشيطان، لينشر الرذيلة. فالمؤمنون أولى بأن يجتمعوا، وخير ما يجتمعون عليه هو حب نبيهم صلى الله عليه وآله. وفي المناسبات المختلفة، أي مناسبة ترتبط بالنبوة فالمؤمن يفرح لها ولا يهمه التاريخ. البعض عندما نحتفل بميلاد رسول الله يقول هناك خلاف، فبما تحتفلون؟ نقول لا يهم، أي شخص أجده يحتفل بميلاد رسول الله أكون معه، لأن الهدف هو المعنى وليس الهدف هو التاريخ. هذه ليست صلاة نحتاج إلى معرفة وقتها بدقة حتى نصليها، هذه معنى معقول المعنى كما يقال. المعنى هو نذكر رسول الله. أي طرف يذكر رسول الله في أي مناسبة من المناسبات، أو ينشد القصائد في مدح رسول الله، أو في التعريف به، أو في التعريف بعطرته الطاهرة، أو بالقيم الفاضلة، كل ذلك خير، لأن الارتباط برسول الله والارتباط بالصالحين هو في حقيقته ارتباط بالله، لأن هؤلاء علاقتنا بهم على أساس أنهم أولياء الله، ومن ذكر أولياء الله فقد ذكر الله. يعني هؤلاء الذين برؤيتهم نذكر الله، برؤيتهم نعرف الله، هؤلاء الذين يمثلون القيم الفاضلة والأخلاق الرفيعة المتجسدة فيهم. لذلك عندما ندعو إلى حبهم وندعو إلى الولاء لهم وندعو إلى الاستنان بسنتهم والسير على خطهم، في الحقيقة نحن ندعو إلى كل المكارم، إلى التعاون على البر والتقوى، البر بأجمل صوره وبأجمل سيره. ولذلك هذه الاجتماعات اجتماعات مباركة، الله تعالى يبارك فيها وينزل عليها الفضل. ولذلك جاء في الشريعة الأمر بصلاة الجماعة، الاجتماع على الحج، الاجتماع في عرفة، كل هذه الأمور حتى يبين أن الإسلام ليس كالرهبان الذين انعزلوا إلى الجبال، وإنما هو للناس، ويحض الناس على الاجتماع ليؤثر بعضهم في بعض، وليصلح بعضهم بعضا، وليغسل بعضهم بعضا. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: بيضة اليمنيين.
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله:
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
6: فأنت تأج رؤوسنا
7: وترة أعيننا.
8: نقول له: بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
11: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي،
12: اللهم احنا استلاب القراء والله،
11: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
13: واحنا رقابة سيد والله،
14: لقد أعددنا العدة وشحذ الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
20: الله يعذبها بروسنا، أنا نعذبها بروسنا.
11: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
21: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
22: راهن بنا،
11: راهن بنا،
23: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا ساعدوا
1: العيال؟ قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى
2: وتتوارى القيم خلف غبار العبث، وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال. تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا، ونحاور صناع القرار، ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات، ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
8: حين يشتد الألم ويتعلق الإنسان بأي باب يفتح أمامه، حتى لو كان الباب يقوده إلى الوهم، مريض أوقف دواءه لأن شخصا أخي أخبره أن مرضه عين، وطفل تأخر علاجه لأن أسرته أخذته إلى مشعوذ، وامرأة دفعت ما تملك لمن وعدها بالحمل أو فك السحر أو شفاء مرض استعصى على الإطباء، بين عشبة قد تنفع وخلطة قد تسمم، وبين رقية شرعية تداوي القلب بالدعاء، ودجل يتاجر باسم الدين، يضيع كثير من الناس ويضيع معهم الوقت والمال، وقد تضيع الحياة نفسها. من يحق له أن يشخص المرض؟ هل كل من ورثناه أو كل ما ورثناه عن الأجداد آمن؟ كيف نعرف المعالج الصادق من المحتال؟ ومتى يصبح الطب الشعبي ممارسة خطرة يعاقب عليها القانون؟ في حلقة اليوم من برنامج قضايا نفتح ملف الطب الشعبي بين العلم والدجل. متى نثق بالعلم؟ وإلى متى نقع ضحية للوهم والمشعوذين؟ تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الاجتماعي قضايا. حين يمرض الإنسان لا يتألم جسده وحده، يقلق قلبه ويضطرب عقله، وتبحث أسرته عن أي خيط للأمل، والمشكلة تبدأ حين يتحول ذلك الأمل إلى سلعة، وحين يجد المريض نفسه بين أبواب كثيرة، طبيب وصيدلية وعشاب، طبيب وصيدلية وعشاب، ومجبر أو مجبر، وحجام وراق، وشخص يقول إنه يعرف سبب المرض من اسم المريض أو اسم أمه. وهذا وهنا يسأل الواحد منا: من أصدق وأين أذهب؟ من أصدق وأين أذهب؟ في مجتمعنا اليمني الطب الشعبي، للطب الشعبي حضور قديم، عرف الناس بعض الأعشاب والعسل والحبة السوداء والحجامة والكي والتجبير الشعبي والتدليك وبعض وسائل معالجة الجروح والحمى وآلام البطن، وبعض هذه الخبرات قد يكون له أصل نافع، وبعضها يحتاج إلى دراسة، وبعضها ثبت ضرره. لكن المشكلة أن الحدود اختلطت، فالعشبة صارت عند البعض علاجا لكل مرض، والحجامة صارت علاجا لكل شكوى، والكي يجرى أحيانا بلا تعقيم ولا تشخيص، والكسر يعالج شخص لا يعرف يعالجه شخص لا يعرف الأشعة ولا الأعصاب ولا الأوعية الدموية، والمرض النفسي يقال عنه ممن أو يقال عنه مس أو سحر، والصرع قد يعامل صاحبه كأنه مسموم أو كأنه ممسوس، والسرطان يعطى خلطة سرية ويطلب من صاحبه أن يترك المستشفى. نقولها بصراحة، مش كل من قال قد جربتها وشفت فلان أصبح طبيبا، ومش كل شيء طبيعي يعني أنه مأمون. السموم نفسها طبيعية، وبعض الأعشاب إذا زادت جرعتها أتلفت الكبد والكلى. العلم لا يحارب التراث ولا يسخر من التجارب، ولكنه بيسأل أسئلة ضرورية: ما المادة المستخدمة؟ وما جرعتها؟ وعلى من جربت؟ وما فائدتها المثبتة وما أضرارها، وهل تتعارض مع أدوية الضغط أو السكري أو السيولة، وهل تصلح للحامل والطفل والمسن، وهل هذا الشخص مؤهل أصلا للتشخيص والعلاج؟ إن احترام الموروث لا يعني تسليم أجساد الناس للتجارب، كما أن الإيمان بالله لا يعني ترك الأسباب. الله سبحانه وتعالى وهب الإنسان العقل وأمره بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الرقية الشرعية فهي دعاء وقرآن وأذكار مشروعة، لا ادعاء لعلم الغيب ولا طلاسم مجهولة ولا طلب لاسم الأم ولا اعتداء على الجسد ولا خلوة بالنساء ولا منع للدواء ولا مبالغ مالية تستنزف تحت دعوى إخراج السحر. مستمعين الكرام، نحن اليوم لا نحاكم كل من وصفه أو كل وصفة شعبية، ولا نزعم أن كل من يستخدم الأعشاب دجال، بل نتحدث عن الذين يستغلون حاجة الناس، يشخصون بلا علم، ويبيعون أوهاما بلا دليل، ويعدون بشفاء مضمون، ثم إذا تدهور المريض قالوا لم يؤمن بالعلاج، أو لم يلتزم، أو السحر قوي. وفي حلقتنا نسأل: ما مجالات الطب الشعبي الأكثر انتشارا في اليمن؟ أين ينتهي الاجتهاد الشعبي وتبدأ الممارسة الطبية الخطرة؟ كيف يعمل المشعوذ نفسيا على إخضاع ضحيته؟ ما أضرار الأعشاب المجهولة والكي والتجبير غير المتخصص؟ ولماذا يذهب الناس إلى هؤلاء رغم وجود الأطباء؟ وما مسؤولية الأسرة والإعلام والعلماء والجهات الصحية والأمنية؟ ابقوا مستمعين الأكارم معنا لنستشف الأجوبة عن كل هذه الأسئلة بعد هذا التقرير الإخباري الإحصائي.
9: في الأسواق اليمنية وعلى واجهات بعض المحلات وصفحات التواصل الاجتماعي وأحاديث الناس تنتشر إعلانات عن خلطات عشبية ومراكز حجامة وعلاجات توصف بأنها مضمونة لأمراض مختلفة من آلام المفاصل والعقم والسكري وصولاً إلى الأورام والأمراض النفسية، غير أن حجم الظاهرة في اليمن لا يمكن قياسه بدقة، إذ لا تتوافر وفق المصادر المنشورة المتاحة إحصائية وطنية حديثة وموثقة تحدد عدد ممارسي الطب الشعبي أو عدد ضحايا الدجل والشعوثة أو نسبة اليمنيين الذين يلجؤون إليهما، ولهذا لا يصح تقديم أرقام متداولة في مواقع التواصل وكأنها حقائق وطنية، لكن البيئة التي تساعد الظاهرة على الانتشار واضحة، فالوصول إلى الرعاية الصحية في اليمن غير متكافئ، ولا تزال مناطق واسعة تعاني ضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية ونقص الكوادر والبنية الصحية، كما تشير دراسات عن القطاع الصحي الخاص إلى أن الإنفاق المباشر من جيوب الأسر شكل نحو 76% من إجمالي الإنفاق الصحي عام 2014، وهو رقم قديم لكنه يكشف جذور العبء المالي الذي يدفع بعض المرضى نحو الخيارات الأرخص أو الأقرب أو التي توهمهم بنتيجة سريعة لمجرد كونه تقليدياً، لكنها تؤكد الجهات الصحية العالمية أن الطب التقليدي ليس مرفوضاً، وتشدد على ضرورة تقييم السلامة والفاعلية والجودة وعلى إخضاع المنتجات الشعبية للرقابة. فالمادة الطبيعية قد تكون فعالة لكنها قد تحمل أيضاً سمية أو تتفاعل مع الأدوية أو تكون ملوثة بالمبيدات والمعادن الثقيلة أو ممزوجة بأدوية غير معلن عنها. وفي اليمن تتخذ الممارسة الشعبية صوراً متعددة، أبرزها بيع خلطات مجهولة المكونات والجرع، تشخيص الأمراض بالنظر أو اللمس أو بالسؤال عن اسم الأم، ادعاء علاج السرطان والسكري والعقم والأمراض المزمنة بصورة مضمونة، الكي والحجامة في أماكن غير معقمة، التجبير الشعبي للكسور من دون أشعة أو متابعة للدورة الدموية والأعصاب، تفسير الصرع والاكتئاب والدهان واضطرابات القلق على أنها مس أو سحر حصرا، ضرب المريض أو خنقه أو دعسه أو حركه بحجة إخراج الجن، استدراج النساء إلى خلوة أو لمس غير مشروع تحت ستار العلاج، التسويق عبر شهادات مجهولة ومقاطع مجتزأة وقصص شفاء غير قابلة للتحقق. صحياً لا يقتصر الخطر على المادة المستخدمة، الضرر الأكبر قد يكون في تأخير التشخيص، فالوقت حاسم في الجلطات والتهاب السحايا والحمل خارج الرحم والنزيف والسرطان والالتهابات الشديدة ومضاعفات السكري، وكل يوم يضيعه المريض بين وصفة وأخرى قد يقلل فرص علاجه. أما قانونيا فإن قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلاني اليمني وضع أساسا لتنظيم مزاولة المهن الصحية وترخيصها، فلا يجوز لمن لا يحمل التأهيل والترخيص أن ينتحل ممارسة مهنة طبية، كما يمكن أن تدخل بعض ممارسات الدجالين بحسب الوقائع ونتائج التحقيق ضمن الاحتيال المنصوص عليه في المادة 310 من قانون الجرائم والعقوبات، أو ضمن جرائم الاعتداء والإيذاء وانتحال الصفات، ولاسيما إذا ترتب عليها ضرر جسدي أو استيلاء على أموال الضحايا. القضية إذن ليست صراعا بين الموروث والحداثة، بل سؤال عن الدليل والمسؤولية. ما ينفع الناس ويثبت أمانه يمكن دراسته وتنظيمه، وما يقوم على الخداع أو التعريض للخطر يجب وقفه ومحاسبة فاعله. في الأسواق اليمنية وعلى

0: أيضا مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا بعد هذا التقرير الإحصائي، ونرحب بضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ عبد الخالق الناشري، مسؤول في برنامج التداوي الطبيعي في وزارة الصحة. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. ألو،
1: حياكم الله.
0: أهلا أستاذ عبد الخالق. نعم، إذا مرحبا بضيفنا الكريم. نريد في هذا الفقرة بإذن الله تعالى أن تجيب عن السؤال الجوهري: كيف نحترم الخبرة الشعبية النافعة وفي الوقت نفسه نقمي المريض من الممارسات التي لا دليل عليها أو التي تعرض حياته للخطر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وشكرا لفضلكم لي. أولا الاحترام الخبرة الشعبية النافعة هي احترام موروث شعبي والطب التكميلي المستند إلى التراث، لا يعني ترك المجال للفوضى. المعيار الفاصل لدينا هو السلام والدليل العلمي. تمام؟
0: نعم.
1: نحن نفرق بوضوح بين الممارسات الخبرية الآمنة التي يكمن تنظيمها واستخلاص النافع منها وفق معايير العلم الحديث. مثلا كعلم العقاقير الدوائية والتأثيرات الدوائية.
0: نعم.
1: وبين الادعاءات العشوائية والعلاجات المجهولة التركيزية التي تجعل من المريض حق للتجارب. أيوة.
0: نعم.
1: كذلك حماية المواطن تتحقق عندما نضع هذه الممارسات تحت مظلة الرقابة والتقدير العلمي الدقيق.
0: إذن هذه الظاهرة لا تعيش في الخفاء فقط، بل بعض الممارسات أو الممارسين بيعلنوا خدماتهم في الأسواق وعلى منصات التواصل الاجتماعي. أين الرقابة؟
1: الرقابة موجودة، تعمل بمسارين متوازيين. رقابة ميدانية عبر فرق التفتيش والصيدلاني والمهنة المساندة للتنفيذ، والرقابة الدوائية.
0: نعم.
1: والمتابعة المحتوى والتجاوزات في منصات التواصل. أكيد إن هناك مواجهة تتطلب تكاملا أعلى بين وزارة الصحة ووزارة الإعلام والجهات الأمنية التابعة للمخالفين الإلكترونيين.
0: نعم.
1: أريد إضافة إلى الوعي المجتمعي للإبلاغ عن أي منفذ أو صفحة تروج الخلطات المجهولة.
0: للإبلاغ عنها يعني.
1: أيوة، إذا بها أي خلطات مجهولة يجب على المواطنين الذي هو الوعي المجتمعي بالإبلاغ عن هذه الصفحات.
0: إلى أين يتم الإبلاغ عنها؟ هل هناك لديكم أنتم مثلا في برنامج التداوي الطبيعي رقم خاص لاستقبال الشكاوى لمثل هذه الحالات؟
1: أجل، موجود رقم شكاوى وزارة الصحة الذي هو 195.
0: نعم.
1: البرنامج هو ضمن إدارة برنامج وزارة الصحة.
0: ألا يمكنكم أنتم أيضا تخصيص رقم خاص لمثل هذه الحالات؟ لأنكم كما تعرفون أن مثل هذه المحلات وبائعي الأعشاب والخلطات ينتشرون في هذا الوقت يعني بشكل كبير، وأيضا المعالجين الذين يدعون العلاجات والدواء ينتشرون بشكل كبير.
1: أكيد.
0: نعم. صدح عبد الخالق، ما الممارسات التي تعد قانونا ممارسة أو قانونية ممارسة صحية وتحتاج إلى مؤهل وترخيص؟
1: هذا الجواب هي التشريعات الصحية الصريحة في هذا الجانب، وعمل يتضمن التشخيص أو وصف العلاج أو تحديد تركيبات يدعي أنها مخصصة للاستشفاء أو القيام بمداخلات جسدية.
0: نعم.
1: مثل الحجامي أو الفحص أو الكي أو هذه الممارسة الطبية أو طبيعية مساندة، لا يجوز لأي شخص القيام بها بهذا العمل إلا بعد الحصول على مؤهل علمي معتمد والحصول على ترخيص مزاولة مهنة صادرة عن وزارة برنامج التداوي
0: طبيعي. نعم، هل توجد آلية واضحة لترخيص مراكز الحجامة والعلاج بالأعشاب والتجبير؟ ومن يراقب التعقيم والمكونات والإعلانات؟
1: أيضا أريد إضافة للجواب السابق.
0: تفضل.
1: تم إعداد دليل تدريب، وتم تخرج عدد من الممارسين، وتم أخذ ما يقارب 15 مادة في أصول النبات وأعدادها وتحضيرها وأنواعها وبرود الفحص وما إلى ذلك.
0: يعني هؤلاء المتدربين
1: مجموعة منهم
0: نعم تدربوا لديكم في البرنامج الوطني للتداوي الطبيعي والتكاملي؟
1: أيوة أكيد. والآن معانا مرحلة جديدة إن شاء الله سنعلم بها عند استكمال عدد من الطلاب الذي يتم
0: الذي يريد الالتحاق بهذا البرنامج.
1: نعم.
0: إذن على ضوء السؤال الذي كنا طرحناه، هل توجد آلية واضحة لترخيص مراكز الحجامة والعلاج بالأعشاب والتجبير؟
1: أكيد.
0: ومن
1: ضوابط ومعايير واضحة تحدد الشروط الفنية والصحية والإمكانيات لفتح هذه المراكز. وأيضاً تتولى هذا الإدارة الطب التكميلي الذي هو ممثل بالبرنامج التداوي الطبيعي وإدارة الرقابة والتفتيش.
0: نعم. من
1: تحقق من الأدوية والأدوات.
0: وبالنسبة لمراقبة التعقيم والمكونات والإعلانات أيضاً لهؤلاء؟
1: أكيد.
0: يتم المراقبة من لديكم؟
1: من لدينا من البرنامج الذي هو التداوي الطبيعي وإدارة التفتيش والرقابة.
0: إذن أستاذ الكريم، كيف يتأكد المواطن من أن الممارس أو المركز مرخص؟
1: أول حاجة يتم الاطلاع على الترخيص المنشأة، يطلب منا لدي وزارة المهنة وترخيص للمنشأة والتحقق من سيران التاريخ ووجود الأختام عليها الرسمية المعتمدة من وزارة الصحة.
0: نعم،
1: هذا هو.
0: يعني
1: إذا بالشك ولا شيء يتم التواصل عبر البلاغ الرسمي للوزارة.
0: أنتم أيضا تطلبون من الممارسين والمراكز المرخصة أن يعلقوا الترخيص كلوحة جدارية للشفافية لكي يعرف المواطن أن هذا المركز وهذا الممارس مرخص له من قبل وزارة الصحة في إدارة البرنامج الوطني للتداوي الطبيعي والتكاملي.
1: أكيد.
0: أيضا كما ذكرت أنت قبل قليل أن يبلغ الجهة التي يتقدم إليها المواطن بالبلاغ عندما يجد خلطة مجهولة أو ادعاء علاج السرطان أو الأمراض المستعصية. ما هي الجهة؟
1: الوزارة الصحة. المثلة بالبرنامج الوطني للتداوي الطبيعي.
0: ألا يجب أن تخضع المنتجات العشبية للفحص والتحليل والتسجيل قبل تداولها؟
1: أكيد. هذا الأسلوب العلمي والقانوني الصارم المعمول به.
0: هل يعني تلزمون أصحاب الصيدليات الطبيعية العشبية أن يأتوا إليكم أنتم مثلا إذا كان لديكم معامل للفحص هذه الأعشاب وتحليلها وتسجيلها أيضا قبل التداول؟
1: أكيد، هذا يتطلب حضور صاحب الممارس إذا لدي أي منتج يأتي به للبرنامج ويتم فحصه ومعرفة مكوناته ونسبه والتأثيرات الذي يمكن أن تؤثر إذا به يعني إذا كان فيه تفاعلات سواء كان مع الأنبة أو ما إلى ذلك.
0: نعم. أستاذ الكريم، ما هي مسؤولية أو ما مسؤولية الجهات الصحية تجاه الإعلانات التي تعد بالشفاء المضمون؟
1: أولا لا يوجد في هذا العلم مصطلح شفاء مضمون بالكلمة، وهذه عبارة تقليدية تستغل ظروف المرضى والمستخدمين. المسلمين، وهي مسؤولة الجهات الصحية تتمثل في رصد هذه الإعلانات.
0: نعم.
1: أيضا سحب التراخيص من أي مركز يلجأ إلى هذا الخداع.
0: هذا من الإجراءات يعني. هل توجد قاعدة بيانات أو رقم بلاغ موحد للمراكز المخالفة؟ وإذا لم توجد متى يمكن إنشاؤها؟ قبل قليل ذكرت أن يوجد رقم وزارة الصحة.
1: أكيد. والبيانات موجودة متوفرة. بحسب ما تم النزول مسبقا وتم النزول على مراكز وتم إعطاهم ملاحظة سابقة وهناك تقارير تثبت على هذا. والعمل جاري في مفضل الأتمتة للوزارة والتطوير على قاعدة البيانات الموحدة والشاملة.
0: نعم.
1: تربط بين النزول السابق كان ضمن أمانة العاصمة. والآن في دور الرب والنزول الميداني لجميع المحافظات.
0: هل استقبلتم أنتم كبرنامج وطني للتداوي الطبيعي والتكاملي شكاوى على ممارسين أو مراكز خالفت المعايير والضوابط التي أنشأتموها أنتم وتم إحالتهم مثلا إلى الجهات القانونية أو جهات العلاقة؟ نعم،
1: هناك بعض المحامين تم الرفع بها ولكن لم يتم إخضاعهم للسلطات لأنه لم يستكمل بقية الاعتماد من رئاسة الوزراء للقانون اليمني.
0: يعني إذا لم تستكمل هل خلاص يتركوا لأن يمارسوا تلك الأعمال رغم البلاغات؟
1: أعمالهم مرصودة والبلاغات نعمل بها، بس إذا أنت تريد أن تضبطهم وتحيلهم إلى القانون ما قبش القانون الذي تم الاعتماد عليهم من رئاسة الوزراء لكي تستند إليه.
0: لكن أستاذ الكريم، هل يبقى المواطن ضحية قانون لم يستر حتى الآن، أم أن لوزارة الصحة وللبرنامج التداوي الطبيعي والتكاملي الحق في أن أقل شيء أن يوقف هذا الممارس أو هذا المركز يوقفه عن العمل؟
1: في هذا الحالة يتم إيقافه. بس أنه يتم معاقبته ما قبش هذا الخبر لأنه القانون ما قبش ولم يعتمد.
0: هل لديكم في برنامجكم لهذا العام 1448 أي هدف أو عمل ستمارسونه أو ضغط تمارسونه على رئاسة الوزراء في التسريع بإصدار هذا القانون حماية للمواطن؟
1: كان قبل حوالي أسبوعين لا ثلاث أسابيع تم إعداد قانون خاص بالطب اليمني للتداوي الطبيعي.
0: نعم.
1: وعادوا في دور أنه يتم التحقق منه أو الصياغة القانونية واعتماد إن شاء الله في رئاسة الوزراء.
0: هنا سؤال يطرح، لماذا لا تنشر نتائج الحملات الرقابية وأسماء المنشآت المغلقة بعد ثبوت المخالفة وفق الإجراءات القانونية؟
1: أولا نشر الأسماء والتسجيل بالمنشآت يستلزم استكمال الدورة القانونية كما قلت لك وصدور أحكام قضائية وبالتالي تتجنب أي تغييرات قانونية. حاليا نحن على ما قلت لك في دور تجنين الطب التكميلي وما يصدرها القانون، ونستطيع إذا تمت الاعتماد.
0: نعم. أستاذ الكريم الأستاذ عبد الخالق الناشري، نتمنى منكم يعني أن هذا العام يكتمل هذا القانون ليحمي المواطن والمواطنة، لأنه تأتي ممارسات على النساء والأطفال وذوي الاضطرابات النفسية، استغلالات وعنف داخل أماكن العلاج، ونتمنى أن يصدر هذا القانون ليحمي هؤلاء، لأنه بتتحول ممارسة الدجل وإلى احتيال ممارسة الدجل والشعوذة التدليس على الناس تصبح احتيالا جنائيا، أليس كذلك؟
1: أكيد. تتحول الاحتيال والجرائم الجنائية باستعمال طرق وأساليب على ادعاء القدرة الشفائية غير مثبتة أو استخدام ألقاب وهي وأوهام المرض مقابل استغلال مالي.
0: أستاذي، سؤال مهم يعني جدا، هل موافقة المريض تعفي المعالج غير المرخص من المسؤولية؟
1: أكيد لا، مطلقا. الرضا الفردي أو توقيع المريض على إقرار لا يبيح الجريمة،
0: وإذا أدعى
1: في ممارسة غير قانون.
0: نعم، وإذا أدعى علاج شعبي إلى عاهة أو وفاة، أي أو وفاة، فمن يتحمل المسؤولية؟
1: الممارس بشكل عام.
0: يعني هذه الأشياء الذين الآن تتحدث منها كجوانب قانونية، هل يحتاج تشريع اليمني إلى نصوص أكثر وضوحا؟ يعني أعتقد أن هذه المواضيع الذي طرحنا الآن طرحتموها أنتم في القانون، مشروع القانون الذي تعدونه من أجل التداوي الطبيعي والتكاملي.
1: أجل هذا القانون يعمل على ضبط الممارسين وإنسان هلال مشبوهين في هذا المجال، يتم التحري عنهم وضبطهم والمعاقبة الجسيمة عليهم.
0: نعم، إذن نتمنى أستاذ عبد الخالق الناشر وأنت أحد المسؤولين في البرنامج الوطني للتداوي الطبيعي والتكاملي التسريع في إقرار هذا المشروع القانون الذي يحمي المواطنين قل شيء من الممارسات والدجل للمحتالين الذين يسعون إلى الحصول على دخل أكثر من خلال ممارسات غير قانونية، وقد تودي بالكثير إلى أن إما أن تصيبهم عاهة دائمة مستدامة أو إلى الوفاة. أشكركم شكرا جزيلا للأستاذ عبد الخالق الناشري أحد مسؤولي برنامج التداوي الطبيعي والتكاملي بوزارة الصحة، شكرا جزيلا. إذا كان لديكم أي رسالة أخيرة تفضلوا.
1: لا شكرا،
0: حفظكم الله ورعاكم في أمان الله. إذن الخلاصة والمطلوبة وأن الممارسة الطبية لا تكتسب ومن وعيها من الشهرة أو من الشهرة أو نظرة المتابعين. الترخيص لا يعني مجرد امتلاك محل، بل تأهيل الممارسين وتلائم المنشأة وضبط المواد والإجراءات مهمة أيضا. رضا المريض لا يبيح الخداع والإيذاء. والبلاغ المبكر مستمعين الأكارم عن الممارسين غير القانونيين والمعالجين غير المرخصين يحمي ضحايا آخرين.

والآن المستمعين الكرام نفتح خطوط التواصل معكم، ونرجو أن تذكر أسماء، مثلا أسماء أشخاص على الهواء. ألا تذكر أسماء على الهواء، يعني ما نشيش ذكر أحد يعني، وألا تتحول الفقرة إلى تشهير أو إصدار أحكام. هذه معلومات لكم مستمعين الكرام، سنناقش معكم السلوك والواقعة وأي اهتمام محدد بإمكانكم إحالته إلى الجهات المختصة مع الأدلة. إذن أرقام ورقم التواصل معنا مستمعين الأكارم للحديث عن هذه القضية على الرقم الثابت 72-288-2088 72-288-2088.

0: إذا مستمعين الأكارم، ما الذي يدفع برأيكم، ما الذي يدفع المريض اليمني إلى المعالج الشعبي أو من يدعي العلاج؟ هل ارتفاع التكلفة، بعد المستشفى، هل ضعف الذكاء بالطبيب، التأثير بتجربة قريبة، أم الرغبة في علاج سريع؟ معنا اتصال. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك
0: تفضل أبو رؤيا. من وين الاتصال يا أبو رؤيا؟
1: من سجن خمر.
0: حياكم الله يا أبو رؤيا. اليوم عولة الطب الشعبي بين العلم والشعوذة، يعني السؤال بيقول برأيك ما الذي يدفع المريض اليمني إلى المعالج الشعبي أو من يدعي العلاج؟ هل هو ارتفاع التكلفة، ولا بعد المستشفى، ولا ضعف الثقة بالطبيب، أو التأثر بتجربة قريبة، ولا الرغبة في علاج سريع؟
1: الجهل. نعم،
0: الجهل بماذا؟
1: الجهل بمصلحة الشخص، بيتشال مصلحة نفسه.
0: بمصلحة نفسه.
1: نعم. الواجب أنه يكون بتصريح وترخيص من
0: أن يذهب إلى ناس مرخصين ومصرح لهم.
1: نعم.
0: عند طبيب مختص.
1: ضرورة، وعليكم على الأجهزة المعنية ثقافة.
0: نعم، وأن يعلم المريض أو من يريد التداوي أن الدواء له فوائد، وفي الوقت نفسه فيه مضار، فيه يعني أشياء تحدث أمراض أخرى إذا استخدمها بطريقة غير صحية وسليمة من عند طبيب مختص. يعني الآثار الجانبية ربما تسبب له أضرار أخرى عند استخدامه أعشاب لا يعلم بأضرارها الجانبية.
1: أعشاب أو أدوية.
0: نعم.
1: إذا صرفت بدون تصريح وبدون ترخيص من الدكتور المعالج.
0: هل زرت الطبيب؟
1: أو بدون مثلا رشدة أو نشدة. أو ترخيص من الجهات المعنية.
0: نعم.
1: لأنه قد يؤثر على الشخص إذا عنده أمراض أخرى، مثلا الكبد أو الكلى أو القلب. وتؤدي إلى وفاة المريض.
0: نعم. أنت هل زرت الطبيب أولا أم إذا قد يعني ذهب؟
1: أبدا، بطريقة عشوائية.
0: ولا ذهبت إلى
1: والشكوى مرفوعة برسالة SMS.
0: ذهبت مباشرة إلى المعالج؟
1: هذا السيطرانين واجب رقابه وحمل التفتيش. والدواء لا يصرف إلا باستشارة الطبيب.
0: يعني أنت ذهبت إلى معالج؟
1: كيف؟
0: هل قد ذهبت إلى معالج مباشرة؟
1: أبداً.
0: تزور الطبيب دوالي؟
1: ضروري زيارة الطبيب بعد ذلك يوصل لك الدواء هو. أما إذا وصل الدواء هكذا عشوائي من تأثره بعد ذلك قد يسبب مقتل أي شخص.
0: إلا شكراً جزيلاً.
1: ومثلاً هناك أدوية إلا أثر جانبية.
0: نعم صحيح،
1: هذا ما يجب التشديد عليه،
0: والمطالبة بالوزارة الصحة بالرقابة على هؤلاء.
1: نعم، إذا جاء الدواء بصرف الطبيب بدون ورقة أو صفة من طبيب هؤلاء لازم يتحمل لك.
0: ونحن كمواطن يا أبو ريال، نحن كمواطنين الواجب علينا نكون على قدر عالم من الوعي خصوصا في الجانب الصحي. وأيضا إذا تعرض مثلا أحدنا لممارسة يعني إلى ديل أو تدليس من أحد المعالجين، أن نبلغ الجهاز ذات العلاقة.
1: كم هو رقم؟
0: 195 وزارة الصحة.
1: واصل إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك. مع الله. مع الله. رقم تواصل مرة أخرى 7288-2088. اتصال آخر. ألو.
2: ألو.
0: ألو، مرحبا، حياكم الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا أخي، هذا الموضوع في نوعين من المعالجين.
0: نعم.
2: في النوع اللي هو دارس. إذا كان الآن قد في جامعات بيدرسوا علم الأعشاب، لأنه في الأساس والعلاج هو من الأعشاب، لكن بيكون بطريقة كيماوية.
0: نعم.
2: تمام.
0: نعم.
2: إذا كان هذا النوع، فأنا أظن ما فيش، ما أظن إنه في مشكلة إذا كان دارس.
0: صحيح.
2: لأنه بيكون عارف الوصفة بالضبط كم بتحتاج.
0: نعم.
2: يعني بيعمل لها بقياسات معينة.
0: ويعلم أيضا بأثارها السلبية. نعم.
2: أيوة بيعرف. فهذا ممكن.
0: الأثر الجانبي.
2: هل هذا موجود عندنا أو مش موجود عندنا؟ مش عارفة إذا كان في ناس دارسين. وهذا المفترض إنه يتجه ولا الدراسة.
0: لا لا.
2: وبعدين يفتح.
0: أختي الكريمة الآن سمعنا من المسؤول في البرنامج التداوي الطبيعي والتكاملي بوزارة الصحة يقول أنه لديهم برنامج العام الماضي تخرج من على أيديهم عدد من الطلاب، وهذا السنة أيضا يدعون إلى تسجيل من يريد أو يرغب إلى ممارسة هذه المهنة. يوجد أيوة. ويوجد لديهم أيضا مركز
2: يعلنوا أنت عارف يعني إحنا تقريبا هذا الخبر الآن أول مرة نسمع. المفروض يكون في إعلان زي ما إعلان الجامعات هذه بنلاقيها في الشوارع، صح؟ انشر الموضوع هذا بحيث إن الناس يفهموا إنه الأشياء هذه لو كانت علمي يعني دارس دراسة وبيعمل لك الأدوية هذه بالكميات الصحيحة اللي ما تديش آثار فهذا صحيح، لكن إحنا مشكلتنا إحنا بنتجه لأي حد أي حد بنسمع هكذا يعني من فلان ده فلان لا فلان رحت عند فلان تعالش رحت عند فلان تعالش نتعرف هكذا صح ولا لا؟
0: نعم.
2: إذا كان في علم فخلاص ما فيش مشكلة، لكن ما فيش علم. والمشكلة الثانية إنه في رخ يعني في ناس مرخصين فاتحين عيادات وعاملين رخصة.
0: نعم.
2: إحنا ليش نشتكي؟ من المسؤول؟ الدولة اللي جت له الرخصة. هل هذا درس؟ هل تأكدوا من شهادة؟ هل تأكدوا من العلاجات البدية؟ هل تأكدوا من الأمراض اللي قد عالجوا قبل كذا؟ هل في تأثيرات أو لا؟ هذا على الدولة. الشيء الثاني اللي بيخلينا
0: على على على الدولة وأيضا على المواطن عندما يشاهد عندما يشاهد من أصحابها هذه المراكز الصحية أو العيادات الممارسات أو أنه أعطى علاج غير مفيد تسبب له بضرر أن يبلغ عن هؤلاء أو أن ليس لديه ترخيص.
2: أيوة.
0: مش بعض الناس أختي الكريمة مثلا هذا ابن حارتي هذا ابن حارتي ما عاد يجيش مستوى ثاني أيوة. أو ثالث كلية الطب ما عاد يقطعش رزقه، هذا ما هوش رزق.
2: أيوة صح.
0: هذا بيتسبب أضرار وأخطاء طبية قد لا يحمد عقباها إذا كان يمارس المهنة دون ترخيص.
2: أكيد، بس أنت عارف إنه يعني في طالبية في كثير جهل يعني في ناس مش متعلمين، في ناس جاهلين في البيئة اللي يمكن فيها، في ناس بيجوا من القرى والله ما فاهمين شيء، سمعوا إنه في فلان هذا بيعالج وراح يتعالج مش يعني يسلم نفسه وخلاص. فالمفترض إنه الدولة تكون لها دور في هذا الناس اللي مش فاهمة فهمهم الدولة.
0: برنامج
2: تقضي على الظاهرة الموجودة تقضي عليها الدولة مش المواطن. المواطن إذا عارف يبلغ، لكن إذا مش عارف إذا هو نفسه تايه وبيروح بيدور أي شيء. ثانيا يعني من الأشياء أيضا اللي بتخلي الناس يروح الأطباء كثرة يعني إيش تروح الطبيب يعني تكون أنت معانا مصاريف 20,000 ولا 30,000 أنا والله لا أنا مريضة أنا بنا أقول خلاص ما يشتري علاج بنفسي من الصيدلية من رأسي يعني أما أن أنا أروح لهذا الشيء أقول رخيص، لأنه تروح عند دكتور يقول لك الدخول ب5,000 7,000 يقول لك بعدين لازم فحوصات من مكان معين لازم مش عارفة إيش لازم
0: يعني من الأسباب للذهاب إلى معالج آخرين ارتفاع التكاليف
2: عند المستشفيات أو الدكاترة. حتى الآن قد المستشفيات الحكومية الآن تروح مستشفى حكومي والله ما تخرجين عنده إلا 20,000 فاهمني، حتى الحكومي تروح عنده يقول لك الدخول بكذا والفحص لازم تعمل هذا يعمل لي 20 فحص والله يحتاج
0: رغم وجود مثل ما المستشفى الجمهوري الذي تتكفل به وزارة الزكاة
2: وزعم
0: نتمنى أن تتوسع مثل هذه المبادرات ليس
2: أيوة.
0: فقط إلى مستشفيات أقل شيء في كل محافظة مستشفى، وأن يتعاون حتى أصحاب رؤوس الأموال، ونحن في ظل ظروف صعبة يعاني منها اليمن في ظل حصار مطبق علينا من العدوان السعودي أن يكون هناك تكافل اجتماعي
2: أيوة.
0: كثير، وأن الناس أيضا أيوة. يهبوا بأداء زكواتهم إلى الهيئة العامة للزكاة لكي تتمكن أن تدعم أكثر من مستشفى. الآن الزكاة بتعمل على إنشاء مستشفى متخصص، والمزكين لهم أجر كبير جدا في مشاركتهم مع أدائهم للواجب.
2: صحيح، ونعيد هذا، ولذلك المفترض أنا قلت لك الدولة تكون عندها خطط وتنفذها، ما فيش حاجة اسمها قانون جالس لي في مجلس النواب مدري كيف،
0: صحيح.
2: إذا كان في متابعة من وزارة الصحة يخرج القانون، لكن تقول لي قبل مدري كام ورحنا وما سمعنا، لا
0: وهذا
2: المفروض أسبوعيا أنا أعمل لهم مذكرة، الوزير
0: مراجعة دورية
2: أيوة،
0: وهذا ما طلبناه من وهذا أختي الكريمة ما طلبناه من ضيفنا العزيز، أن في أقل وقت بإذن الله تعالى يتم إصدار القانون الخاص بممارسات المهن في الطب الطبيعي والتكامل بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله، والله يفتح عليكم. شكرا، هذا موضوع كان مهم جدا جدا يعني أنتم فتحتوا، الله يحفظكم
0: الجميع، وفقنا الله وإياكم.
2: شكرا،
0: في أمان الله.

ليس كل من يلجأ إلى معالج شعبي جاهلاً، فقد يكون فقيراً أو بعيداً عن الخدمة، أو فقد ثقته بنظام صحي لم يجد فيه وقتاً كافياً أو شرحاً محترماً. معالجة الظاهرة تقتضي إصلاح أبواب العلاج النظامي أيضاً. وهل في أيضاً هناك من يقول جربتها ونفعتني؟ مستمعي لنا الأعزاء، هل تكفي تجربة شخص واحد للحكم بأن خلطة أو طريقة تصلح للجميع؟ التجربة الشخصية مستمعين الأعزاء قد تكون صادقة، لكنها لا تكفي وحدها. قد يكون التحسن مؤقتاً، أو حدث بسبب تغير الغذاء أو الدواء الأصلي أو خطأ جهاز القياس، كما أن ما يناسب شخصاً قد يضر آخر بسبب العمر أو الحمل أو أمراض الكبد والكلى أو الأدوية المصاحبة. علامات تكشف الدجال. سنذكر مستمعينا الأكارم مجموعة علامات، وكلما اجتمعت كان الاشتباه بالدجال أقوى. 1، يدعي علاج جميع الأمراض، يعد بشفاء مضمون أو يحدد مدة مؤقتة للشفاء، يطلب إيقاف أدوية الطبيب، يخفي مكونات الخلطة وجرعتها، ما يعطيكش المكونات، يرفض تقديم ترخيص أو مؤهل، يطلب اسم الأم أو صورة أو شعرا أو قطعة من الملابس، يستخدم طلاسم أو كلمات غير مفهومة، ويتهم قريبا أو جارا بأنه ساحر، يطلب خلوة بالمريضة أو لمس مواضع لا تقتضيها ضرورة مشروعة، يضرب المريض أو يخنقه أو يحرقه، يطلب مبالغ تتصاعد كلما قال إن الحالة صعبة، يمنع الأسرة من الحديث عما يحدث داخل الجلسة، يعتمد على شهادات مجهولة ومقاطع دعائية فقط. 14، يعتبر كل تدهور دليل على قوة السحر أو العين، لا دليلا على فشل طريقته. ماذا نفعل عند وقوع الضرر؟ إذا تدهورت حالة مريض بعد خلطة أو كي أو حجامة أو تجبير، فما التصرف الصحيح؟ التصرف الصحيح مستمعين الأكارم أن أوقف المادة المشتبه بها، إلا إذا كان إيقافها نفسه يحتاج إلى إشراف طبي. أنقل المريض إلى منشأة صحية، خصوصا عند فقدان الوعي أو ضيق التنفس أو النزيف أو الإصفرار أو القي المستمر. خذ معك العبوة أو بقايا الخلطة ولا تتخلص منها، ودون اسم المادة والكمية ووقت تناولها والأدوية الأخرى، يعني خذها إلى الطبيب. صور الإصابات لأغراض التوثيق الطبي والقانوني مع حفظ خصوصية المريض. أبلغ الجهة هذا صور الإصابة، يعني على الجهة المختصة عندما يصل إليه المريض، أبلغ الجهة الصحية أو الأمنية المختصة. لا تواجه الشخص منفردا، الموارس لا تواجه منفردا إذا كان ذلك قد يعرضك للخطر. 7، لا تنشر اسم المتهم قبل التحقق الرسمي، فالهدف حماية الحقوق لا صناعة فوضى أو تشهير. قبل شراء أي علاج مستمعينا الأكارم، علاج شعبي، اسأل 7 أسئلة لك مستمعنا الكريم. ما التشخيص الطبي الدقيق؟ ما مكونات المادة؟ ما الجرعة ومدة الاستخدام؟ ما الدليل على فائدتها؟ وما أضرارها المحتملة؟ هل تتعارض مع أدويتي أو حملي أو مرضي؟ هل الممارسة والمنشأة مرخصان؟ يعني المرأة تتحدث هل يتعارض مع حملها؟ يعني إذا لم تحصل على إجابات واضحة فلا تجعل جسدك حقل تجربة. هذه الأسئلة لكلا الطرفين، للذكور وللإناث. يسأل هذه الأسئلة عند شراء أي علاج شعبي، يسأل هذه 7 الأسئلة: التشخيص الطبي الدقيق، المكونات، مكونات المادة، الجرعة ومدة الاستخدام، الدليل على فائدتها، الأضرار المحتملة، التعارض مع الأدوية التي يستخدمها المريض أو مع الحمل إذا كانت المرأة حامل، أو مع الشخص المريض إذا كان لديه مرض آخر.
إذا لم تحصل على هذه الإجابات الواضحة فلا تجعل جسدك حقلا مستمعنا الكريم إلى تجربة. رسالة الحلقة. رسالة حلقتنا ليست أن نتهم كل من عرفه الناس من تجارب شعبية، ولا أن نسخر من إنسان.

الحالات التي تمنع عنها، أما المسؤوليات فتتوزع على الجميع، المواطن والأسرة، البدء بالتشخيص الطبي وعدم إيقاف الدواء العلمي دون استشارة، عدم إعطاء الأطفال والحوامل ومرضى الكبد والكلى خلطات مجهولة، رفض الضرب والكي والخنق والخلوة والطلاسم وإدعاء الغيب، الإبلاغ عن المحتالين وتوثيق الضرر، عدم تحويل تجربة شخصية إلى وصفة عامة للناس. أما مسؤولية وزارة الصحة والمجلس الطبي والجهات الدوائية، حصر الممارسين والمنشآت وتنظيم ما يمكن تنظيمه علميا، وضع معايير معلنة للحجامة والتجبير والمستحضرات العشبية، إلزام أصحاب المنتجات ببيان المكونات والجرعة والتحذيرات والمصدر، فحص الخلطات وضبط المواد المغشوشة أو الملوثة، منع ادعاءات الشفاء المضمون والإعلانات العلاجية المضللة، إنشاء نافذة أو رقم واحد للبلاغات ونشر نتائج الرقابة بشفافة، ومسؤولية الأجهزة الأمنية والرقابية والقضاء، التحقيق في وقائع الاحتيال والإيذاء وانتحال الصفة، حماية النساء والأطفال ومرضى الاضطرابات النفسية من العنف والاستغلال، محاسبة من تسبب في عاهة أو وفاة أو استولى على الأموال بالخداع، تطوير النصوص القانونية لمعالجة صور التجل الحديثة والإعلانات الرقمية. في ختام حلقتنا مستمعينا الأكارم، تذكروا أن المريض لا يحتاج إلى من يلومه، بل إلى من يأخذ بيده، ولا ينبغي أن نطرط الوهم بالسخرية، وإنما بالرحمة والمعرفة وبخدمة صحية يجد فيها الإنسان الاحترام والأمان. ليس عيبا أن تقول لا أعرف، وليس ضعف إيمان أن تذهب إلى الطبيب، وليس وفاء للتراث أن نكرر ممارسة ثبت ضررها. خذوا من الموروث ما ثبت نفعه وأمانه، واتركوا ما قام على الخوف والخداع والإذاء. وإذا وعدكم شخص بشفاء مضمون أو طلب منكم ترك العلاج الطبي أو ادعى معرفة الغيب، فتوقفوا واسألوا قبل أن تدفعوا المال، وقبل أن تدفعوا ما هو أغلى، صحتكم وحياتكم. في ختام هذه الحلقة من برنامجنا الاجتماعي الأسبوعي قضايا، تقبلوا مستمعين الأكارم منا خالص الشكر والتحايا، مني أنا مقدم الحلقة محمد النعمي، ومن معدها الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومهندسة الإخراج سوسن مجاهد. إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى حول هذا الموضوع في الأسبوع القادم بمشيئة الله، دمتم بصحة وعافية، سلام من الله عليكم، رحمة منه تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب تشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة، اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة. الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
2: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
6: ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، فليعلم الإنسان أنه مراقب من عند الله سبحانه وتعالى وأنه تحت المجهر. يستشعر هذا الأمر في نفسه ويجر هذا الأمر في قلبه أنه مراقب من قبل الله سبحانه وتعالى بملائكة بجوارحه بالأرض التي تقله والسماء التي تظله ومن فوق ذلك كله رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما في الصدق. إذا استشعر المرء هذا الأمر استشعر أنه في خطر عظيم، لأنه لا يلتب من قول، كما قال الله ما يلتب من قول إلا لديه رقيب عتيد. فليحاول بكل ما يستطيع أن لا يراه الله سبحانه وتعالى إلا حيث يحب، لا يراه حيث نهى، لا يراه تاركا لواجب ولا مرتكب لمعصية. هناك علينا فرائض، علينا واجبات، منا من يتركها وللأسف يترك واجب فريضة. ترك الواجب موجب للخلود في نار جهنم. الفريضة التي يفترضها الله سبحانه وتعالى على العبد سواء على الرجل أو على المرأة، إذا تركها وليس له منجوح عنها رخصة في شرع الله لعذر اعتبره الشارع عذرا مبيحا لترك ذلك الواجب، فإنه يوجب الخلود في نار جهنم. وإذا ارتكب معصية من المحرمات تعدى حدا من حدود الله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها خالدا. لا يكتب الإنسان أنها مزباقة ولا أنها بيجي عجي وساطة ولا بيجي فراعة، من حين يقولوا هاتوا من حين ينزل هذا من لذاته من بذل الجماعات بالإنسان حيلة بينه وبين ما يشتهي، حيلة بينه وبين التوبة. انقطع عمله وجف الكتاب وطوي على ما فيه من خير وشر، انتهى. ما مضافات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ما مضى لا يرجع إطلاقا، ما تستطيع تستعيد. مضى عليك من العمر 10 سنوات منذ تكليفك، أو 20 سنة، أو 30 سنة، أو 40 سنة، أو 50 سنة، لا تستطيع تعويضها أبدا. راحت أدراج الرياح، قبل أن كان فيها عمل صالح ومواظبة على واجبات وترك المحرمات فلت، ما عادها من سيبدا، ما عادها رايح، لا سيما وأنت سالم من المحطات. لكن إذا يعني أردت أن تحبطها نعود بها، يعني إذا فعل فعل من الكبائر هدمتها، كالذي بنى بيتا وشيده وقوى أركانه وشيد بنيانه ثم عزم أن يهد. خلاص راح كل ما كان فيه من سار، كل ما كان فيه من تعب، كل ما كان فيه من إيش قطع أوقات في العمل أدأه أنت. هكذا من يعمل عمل صالح، عمل 10 سنوات 20 سنة 30 سنة 15 سنة مهما كان من الإيش من السنين، عملها في عمل صالح، لكن ارتكب معصية من الكبائر أو ترك واجب من الواجبات والفرائض، هدم تلك الأعمال كلها. بعض الناس يقول هذا كيف أن الله غفور رحيم، ما هو يعني مقاصي لنا، كيف أنه يضيع عمل 60 سنة 50 سنة 80 سنة بارتكاب معصية واحدة. يقال هذا الذي يتحاضر هذا الأمر، في الواقع أنت تجيد من نفسك، من قبل نفسك، أنت به هدمت نفسك، أنت الذي هدمت عملك. الله صحيح هو غفور ورحيم، لكن قد قدم إلينا في كتابه وأخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، انظروا للصحابة رضي الله عنهم الذين دأبوا في العمل الصالح، يعني سفك الدماء من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا عن العقيدة من أجل نشر الإسلام، يعني عانوا الأمرين على عسر الوقت وعلى يعني قل ذات اليد وعلى الفقر المعوج، ومع ذلك يقول لهم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هددهم بحبوط الأعمال مجرد رفع الصوت أو إيش تكليم كما يكلم بعضهم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض، لا رفع صوته ولا يجهر به كما يجهر يعني لأخيه الآخر من المؤمنين، هد البيت بحبوط العمل، فما بالك بمعاصي ما يضرب عليها جمل، ونشتي الله غفور رحيم فعلا، لكن عفوه وغفرانه ورحمته بقضاء الحكمة، واقتضت حكمته أن من هدم عمله بيده فإنها لا تدخل رحمتك في هذا. انظر عندما تكون قديش عملت أعمال مثل الجبال وما حافظت عليها، تعديت حد من حدود الله، ارتكبت محرم، تركت واجب، هنا هدمت ما عمل، هدمت بيدك، نسفت كل هذا الماضي، أشبه ما يكون بعمل عملته، يعني عمرت بيت وشيدته ورفعت علالي دور فوق دور بالسمنت والحديد والصبات، يعني جملته وخسرت فيها خسائر كبيرة وقطعت فيها سنين أطوال، ثم بعد ذلك جالك رافعة أنك حبلها تنميك تهدك، هل تدخل رحمة الله في هذا؟ أنت هدمتها أنت بنفسك. الذي يرتكب المعصية هو يعني أشبه ما يكون بهذا المرض، لأنه مأمور من قبل الله أن يبقى على إيمان وأن يحافظ على عمل، بمعنى أن لا يرتكب معصية، أن لا يترك فريضة. ونحن نرتكب في اليوم الواحد من المعاصي ما لا يحصى، ما من شرط، احنا ما بنتصور معصية اللاجنة، سرق، شهادة زور، إيمان فجور، يعني الأمور العسرة في بالناس نتعاظمها، ولكن هناك من المعاصي ما نمارسه وهو كبيرة بالتفاق بين العلماء، وعندنا بسيط، لأن احنا عودنا أنفسنا عليه حتى صار بسيطا وهو عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مثل الغيبة هذا ما أكثر هذه مجالسنا، لا يكاد مجلس يخلو منها إطلاقا، وعندنا نهتدي من ضروريات الحياة، ما هو تبريزنا وصاحب إلا ونسترسل بالكلام حتى ننال من أعراض الآخرين الغائبين. هذا غيب. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، أي ما يكره أن تذكره، بعيد في جسده أو في منطقة أو في يعني صفه مصفاته التي ليست من الدين. أما إذا كانت من الدين فإن كانت واجبة، يعني إذا تذكره بأنه قاطع صلاة ولا أنه عاق والدين ولا أنه قاطع رحم وهو واضح في ذلك، ولا أنه خشاش ولا أنه خائن وهو حقيقة، فلا تذكر الفاسق بما فيك يحذرها الناس، لا يعتمد عليه. ولذا شرع الله فعلى المسلمون على طول خط الإسلام من عهد رسول الله وإلى الآن يعني كتب ومصنفات في الجرح والتعديل، لأن صاحب هذه الكبيرة هذه المعاصي التي ذكرتها من عقوق والدين وربيعة رحم ويعني غير عدل، فينبغي أن لا يعتمد عليها. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، في دين ولا دنيا ولا حتى شهادة ولا رواية لا تقبلن. وإن كانت كذب فهذا بحث وأشد من الغيب، لكن في صفاته أن تذكره بعيب في خلقه. قيل أن إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت الأخرى منهن عندما خرجت من عندها من الغرفة، يعني أومت إلى رسول الله وقالت هكذا بينها، يعني إنها صغيرة كثير، قال لقد ارتب فيها لأنها ذكرت هذا القصر وهذا القصر خط من الصفة، مع أنها أمر ليس بيدها صنع عند الله سبحانه وتعالى. إذا تهم يعني إذا مثلا نبلته بلون أو بصفة من صفاتها الخلقية أو بشيء من طبائعها الخلقية التي ليست معدية، فقد ارتبتها لأنك ذكرته بما يكره أن يذكر منه. لكن إذا كان أمر معنوس، انظر الفرق في الغيبة بين أن يكون غيبة محرمة وأن يكون ليس بغيبة ويصفى واحدة. مثلا إذا ذكرت رجل وأردت أن تحدث عن أخي القريبة قلت فلان العرج وذا فلان العوى، يعني ما هو متحدث إلا بذلك الأمر، هذا ما هو. لكن إذا كان ما بلا ذكرته فقلت تهمز أو تغمز فيه أو يعني تنكس من قدره، هذه غيبة، لأنك أنت في حد ذاتك لو ذكرت بهذا وعلمت من الداخل إنما ذكره ليعرفك به لما طلع في نفسك ما منكرت أبدا. لكن إذا علمت إنه ما ذكره إلا إيش من أجل أن ينكس من حقك، هذا غيبة. ندرك بين الغيبة وغير الغيبة. إذا ذكرت أخاك المؤمن بما يكره أن تذكره به فقد ارتبته، إن كان حاضرا فقد جبهته وقهرته، وإن كان غائبا فقد ارتبته معصية. ولذا قال ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، سمه الله فسوق أن تذكر أخاك بلقبه الذي يكره أن تذكره، تدعوه بلقب لقب به غبا من إيش من حقه وتنقيصا لقدره تدعيته به، فهنا يكون فسق بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما أكثرها فينا منتشرة جدا حتى بين المؤمنين، نتنافس بالأرقام نتكلم، يعني بعضنا ما عاد يعرف اسمه اطلاقا، ما عاد يعرف الا بذلك اللقب. اذا كان هذا اللقب لا يكرهه المدعي، يعني صار متعود عليه حتى انه صار عنده مأنوس، فلا حرج. وان كان ينبغي للمؤمن ان لا يدعي اخاه المؤمن، لا يدعو أخاه المؤمن إلا بأحب أسمائه له، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إن كان الرسول صلى الله عليه وعلى الطيبين الطاهرين إذا أسلم رجل وله اسم مستكرة غير اسمه. أن كان عادة العرب في الجاهلية تتخير لأولادها الأسماء البشعة، يعني تفاعل بليش بالصعوبة بالفوالة، ما يسميه إلا عوسجة ولا حنظلة ولا حرملة ولا، يعني أسماء إما فيها صعوبة ولا فيها مرارة، ولا طلحة ولا قربة ولا، يعني يسميه اسم يجوه فيه صعوبة يعني هيجة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أسلم أحد وله اسم مستكرة غير اسمه إلى اسم جيد، يسميه عبد الله ولا عبد الرحمن ولا يسميه أي اسم آخر. وحنا بدل ما بيخذوا يدرون كل واحد بلقب وتبوا وراه ولو بيتحرش منه حتى يجيب هناك شغف بهذا الاسم، مع ان فسوق بنت الاسم الفسوق بعد الغيمة، هذا تسمى الغيبة. الغيبة ان تذكر اخاك بما يكره، قال رسول الله وان كان فيه، قال وان كان فيه، اما قال لكم في صلاة يسمى ايه بهت، بهت وبهت شيء ما هو. النميمة كذلك كثيرة، ويسموها الناس الآن الصراحة، أنا صريح ما بنجام، إذا سمعت خبر بنقله إلى ذي أني إنسان دغري، أنا شبين عباد الله. سميت النميمة ليش؟ لأنها تشبه السوسة الأقيل تبدأ الدابة هذه بالدابة الحب أو الخير بالدابة الخشب، لأنها تأكل الأواصف والروابط التي بين المؤمنين، حتى يصيروا في الظاهر عازلين أخوان مؤمنين، وفي الواقع يصاروا مثل الخشب عليه المسلم، عادة من ظاهرها خشبة ما لها شيء لكن تبكها وفتكتك سبب الفساد الفساد البيت التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماها الحالقة، وقال لا أقول الحالقة للشعار ولكن الحالقة للدين، الحالقة للدين تحرق الدين كما يحرق الماس الشعار. وسبب النميمة الصراحة، تقدر تسميها صراحة ونتخلها، أنا ما بيساعدني أخفي شيء، عني صريح ولا عندي مجامل، إذا سمعت خبر من أحد الأخوين الآخر نقلته إليه قلت قال فلان كذا وكذا، ما أبي أنا مساعدني إلا فيها صراحة رجال، لكن هذا الرجال تؤدي إلى فساد ذات البيت، فتودي بدينك وبدينك وتجمع، لأن إذا دخلت البغضة والشحنة والحقد والحسد في قلوب المتآخين في الله تعالج بينهم ومأمورين به بالأخوة. فإذا أنت دين الناقل النمام ودين المتعادل الذين تعادوا بسبب منك النام، فكنت سببا في إدخال نفسي وإدخال إخواني في نار جهنم والعياذ بالله، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم وعدها من الكبائر كبيرة جدا، يعني تساوي أي الجرائم الكبار في نظر من ماذا كبار الله مثل القتل والزنا ونحو ذلك. القتل ما بالله لأنه صعب عندنا إذا أقروه والله هو الغيبة كلها وهو النميمة كلها، لا تدخلك نار جهنم وتخلك والعياذ بالله فيها سوا، وين يشتد بعض العقاب على بعض، لكن كل ايش متفق في انه يدخل نار جهنم ويخلق فيها مثلي لو بلا بنص واحد، هذا العمل في نار جهنم غمزة انه ينبغي ان يشتد فيه بيش بكل ما نملك، فضلا عن ان لا نستفيد من هذا في دين ولا دنيا، ما نستفيد من شيء اطلاقا، وش بيجي لنا من فايده في حكاه كلام فارغ دقيقة أو دقيقتين أو حتى ساعة أو ساعتين. نبدأ حباء واجلس أما حلا، ولكن قد أخبث من ديننا ما يجد علينا غضب الله نعوذ بالله ويقولنا دينا مجال. وهذا من تجرى كان الناس من يقولون النسوان ملانين قول ومقيل. الآن اللي قال خير منها لا فيما في مجالك خاجل الذي كان ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها لأنها ساحة راحة على نعمة من نعم الله. ينبغي أن يشحنها بذكر الله، يملؤها بالطاعة، يملؤها بالرعب، بالإرشاد، بالعمل الصالح. ولكن بدلوا نعمة الله كفرا، ملأوا هذا الجلسة بالغيبة، بالنميمة، بالدخول فيما لا يعني الإنسان، ولا سيما عندما يكون الإنسان في مثل هذا الأشهر، أشهر حرم، والأعمال تتضاعف، الأعمال الصالحة تتضاعف، ولعل الأعمال السيئة كذلك، لأنها لا حرمة لها. فإذا انتهك الإنسان بمعاصي الله قد يكون ايش مضاعفات بسبب فضيلة الوقت، لأنه لو عملها بعمل صالح لكانت مضاعفة، تضاعف إلى سبعين ضعف إلى سبعين ضعف إلى ما لا يعلم أضعافها إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني يكون الإنسان اختارت مرتين، اختار أنه ايش قطع وقته الذي كان ينبغي أن يقطع في ضاعة تضاعف للأعمال الصالحة وترجع به مراقي ودرجات في الجنة خسرها. هذا هو اختاره لأنه تركها. الثاني أنه عملها يعني اتبع وقتها هذا في معصية لله، فمن ثلاثة درجات في نار الجنة، فكم احتط من درجة في الجنة وكم نزل من درجة في نار الجنة والعياذ بالله، بسبب أن يشبع رغبته، أن يشبع رغبة الثاني. كذلك الكذب، الكذب معظم الناس ما يخلو المجلس عن إلا الكذب، وقد علم ثانه ألا ألهج إلا بالكذب، أو أن يكون معظم كلامه الكذب، أو أن يكون كثيرا من كلامه بكذب، وقد تمرن عليه ثانه حتى استحلاه وصار عنده أذوق وعشها من المأكولات الشهية. وبعض الناس من يقدم الناس الكذب محرم إلا ما كان فيه يدخل ضر على مسلم أو يجلب منه يعني يجلب منه منفعة، يسمى الكذب الضار. وما ذاك الكذب دي ما هو ضار زائد. الكذب كله ذكرت ذا الكلام السيدي عليه العجلي سلام الله عليه، كنت بنا راجع للوالد بعد ما مات في إبقاء معاشر، قالوا ها أكثر أسرتي. رجع أسأل سيدي علي قلت له بس برني عد أنفار خيرات ويسموه، قلت كذبها بيضة. قال الكذب كله أنا جدك أسود، ما بكذب بيضة بيضة كله قال أسود. هذا سيدي على العجلي يعني بده يدخل علي نفع لكن ما هو سعب يدخل نفع بفتوى ما يجوز. قال ما يجوز إطلاقا، لا جدي رحلك أصلت بينها، وفعلا ما لي علي أمر ولا شيء بعد المعاش من غير الكذب. فإحنا جب نتخل بين يقولوها سهلة جايز الكذب في وش مواضع ويقول لنا من التراها. صحيح الكذب ينبغي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لكم في المعاريض ومندوحة عن الكذب. المعاريض أن تأتي بكلام يحتمل أمرين، تريد أحدهما وثق أنك تريد الآخر، هذا يسمى تورية، وكان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من العلماء يفعلون. يعني مثل ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني في غزوة بدر يتفقد المحلات التي يعني سيمر منها الدولة المشركين مكة المهمة، يضوب على المعسكر حقك. لما الرباعي راضي فقال من من النفر؟ يعني من انتم؟ قال نحن من الناس. وانطلق من عنده. فجلس الاعرابي يرددها من ماء، ام من ماء السماوات، ام من ماء العراق، ام من ماء الهيل، ام من ماء منهم دولات. لما ادرك رسول الله ويشتي ان خلق من ماء، واظهر له ان احنا من ماء آل فلان، يعني من النهر الذي في بلاد بني فلان. هذا تم توري. اذا خشيت ان تدخل بصدقك ضررا على نفسك وعلى غيرك فينبغي ان تودي ولدك، لكن اذا خاف صدق القضيه وما دريت كيف تسوي لا تكذب سهل. في هذا الحال اللي هو جاي، اذا كان الصدق يودي بحياتك او يودي بحياه اخرين او يدخل ضرر على الاخرين، مثلا جاوبه انسان طارق ومر من عندك وهم يشتري بدلوه ولا يشتري سلبوه ولا يشتري حقوبه ضرر مظلوم، واسأله مر من عندك فلان فيجب عليك ان تقول لك، الا ان تجد ما تغاوطهم به باتره ذهنيه ديك الساعه والاول. لكن اذا جاء انت تقول ان نعم عليك تعمل هنية وسبب القتله ولا ظلمه فانت مشارك في ذلك، فهذا الصدق محرم عليك. وهذه هذا الحال. ولا مثلا انت معك شيء ممنوع، الممنوع غير محرم شرعا، وبالتالي اذا تشبوه معك انهم بيصادروا ولا يضروا بك وقالوا معك ممنوع قول انت لا، ينبغي ان تقول لا وتريد ما نحن ممنوع إلهي، ينبغي أن تودي تعرف. لكن إذا ما استحضرت ذهنك وتلعبتمك وترددت حتى تنظر لك ليش كلمة تودي بها بيكلف إنه يدخل زيت الشك ويكتشف ذلك ويصادره عليك، فجائز لك أن تكذب. الآن به قوانين تمنع مثلا حمل أكثر من كذا كذا فلوس وتخرجها من دولة إلى دولة، كانوا ممنوع، وبحيث إذا اكتشفوها إما يعذروك أو قد يصادروك. فلو قالوا كم معك فلوس قول أن منعي إلا قليل، هي في العبارة قليل لأن عند الله قليل. فإذا اعتبر أنت هذا تعرف ما أفضع عليك شيء، لكن إذا ما تلهمت الأمر بدي أتدور لك ليش لحيلة أنا أتكذب كذب، لأن يعني يوقعوا بك ضرر مجحد. لكن بعض الناس يبني يكذب بلاش ما يبني يحتاج، يعني يبني يستحليك في فمه يجوا عنده أشحان العسل وعنده النفذة بيكسب مكسب. هذا دنياش يهزر ما بدمع من حسنات يضيعها، عنده قلب حسن عنده الموزن انه بيكسب يوضع هذا القذبة في قفة والحسنات ذيك الجثلات المجلس في قفة وجاء وهي أخيط فيه ولا يجي لهش ولا لطم. أما عند من قال بالإحباط فيحبط عمله كله، كل ما قدم لأنها كبيرة من كبائر الكذب. ما لعن الله على ذنب مثل ما لعن على الكذب؟ ألا لعنة الله على الكاذبين. الكذب هذا أيضا من الجرائم، وإحنا كنا نستسهله ونستصغره ونعتبره أنه أمر بسيط. سبب التعلم التعود، إذا تعود الإنسان أمرا أو تعود المجتمع هذا الأمر صار عندهم بسيط وهو عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. محاولة إدخال الضر على إخوانك حتى لو كان عدوا، لو كان عدوا ينبغي أن يرفع الإنسان نفسه عن ضر الآخرين، سواء بتبليغ أو بإغراء أو بشحنة أو نحو ذلك، لا يقدمها شطارة. هذا هو عمل إبليس الذي عادي بين الناس والذي يدخل بينهم فساد ذات البيت. هذا الناس يقدمها من الشطارة، ما عاد يطلع مني فلان إلا ذهبت لها غريب من عندي ودور له البلسمة ينشبك فيها ويدخل في متاعها ما عاد يخرج منها. وعنده انها من ايش؟ انها من الحزن والبغض والداء. وفي الواقع هذا عمل ابليس، دخل مع ابليس في عمل. لا تحاول ان تضر احد اطلاقا، اما بهذه الطريقه فهي خيانه وخداع ومكر، وهي كلها اعمال سيئه، كلها صفات من صفات الشياطين وصفات المرجة. انظروا كيف يعني هذه الصفات يعني تتوفر في الاغلب في الجبابره الذين يتسلطون على خلق الله من ظلماء ومسؤولين وبعض المشايخ وبعض يعني القادة، ما بتصبر لهش مكانته ويصبر له يعني مكانة المجتمع إلا بهذا العمل. يقول كل واحد خايف منه، من يحتاج يسترضيه لأجل لا يثبت في موقف. هذا لأنه جبار لا يرد راجع إطلاقا في تطبيق غرضه، ما يشبك في موقف ولا يعلم عليك قرابتك ولا ينفر عنك اخوانك ولا يفاوز بينك وبين اولادك ولا بينك وبين عشيرتك، لقلنا تدري انه قاعد يضرك وهو في بيتك ولا احتاج يزوجي، لقل لك تربخل. هذا ايضا عمل ما هو من عمل المؤمنين، هذا من عمل المرجة، من عمل الجبابرة. يعني هو ما تفعلها الآن أمريكا في بلداننا، وما تفعله إسرائيل في بلداننا، وما يفعله عليه الزعماء في شعوبنا. فبيكتبت ناشد بين عباد الله لقلنا نحتاجه جنزيش متربع على رأس الهرم، محتاجين لك جميعا. علمتوا ما كان عليها القادة في الدولة في الماضي؟ أخبروني في حرب وقعت بين وائلة ودو محمد، إن كان الذي يغذيها والذي يسلم من الجانب الدخيل له والسلاح أحد القوات في الله، كان يحب وضع مرات مخزن واحد ما بلا يترك محمد يلقى الوائلة حبين الشاطع الثلاثة دخيله وسلاحه. ليش؟ وش معنى من وراءه؟ لأن الباقي يشبوه احتاجه يرجعوا صلاة، لكن إذا كان السلم ما هم محتاجين. وهكذا كثير من المشايخ فيما مضى كان إذا قبيلته السلم تقول الله المواقف، لكن الله تمرد عليه تخرج عليه يناشرها، لكن يقولون المشايخين عنده ويحتاجون على طول. هذا إذا اتصفنا بها احنا ذولي الأفراد المساكين سوينا مثل النظلة على قدر مكانتنا. احنا ما جعلنا نحارش بين القبل ولا بين اللحام، لكن نحارش بين الأفراد. جاي مبلغ شيطان الصغيرة كثرة قدرة، وعندنا انها من الايه؟ من الدهاء ومن الحكمة ومن الشطارة والبصر. وفي الواقع ان احنا بندخل نفوسنا وندخل اخواننا في ما يجب علينا غضب الله والعياذ بالله ومدح الله سبحانه وتعالى، ونتيجة لذلك يجب لنا نكمة الله. هذه الأمور كثيرة منتشرة، ينبغي أن الإنسان يعرض نفسه أمام المجهر، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. هل فيك من هذه الأمور شيء؟ حاول أن تزيلها عنك، لأنك لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى وأنت متلبس بها، لا يمكن أن يقبلك الله، لأنه وإن كان كريم وإن كان رحيم وإن كان عفو وإن كان غفور، فهذا كله متعلق بحكمته، وحكمته تقتضي ألا يرحم ولا يكرم ولا يعفو ولا يغفر إلا لمن أقبل عليه بقلب سليم. من أتى الله بقلب سليم هذا ما يقبله، وينال رحمته وينال مغفرته وينال كرمه وينال رفعته ويعطيه كل شيء، لكن من أدبر عنه وجمع على نفسه فهو أجيب قبل نفسه. حكمة الله لا تستطيع أن يرحم هذا، لأنه هو الذي أدخل نفسه بالغضب، هو الذي أدخل نفسه بالعقاب، هو الذي أوجب على نفسه مقت الله سبحانه وتعالى وغضبه وعقابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يأخذ بأيدينا وأن يقود بنواصينا إلى ما به صلاحنا ونجاحنا وفلاحنا، وإلى ما به نجاتنا بين يديه ورفعتنا لديه، بحقه لا حق عليه وبحق سائر لديه وبحق النبي وآله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.

الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الدين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

ولجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله.

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم نهارا، القائم ليلة، المجاهد في سبيل الله، وإن سيء الخلق ليكتب جبارا وإن لم يملك إلا أهله.
1: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام،
2: مفردات القرآن الكريم، القرآن الكريم،
3: وليال عشر. ذكرت الليالي العشر في سورة الفجر في الآية الثانية منها، قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقد جاء في التفاسير أن الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، آخرها يوم الأضحى. وعن الإمام زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، قال: عشر الأضحى. وقد وردت آيات كثيرة في فضل أيام العشر، منها ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل فيهن العمل، أو قال أفضل فيهن العمل، من أيام العشر. وقيل إن عشر ذي الحجة هي المذكورة في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

وقفة إعلانية.

مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق الله العلي العظيم. وبعد، تتكرر الإساءات الصهيونية الأمريكية إلى القرآن الكريم، كتاب الله المبارك وأقدس المقدسات على وجه الأرض، والنور الذي يكشف كل الظلمات والهدى الذي ينقذ البشرية من الضلال، وذلك بإحراق المصحف الشريف بما يكشف عن عداء الصهاينة الصريح لكل المبادئ المقدسة للرسالة الإلهية، وبغضهم لمكارم الأخلاق وحقدهم على كل وهذه حقيقة مشكلتهم مع القرآن الكريم. فاليهود الصهاينة الظلاميون المجرمون ومن يواليه حقيقتهم للمجتمعات البشرية، ويحصن من اهتدى به من ضلالهم، وأنه الكتاب الذي يحفظ للإنسان إنسانيته بقيمه الفطرية وتزكية النفوس والتربية على مكارم الأخلاق، وأنه الكتاب الذي يصون المهتدين به من العبودية للطاغوت ويرتقي بهم لأداء دورهم في الاستخلاف في الأرض وفق تعاليم الله القيمة الحكيمة، وأنه الكتاب الذي يحتوي على الأسس القيمة باتباعها إقامة القسط في الحياة والخلاص من الطغيان والظلم والإجرام. إن مشكلة الصحة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر مع القرآن الكريم هي في نوره بقدر ما هم ظلاميون كخفافيش الليل التي تستوحش من ضوء النهار ونور الشمس، ومشكلتهم معه في طهارته وزكاء تعاليمه بقدر ما هم عليه من رجس ودنس كالصراصير التي تنمو وتتكاثر في الأماكن العفنة والقذرة، ومشكلتهم مع القرآن الكريم في تعاليمه التي تحقق العدل في الحياة بقدر ما هم عليه من طغيان وتوحش وإجرام وظلم. وهم يريدون أن يبقى واقع البشر كواقع الحيوانات في الغابات حيث القوي يأكل الضعيف. إنهم من كشفت حقيقتهم فضيحة جيفري أبسن وجرائمهم في قطاع غزة والفضائح المتكررة في العالم والمستمرة مع الزمن، والتي هي شواهد ومصاديق لما فضحهم الله به في القرآن الكريم. وإن شرف القرآن الكريم كتاب الله المقدس المبارك لا ينتكس منه إحراقهم للمصحف وتلك الإساءة الشاهدة على كفرهم ودناءتهم وانحطاطهم وظلاميتهم والمعبرة عن حقدهم وكراهيتهم له بما هم عليه من سوء وكفر وإجرام وجهل وحقد، وإنما يدل ذلك على انزعاجهم الشديد وغيظهم من نوره وهديه العظيم الذي يضمن للبشرية التحرر والخلاص من هيمنتهم ومن العبودية لهم، ويكفل لها الارتقاء الإنساني بما يحميها من رجسهم وفسادهم، كما أنهم يكررون جريمتهم الكبرى في الإساءة إلى القرآن الكريم وإحراق المصحف الشريف كموقف عدائي ضد الإسلام والمسلمين وجزء من أعمالهم السيئة العدائية في مؤامراتهم ومخططاتهم ضد المسلمين، والتي تشمل كل المجالات عن طريق الحرب الناعمة الشيطانية المضلة المفسدة، وكذلك عن طريق الحرب الصلبة المتوحشة الإجرامية، وتحت عناوين مكشوفة منها تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ومنها السعي لمنع انتشار نور الإسلام في بقية بلدان العالم. ولهذا ف
فمسؤولية المسلمين في الموقف من هذا العدو المبين هي مسؤولية دينية، وهي ضرورية لدفع شر عدو واضح مجاهر بالعداء ومعتد ظالم مفسد مضل يشكل خطورة على الأمة الإسلامية في دينها ودنياها. إن تقاعس العالم الإسلامي عن اتخاذ موقف ضاغط لمنع الإساءة إلى أقدس المقدسات على الأرض وهو القرآن الكريم كتاب الله المجيد لهو تفريط عظيم وذنب كبير له تبعاته الخطيرة على الأمة، إذ أن بوسع الدول الإسلامية لو اتخذت موقفا بمستوى المقاطعة السياسية والاقتصادية فقط بشكل رسمي وجاد أن تضغط على أمريكا والغرب الكافر للكف عن ذلك. وكذلك لو اتجهت الشعوب المسلمة بشكل واسع إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية وبضائع الدول التي ترعى النشاط الإجرامي للصهيونية في الإساءة إلى القرآن الكريم لأرغمتها صاغرة على الكف عن ذلك. ولهذا فإن على المسلمين أن يعملوا على تعزيز علاقتهم بالقرآن الكريم ليكونوا على درجة عالية من الوعي والبصيرة، ولينهضوا بمسؤولياتهم المقدسة والعظيمة التي تعيد لهم دورهم العالمي الرسالي وتجعلهم جديرين بتأييد الله ومعونته ونصره. وبما أن اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر جعلوا على رأس قائمة أنشطتهم العدائية ضد المسلمين الاستهداف لعلاقتهم بالقرآن الكريم والسعي لضرب مكانته وقدسيته في أنفسهم والسعي لفصلهم عن الاهتداء به، فإن على المسلمين في المقابل أن يكون على رأس أولوياتهم الاهتمام بالقرآن الكريم وتعزيز الارتباط به وترسيخ قدسيته والتثقف بثقافته. وإن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد لهو من أكثر الشعوب اهتماما بذلك انطلاقا من هويته الإيمانية، ولهذا فقد برز موقفه المعلن تجاه جريمة الأعداء الكافرين بإساءتهم إلى القرآن الكريم في مظاهرات شعبنا العزيز وفعالياته وأنشطته الثقافية التوعوية والتعبوية والبرامج الإعلامية وفي تفعيل المقاطعة الاقتصادية وفي مساره الإيماني الجهادي التحرري ورفضه للتبعية لأعداء الإسلام والمسلمين ورفعه لراية الجهاد في سبيل الله والمعاداة لأعداء الله وأعداء الإنسانية أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، وهو مواصل مسيرته بكل ثبات مستعينا بالله تعالى واثقا به ومتوكلا عليه. وقد عبر بيان رابطة علماء اليمن عن الموقف الإيماني لشعبنا العزيز، ومن المهم أن يكون الموقف من جريمة الأعداء في إساءتهم إلى القرآن الكريم وما يرتبط به من اهتمامات عملية من أبرز المواضيع في الفعاليات والأنشطة التي يقيمها شعبنا العزيز بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك في المظاهرات والوقفات. والله ولي الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 30 شهر صفر لعام 1448 للهجرة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

Yeah.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والكسار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

القرآن الكريم، القرآن الكريم هو كتاب مهم، كتاب مهم جدا جدا. قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله ويتحدث عن فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وفيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. ماذا يعني بعبارة خبر ما بعدكم أو نبأ ما بعدكم؟ الإنسان الذي يتابع الأحداث ويتأمل القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم قد سبق إليها. لكن هل معنى السبق هو السبق الذي يتحدث عنه من يبحثون عن الإعجاز العلمي في القرآن فيقول أن الحقيقة العلمية التي تكتشفت على هذا النحو القرآن قد سبق إليها؟ ليس هذا هو المقصود، هذا شيء آخر، جانب آخر. القرآن الكريم يتحدث عن أسس الأشياء في معظم ما يتناوله، ويتحدث عن أن تلك الآيات التي سطر فيها تلك الأخبار أنها حقائق. فلذلك قال سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. نتلوها عليك بالحق سماها آيات، أي حقائق. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ما هو الاهتداء؟ ليس هو الوعي، ليس هو الفهم من يدفعك للالتزام والعمل وفهم الأمور وفهم القضايا وفهم ما يستلزمه مسيرتك العملية على منهج القرآن. تلك آيات الله حقائقه، حقائق. هذا الذي أريد أن نفهمه أولا، أن آيات الله تعني حقائق، حقائق واقعية. نتلوها عليك بالحق، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إساءة إلى القرآن الكريم ألا نهتدي به، وكفر بنعمة الله العظيمة ألا نهتدي به، وسبب من أسباب السخط الإلهي علينا ألا نهتدي به، وسبب من أسباب الذلة والخزي ألا نهتدي به. لقد قال عن بني إسرائيل عندما حكى عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أن عاقبتهم كما قال: الخزي في الدنيا، لهم في الدنيا خزي في الحياة الدنيا ويوم الآخرة يودون إلى أشد العذاب، لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا؟ هم لم يهتدوا، لم يسيروا على هدي بعض آيات أو إصحاحات أو ما ندري كيف عناوينها في كتابهم، لم يسيروا على هديها، فاستحقوا أن تكون عاقبتهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. والمسألة واحدة، من يمتلكون القرآن ولا يهتدون به، إن الجزء الأكبر الذي لا تهتدي به هو أشبه شيء بالكفر به، كموقفي من القرآن الكريم كموقف اليهودي من التوراة مثلا. هو لا ينكر أن تلك العبارة هي من مما أنزله الله، مما أوحاه إلى موسى، كما نحن جميعا نؤمن أن هذه الآيات هي مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله وأنها من عند الله. لم يكن اليهود يضعون أصفار على بعض مفردات كتابهم وينكرونها، لا، وإنما كانوا لا يهتدون بها ولا يصيرون على هديها، فسميت تلك الحالة كفر ببعض وإيمان ببعض. لو نستعرض، لو ربما وجدنا نسبة الكفر لدينا بكثير من كتاب الله ربما أكثر مما حصل عند بني إسرائيل في ما يتعلق بالتوراة. والقرآن الكريم هو أعظم بكثير من التوراة، لذا قال الله عنه أنه مهيمن على كل كتب السابقة، مهيمن عليها، هو يعتبر مرجع، هو يعتبر الأساس، هو أوسع، هو أشمل. فعندما نكون نرى واقعا على هذا النحو، إن ذلك يعني أننا لا نهتدي بكتاب الله، وحينها سنستحق كل ما تحدثنا عنه سابقا بما فيه، ونعوذ بالله أو نسأل الله سبحانه وتعالى المخرج من حالة الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة.

0: السيد القائد، الإساءة المتكررة إلى القرآن الكريم امتداد للحرب الصهيونية الأمريكية ضد الإسلام، والموقف منها مسؤولية دينية تستوجب التحرك والمقاطعة. القوات المسلحة تستهدف مصفاة أرامكو في جيزان للمرة الثالثة، والخارجية زمن هيمنة النظام السعودي في اليمن طويت. مصادر اقتصادية: أرامكو لجأت لخفض سعر البيع للخام الخفيف إلى أدنى مستوى في 6 سنوات في محاولة لجذب الطلب دون فائدة. ماكينة للسيطان تعاود زحفها إلى جنين عبر دبابات المجرم كاتس، وحركة حماس كل مغتصبة لن تغير حقيقة ملكية الأرض وهويتها. إيران ردنا على أي تهديد وفي أي مستوى سيكون مدمرا، وأزمة بحارة لينكولن تتفاقم عرض البحر وتبدد الرهان الأمريكي على الحصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. ليست مصادفة أن كل من يسيء إلى أعظم مقدسات الأمة على تعددها، وأن كل من يسفك دماءها ويشن الحروب على دولها يبيد شعوبا ويحاصر أخرى، إنما هي ملة واحدة، فئة شيطانية مرئية مسموعة مشهودة. فمن يسيء إلى المسجد الأقصى المبارك وإلى القرآن الكريم وإلى الرسول الأعظم هم ذاتهم شركاء الإبادة الجماعية في غزة، وهم ذاتهم شركاء التطهير العرقي في الضفة، وهم أنفسهم شركاء تصفية قضية فلسطين وإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى، وهم عينهم بشحمهم ولحمهم شركاء العدوان على لبنان وإيران واليمن، وهم من قبل من احتلوا أفغانستان وغزوا العراق، هم ذاتهم بأدوار يتوزعونها وبمخططات يمرحلونها، وأمام إساءة صهيونية تتكرر من واشنطن إلى كتاب الله العظيم القرآن الكريم، إلى أقدس مقدسات ملياري مسلم وأكثر من 60 مملكة وجمهورية ودولة، يتواصل اللاموقف من أمة القرآن، ويستمر الصمت من شعوب تتلو آياته ليلا ونهارا وترتل سوره قياما وقعودا. لكن يمن الرسول والقرآن ويمن الأنصار أبى إلا أن يسجل أمام الله موقفا يعلم الله صدقه في الدفاع عن كتابه. يرفض اليمن موقف السكوت على إساءة المسيئين للقرآن كما رفض من قبل صمت أمته على إساءة من هم أنفسهم يسيئون إلى الرسول وإلى القدس والأقصى وإلى مكة المكرمة والكعبة المشرفة. لا يشغله هذا الموقف الإسلامي العظيم عن سعيه المحق والمشروع لكسر الحصار عليه واستعادة ما قسمه الله لشعبه من الثروة والسيادة كأي بلد. وليس مصادفة أيضا أن يكون من تصدر الطوفان بأشرف موقف إنساني عالمي وعربي مسلم مع غزة أن يكونوا هم من يتصدرون الموقف المشرف مع القرآن ومع الأقصى ومع مكة والكعبة ومع رسولهم الأعظم، وهم يتصدرون أمتهم في استقبال أعظم ميلاد وفي إحياء مناسبة ذكرى أعظم مولد صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يستوحشوا هذا الطريق لقلة سالكيه.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه مساجده أسواقه المنازل فيه قتل فيه آلاف الأطفال آلاف النساء. عبات الشهداء تشهد في كل محافظة. حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين. هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله. كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: إذن أكد السيد القائد يحفظه الله أن الإساءة المتكررة إلى القرآن الكريم امتداد للحرب الصهيونية الأمريكية ضد الإسلام، محذرا من التكاعس الإسلامي عن اتخاذ موقف ضاغط لمنع الإساءة إلى أقدس المقدسات على الأرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق الله العلي العظيم. وبعد، تتكرر الإساءات الصهيونية الأمريكية إلى القرآن الكريم كتاب الله المبارك وأقدس المقدسات على وجه الأرض، والنور الذي يكشف كل الظلمات والهدى الذي ينقذ البشرية من الضلال، وذلك بإحراق المصحف الشريف بما يكشف عن عداء الصهاينة الصريح لكل المبادئ المقدسة وكرههم للرسالة الإلهية وبغضهم لمكارم الأخلاق وحقدهم على كل قيم الخير والعدل. وهذه حقيقة مشكلتهم مع القرآن الكريم. فاليهود الصهاينة الظلاميون المجرمون ومن يواليهم ويدور في فلكهم في أمريكا والغرب الكافر يعرفون أن القرآن الكريم هو كتاب النور الذي يكشف الظلمات ويبين حقيقتهم للمجتمعات البشرية ويحصن من اهتدى به من ضلالهم، وأنه الكتاب الذي يحفظ للإنسان إنسانيته بقيمه الفطرية وتزكية النفوس والتربية على مكارم الأخلاق، وأنه الكتاب الذي يصون المهتدين به من العبودية للطاغوت ويرتقي بهم لأداء دورهم في الاستخلاف في الأرض وفق تعاليم الله القيمة الحكيمة، وأنه الكتاب الذي يحتوي على الأسس والمفاهيم والتعاليم التي يتحقق للبشرية باتباعها إقامة القسط في الحياة والخلاص من الطغيان والظلم والإجرام. إن مشكلة اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر مع القرآن الكريم هي في نوره بقدر ما هم ظلاميون كخفافيش الليل التي تستوحش من ضوء النهار ونور الشمس، ومشكلتهم معه في طهارته وزكاء تعاليمه بقدر ما هم عليه من رجس ودنس كالصراصير التي تنمو وتتكاثر في الأماكن العفنة والقذرة، ومشكلتهم مع القرآن الكريم في تعاليمه التي تحقق العدل في الحياة بقدر ما هم عليه من طغيان وتوحش وإجرام وظلم. وهم يريدون أن يبقى واقع البشر كواقع الحيوانات في الغابات حيث القوي يأكل الضعيف. إنهم من كشفت حقيقتهم فضيحة جيفري أبسن وجرائمهم في قطاع غزة والفضائح المتكررة في العالم والمستمرة مع الزمن، والتي هي شواهد ومصاديق لما فضحهم الله به في القرآن الكريم. وإن شرف القرآن الكريم كتاب الله المقدس المبارك لا ينتكس منه إحراقهم للمصحف وتلك الإساءة الشاهدة على كفرهم ودناءتهم وانحطاطهم وظلاميتهم والمعبرة عن حقدهم وكراهيتهم له بما هم عليه من سوء وكفر وإجرام وجهل وحقد، وإنما يدل ذلك على انزعاجهم الشديد وغيظهم من نوره وهديه العظيم الذي يضمن للبشرية التحرر والخلاص من هيمنتهم ومن العبودية لهم، ويكفل لها الارتقاء الإنساني بما يحميها من رجسهم وفسادهم، كما أنهم يكررون جريمتهم الكبرى في الإساءة إلى القرآن الكريم وإحراق المصحف الشريف كموقف عدائي ضد الإسلام والمسلمين وجزء من أعمالهم السيئة العدائية في مؤامراتهم ومخططاتهم ضد المسلمين، والتي تشمل كل المجالات عن طريق الحرب الناعمة الشيطانية المضلة المفسدة، وكذلك عن طريق الحرب الصلبة المتوحشة الإجرامية، وتحت عناوين مكشوفة منها تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ومنها السعي لمنع انتشار نور الإسلام في بقية بلدان العالم. ولهذا فمسؤولية المسلمين في الموقف من هذا العدو المبين هي مسؤولية دينية، وهي ضرورية لدفع شر عدو واضح مجاهر بالعداء ومعتد ظالم مفسد مضل يشكل خطورة على الأمة الإسلامية في دينها ودنياها. إن تقاعس العالم الإسلامي عن اتخاذ موقف ضاغط لمنع الإساءة إلى أقدس المقدسات على الأرض وهو القرآن الكريم كتاب الله المجيد لهو تفريط عظيم وذنب كبير له تبعاته الخطيرة على الأمة، إذ أن بوسع الدول الإسلامية لو اتخذت موقفا بمستوى المقاطعة السياسية والاقتصادية فقط بشكل رسمي وجاد أن تضغط على أمريكا والغرب الكافر للكف عن ذلك. وكذلك لو اتجهت الشعوب المسلمة بشكل واسع إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية وبضائع الدول التي ترعى النشاط الإجرامي للصهيونية في الإساءة إلى القرآن الكريم لأرغمتها صاغرة على الكف عن ذلك. ولهذا فإن على المسلمين أن يعملوا على تعزيز علاقتهم بالقرآن الكريم ليكونوا على درجة عالية من الوعي والبصيرة، ولينهضوا بمسؤولياتهم المقدسة والعظيمة التي تعيد لهم دورهم العالمي الرسالي وتجعلهم جديرين بتأييد الله ومعونته ونصره. وبما أن اليهود الصهاينة والموالين لهم في أمريكا والغرب الكافر جعلوا على رأس قائمة أنشطتهم العدائية ضد المسلمين الاستهداف لعلاقتهم بالقرآن الكريم والسعي لضرب مكانته وقدسيته في أنفسهم والسعي لفصلهم عن الاهتداء به، فإن على المسلمين في المقابل أن يكون على رأس أولوياتهم الاهتمام بالقرآن الكريم وتعزيز الارتباط به وترسيخ قدسيته والتثقف بثقافته. وإن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد لهو من أكثر الشعوب اهتماما بذلك انطلاقا من هويته الإيمانية، ولهذا فقد برز موقفه المعلن تجاه جريمة الأعداء الكافرين بإساءتهم إلى القرآن الكريم في مظاهرات شعبنا العزيز وفعالياته وأنشطته الثقافية التوعوية والتعبوية والبرامج الإعلامية، وفي تفعيل المقاطعة الاقتصادية، وفي مساره الإيماني الجهادي التحرري ورفضه للتبعية لأعداء الإسلام والمسلمين، ورفعه لراية الجهاد في سبيل الله والمعاداة لأعداء الله وأعداء الإنسانية أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، وهو مواصل مسيرته بكل ثبات، مستعينا بالله تعالى، واثقا به ومتوكلا عليه. وقد عبر بيان رابطة علماء اليمن عن الموقف الإيماني لشعبنا العزيز، ومن المهم أن يكون الموقف من جريمة الأعداء في إساءتهم إلى القرآن الكريم وما يرتبط به من اهتمامات عملية من أبرز المواضيع في الفعاليات والأنشطة التي يقيمها شعبنا العزيز بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك في المظاهرات والوقفات. والله ولي الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 30 شهر صفر لعام 1448 للهجرة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: وشهدت محافظة صعدة لقاء علمائيا موسعا للوقوف على آخر المسيدات وتحضيرا لإحياء المولد النبوي الشريف وإدانة للإساءات الصهيونية المتكررة للمقدسات الإسلامية.
3: لقاء علمائي موسع في رحاب مسجد الإمام الهادي عليه السلام بمدينة صعدة، وقف على آخر المستجدات ودشن إحياء المولد النبوي الشريف وأدان الإساءات الأمريكية الصهيونية المتواصلة للقرآن الكريم، وحذر من الصمت تجاهها.
4: تمسكنا بالله وبرسوله وبأهل بيت رسول الله هو سر نصرنا على أعداء الله، فلنستمر على هذا التمسك ولنعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بإحياء هذه المناسبة وبالتمسك به وبالاقتداء به وبالسير على نهجه.
5: أرسلت فينا رحمة للعالمين معلما ومبصرا، أرسلت للثقلين طرا داعيا وميسرا ومراقبا ومبشرا.
3: الاجتماع العلمائي أكد أن الجريمة الأمريكية تجاه أقدس المقدسات الدينية تأتي في إطار الحرب اليهودية المستمرة ضد الإسلام، وأوضح أن الإساءات المتكررة تعكس الخشية الصهيونية من أثر القرآن الكفيل بإنقاذ المجتمع البشري.
6: حول إقدام أحد الصهاينة الكلاب على الاعتداء على نسخة من المصحف الشريف، هذه الحادثة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام، لا بد أن يكون هناك ردة فعل عظيمة لمن كان له ارتباط بالله سبحانه وتعالى وبرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذه حادثة كبيرة وإجرام عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا.
7: أن ندين ونستنكر بأشد العبارات ما فعله اللوبي الصهيوني الأمريكي الإسرائيلي من الإساءة إلى أقدس مقدسات المسلمين، إلى القرآن الكريم، إلى إحراقه، من الإساءة إلى الرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول يا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، أين أنتم عن كتاب ربكم؟ أين أنتم عن نبيكم؟ يساوي إلى أقدس مقدسات المسلمين ولا تحركون ساكناً.
3: إلى ذلك حث العلماء على الاهتمام بالإحسان وتفقد الفقراء والمساكين وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي في سياق رفع مستوى الجاهزية ومواصلة التحضيرات للفعالية الكبرى والمركزية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. من محافظة صعدة عبد الله الحمران، المسيرة.
1: أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مصفات شركة أرامكو في منطقة جيزان بطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وأشار المصدر لوكالة الأنباء اليمنية سبا إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على انتهاك العدو السعودي للأجواء اليمنية وسعى سيادة البلد في أجواء محافظتي صعدة وحجة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ واجباتها بالرد الحازم على أي خرق لسيادة بلدنا أو أي عدوان يستهدف بلدنا وشعبنا المؤمن المجاهد. وتواصل القوات المسلحة اليمنية تثبيت معادلات التصعيد بالتصعيد بعملية ثالثة تطال مصفات أرامكو في جيزان، وتعمق كلفة التصعيد السعودي بعد شهر على العدوان السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي.
8: مصفات أرامكو في جيزان للمرة الثالثة في مرمى الضربات اليمنية. تكشف العمليات المتصاعدة ضد منشآت شركة أرامكو عن انتقال المواجهات إلى معادلة ردع أكثر ثباتاً تقوم على ربط أي انتهاك للأجواء والسيادة اليمنية بكلفة مباشرة داخل العمق السعودي وإبقاء المنشآت الاقتصادية الحيوية ضمن بنك الأهداف متى استمر التصعيد. إعلان القوات المسلحة اليمنية استهداف مصفات أرامكو في جيزان بطائرتين مسيرتين وتحقيق إصابة دقيقة بعد 4 أيام فقط من عملية مماثلة نفذت بطائرة مسيرة ردا على اختراق الأجواء اليمنية في صعدة وحجة، أسفرت كلها عن عدم عودة العمل في المنشأ بعد أن كان مقررا منتصف الشهر الجاري إلى نهايته كما كشفت رويترز. هذه العملية تفاقم التداعيات وترفع الأثر لعملية 25 من يوليو التي صادفت منشأة أرامكو في جيزان بعشرات الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة بما أظهرته من مستوى أعلى من القدرة على تنفيذ ضربات مركبة وكثيفة. اختيار مصفات جيزان يحمل دلالة استراتيجية واضحة، فهي منشأة نفطية محورية على ساحل البحر الأحمر وتمثل جزءا مهما من البنية التحتية السعودية للتكرير وإمدادات المشتقات النفطية، ما يجعل استهدافها وسيلة ضغط تتجاوز الأثر العسكري المباشر إلى رفع الكلفة الاقتصادية والأمنية لأي تصعيد. وبعد شهر من استهداف مطار صنعاء الدولي تبدو المعادلات التي أعلنها اليمن أكثر رسوخا: حماية الأجواء، الرد في العمق السعودي، ملاحقة التحشيدات السعودية أينما كانت، واستمرار الحظر البحري، كلها تنقل المواجهة من ردود ظرفية إلى مسار متدرج لفرض كلفة مستمرة بهدف انتزاع معادلة تربط أمن المنشأة السعودية باحترام سيادة اليمن وحقوق شعبه المحاصر منذ قرابة 12 عام.
1: نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن العمليات عند مضيق هرمز البحر الأحمر أدت إلى تعطيل الإمدادات من أكبر دولة مصدرة للخام عالميا في إشارة إلى المملكة السعودية. وقالت 3 مصادر مطلعة للوكالة الدولية رويترز إن تعطيل الإمدادات السعودية ترك المشترين في حالة ضبابية بشأن قدرتهم على تأمين السفن وشحن الكميات المتعاقد عليها. وكشفت مصادر رويترز أن أرامكو لجأت لصرف حصص النفط لشهر سبتمبر لبعض عملائها المرتبطين بعقود محددة المدة على أساس كل حالة على حدة. ونقلت عن 4 مشترين تأكيدهم عدم تلقي حصصهم لشهر سبتمبر، فيما لا تزال كميات الشحن تناقش بشكل فردي مع الشركة. كما أوضح المشترون أن الكميات المصروفة من أرامكو لا تعتبر نهائية بسبب الضبابية بشأن القدرة على تأمين السفن وشحن النفط الخام. وكشفت المصادر أن أرامكو خفضت سعر البيع للخام الخفيف لشحنات سبتمبر إلى أدنى مستوى في 6 سنوات في خطوة استهدفت جذب الطلب، إلا أن المشترين ترددوا بشأن الشحنات الجاهزة للتحميل من ميناء على البحر المتوسط. ويرى دبلوماسيون أن مساعي الرياض فشلت في ردع اليمن ومنع عملياتها العسكرية القائمة على معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، معتبرين أن السعودية تواجه اليوم معضلة حقيقية في حماية رؤية 2030 وتحقيقها. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين لم تحدد هوياتهم أن مساعي النظام السعودي لتشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات في البحر الأحمر وإشراك تركيا في اتفاقية دفاعية مع السعودية وباكستان فشلت في تحقيق الردع ومنع الهجمات، في إشارة إلى العمليات العسكرية اليمنية التي تستهدف الملاحة البحرية السعودية حصرا دون غيرها على قاعدة الحصار بالحصار، في رد عملي على الحصار السعودي المفروض على اليمن منذ 12 عاما. أشارت رويترز إلى أن عمليات القوات المسلحة وفق قاعدة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد تعيد إلى الأذهان عملية بكيكو خريس عام 2019، عندما انخفض إنتاج النفط السعودي إلى النصف بعد هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية شنتها القوات اليمنية، مضيفة بأن الرياض تواجه معضلة في حماية الرؤية الاقتصادية الطموحة وتحقيقها دون الانزلاق إلى صراع إقليمي أوسع.

0: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن زمن هيمنة النظام السعودي وتدخلاته السلبية في اليمن طويت وإلى غير رجعة. وحذرت الخارجية من أن عدم إيمان النظام السعودي بهذه الحقيقة سيؤدي إلى تآكل منظومة حكمه. ولفتت الخارجية إلى أنه على مدى العقود الماضية لعب النظام السعودي دورا أساسيا في صناعة الأزمات وخلق حالة المعاناة للشعب اليمني، وتوج ذلك بعدوان شامل لم يسبق له مثيل في التاريخ اليمني. وأوضحت الخارجية أنه لو تعامل النظام السعودي بمصداقية وإنصاف منذ بداية مرحلة خفض التصعيد لما كان اليوم يحاصر وتستهدف سفنه ومنشآته النفطية وتتساقط أوراقه الواحدة تلو الأخرى. بين طموحات مشاريعها الاقتصادية العملاقة وواقع التحديات التي يفرضها اليمن، تجد السعودية نفسها في خضم حرب ليست قادرة على تحمل تبعاتها، وبينما تبحث عن طوق نجاة عبر تحالفات إقليمية يظل اليمن صاحب الكلمة الفصل.
1: لم تعلن الرياض نهاية ما يسمى التحالف العربي المشترك حين أعلنت ولادة ما يسمى تحالف مكة المجهول دورا وهدفا

0: وتمزقاتها في الداخل اليمني، بينما تخوض هي مناورات دبلوماسية وصفها محللون بأنها مجرد بالونات اختبار. فحتى ما تسمى اتفاقية مكة التي أحيطت بهالة دينية ورمزية أخذت أكثر من دورها الحقيقي، إذ تسعى إسلام أباد لتجنب المواجهة وتكتفي أنقرة بالمشاورات، بينما تمضي صنعاء بصلابة في خوض معركتها محذرة من تكرار الخطأ وتجريب المجرب. على قاعدة الحصار بالحصار، يرى مراقبون أن اليمن نجح في فرض معادلة وجودية لا مناص للمملكة من دفع أثمانها الاقتصادية والأمنية، في ظل تعاظم القوة اليمنية وفاعلية الدور العسكري على صعيد الحظر البحري أو الغارات الصاروخية الجارية على هامش معركة الحصار، درءا للتصعيد بمثله بعد استنفاد الخيارات الدبلوماسية. عمليات اليمن الأخيرة، سواء في العمق السعودي أو ضد المنافقين في الداخل أو في سياق الحظر البحري، أعادت وفق خبراء عسكر إلى الأذهان كابوس عام 2019، حين شلت الضربات اليمنية نصف إنتاج النفط السعودي في هجوم بقيق وخريص. واليوم تقف الرياض عاجزة أمام تكرار المشهد، فهي من جهة تريد حماية مشاريعها الاقتصادية العملاقة، ومن جهة أخرى تخشى الانزلاق إلى صراع إقليمي أوسع ينسف أحلام رؤيتها الاقتصادية. ومع اقتراب اليمن من فرض حصار بحري شامل على موانئ العدو السعودي، تبدو الرياض في سباق مع الزمن لتشكيل تحالفات ترفض دول أوروبية وحتى عربية عديدة الانخراط فيه، ما يمثل إقرارا دوليا غير مباشر بأحقية المطالب اليمنية من جانب، والخشية من ردة فعل صنعاء من جانب أهم.
1: بدون السعودية ستكون إسرائيل في مأزق كبير، هكذا صرح المجرم ترامب قبل سنوات، ليعقبه تصريح آخر من محمد بن سلمان تحدث فيه عن دور النفط السعودي لصالح القوة الأمريكية. التقرير التالي يوضح جزءا من الدور الذي لعبه نظام الرياض في خدمة كيان العدو الإسرائيلي.
2: الله أكبر.
3: من أحقاد متجذرة صبت السعودية حمم غاراتها على اليمن، تلك سمة الإبادة التي انتهجتها الرياض، مدفوعة بأحقاد صهيونية أيضا وإشراف أمريكي. وما حصل ضد اليمن منذ العام 2015 كان مرتبطا بدور سعودي يصب بشكل مباشر في صالح المشروع الصهيوني بالمنطقة، ولذلك خرج المجرم ترامب قبل سنوات ليتحدث عن أهمية السعودية بالنسبة لكيان العدو، وهو يدافع عن علاقة إدارته مع الرياض باعتبارها مصلحة إسرائيلية قبل أي شيء آخر.
4: الحقيقة أن السعودية مفيدة لنا للغاية في الشرق الأوسط، لو لم يكن لدينا السعودية لم يكن لدينا قاعدة ضخمة، وإذا نظرت إلى إسرائيل فبدون السعودية ستكون إسرائيل في مأزق كبير. ماذا يعني هذا؟ هل على إسرائيل أن ترحل؟ هل تريدون رحيل إسرائيل؟ نحن لدينا حليف قوي في المملكة العربية السعودية.
3: أتى هذا التصريح لتوصيف مسار سعودي استمر على مدى عقود، يقف بوجه من يعادي إسرائيل ويصطف إلى جانب من يحالفها. حتى المقاومة الفلسطينية لم تسلم من العدوانية السعودية، وقد زجت بقادة من حركة حماس في سجونها، وظهرت كخصم لدود للحركة وكل الفصائل المجاهدة. وما حصل في طوفان الأقصى زاد من انكشاف نظام الرياض حين اكتفى ببيانات الإدانة ضد جريمة القرن في مقابل دفاعه المستميت عن كيان العدو أمام الصواريخ والمسيرات اليمنية. وقبل أن تلعب السعودية لصالح إسرائيل كانت شريكا بنفطها وأموالها في حروب أمريكا وهيمنتها على المنطقة.
5: فلك أن تتخيل لو 10 مليون برميل نفط الرخيص من تكلفة إنتاجه من 3 إلى 6 دولار ذهب العقد لبريطانيا، لن تكون أمريكا بوضعها الحالي اليوم.
6: يعني السعودية ساهمت في قوة أمريكا؟
5: لا في شك، تخيل لو هذا العقد راح لبريطانيا سيكون وضع أمريكا مختلف.
3: بهكذا اعتراف تكون تريليونات الدولارات السعودية قد ذهبت إلى الخزينة الأمريكية ومنها إلى كيان العدو، ومن خلالها غزت أمريكا الصومال والعراق وأفغانستان وصنعت القاعدة وداعش وعبثت بالمنطقة، ولا تزال كما لا تزال البقرة الحلوب حاضرة لدر المزيد من الأموال للحالب الأمريكي.
1: استهدف مرتزقة العدو السعودي أهالي جنوب مديرية الجراح بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى إصابة طفل، فيما جرح آخر بمديرية الحشا بمحافظة الضالع. وأفاد مراسلنا في الحديدة بأن مرتزقة العدو السعودي استهدفوا عددا من قرى جنوب مديرية الجراح، ما أدى إلى إصابة طفل من أبناء منطقة حمدين بالمديرية وترويع أهالي المنطقة، فيما أفاد مراسل المسيرة في الضالع بإصابة طفلة إثر قصف مرتزقة العدو السعودي منطقة قرية الشامرية بعزلة حيكي سفلي بمديرية الحشا بالمحافظة. وذكرت شرطة مديرية الحشا أنها تلقت بلاغا عند الساعة 1:30 ظهرا أن هناك إصابة للطفلة سمر أمين إسماعيل الحيكي البالغة من العمر 6 أعوام من أبناء مديرية الحشا بالعزلة المذكورة إصابة بليغة بكتف اليد الأيمن إثر ضربة بقذائف مرتزقة العدو السعودي.
6: يا مكان استهدف

0: في تصعيد خطير اغتال جيش العدو الإسرائيلي اليوم الخميس مدير شرطة محافظة غزة جمال محمود أبو كميل بقصف طال سيارته في مدينة غزة وفق وزارة الداخلية، فيما استشهد فلسطيني آخر بقصف استهدف مدينة خان يونس جنوب القطاع. واعتبرت حركة حماس أن اغتيال مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال أبو كميل يمثل جريمة وحشية واستمرارا لسياسة العدو الهادفة إلى نشر الفوضى في قطاع غزة. وجاء هذا الاستهداف بعد استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر بجروح حرجة جراء قصف العدو الإسرائيلي لدراجة في محيط مبنى الهلال الأحمر بحي الأمل غربي مدينة خان يونس.
1: رسالتي للوسطاء وللدول العربية وللمجلس السلامي اللي احنا انخدعنا فيه لحتى الآن، وما زلنا واحنا بنحكي بنقول لا بدنا مجلس سلام ولا بدنا دول عربية تحكمنا ولا بدنا حاجة، احنا بنحكم حالنا من حالنا، بس وقفوا اطلاق النار عنا والتزموا بالهدنة اللي حطتوها لنا احنا. هاي
0: أفاد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين كسرا بأن نحو 2000 شخص انقطعت آثارهم بشكل كامل خلال حرب العدو الإسرائيلي على قطاع غزة. وأشار المركز إلى أن مصير المفقودين والمخفيين كسرا يتراوح بين الاختطاف غير المعلن أو الوفاة والاختطاف لجثامينهم. وأوضح أنه أعيد نحو 480 جثمانا منذ وقف إطلاق النار، فيما دفن 377 جثمانا منها دون التعرف إلى هويات أصحابها. وطالب المركز الفلسطيني للمفقودين بالكشف عن قوائم المختطفين والجثامين وأماكن احتجازها وتمكين الجهات المختصة من تحديد هويات المفقودين والكشف عن مصيرهم. يعاني سكان غزة للعام الثالث على التوالي من أوضاع إنسانية متفاقمة بسبب الحصار وحرب الإبادة المستمرة وعدم التزام العدو الإسرائيلي بإدخال مستلزمات الإيواء والتهرب من استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
2: هذا هو حال هذه المسنة في فصل الصيف داخل خيمتها، تحاول مقاومة ارتفاع درجات الحرارة بطريقة بدائية، والخشية لديها أن يستمر هذا الحال مع اقتراب فصل الشتاء.
3: وضعنا لا يطاق بالمرة، لا برد الشتاء ولا حر الصيف. احنا في الشتاء طبعا بننام نهر تحتينا نهر، وفي الصيف مش قادرين نخش الخيم بالمرة، يعني حر الصيف كتلنا كتل، إن شوينا شوي. إحنا عايشين موت سريري، إحنا في العناية، يعني البريد كيف بكون في العناية؟ ارفع الجهاز عنه بقول لك باي، وإحنا هيك نتوقع كل ساعة. إجازة المية جنبي هاي مطول نهارها، طول نهار هيك زي ما أنت شايف، هاي طول نهار هيك، هذا حالنا حال حرام. آلاف
2: الأسر واقع حذرت منه الهيئات الحكومية في غزة في ظل قيود العدو الإسرائيلي على المعابر ومنع إدخال مسلزمات الإيواء منذ بداية العدوان.
4: هذه المراكز صراحة تفتقر لأدنى مستويات الحياة، هذه المراكز تمر بكارثة إنسانية بسبب نقص كل المستلزمات الإغاثية والإنسانية. هناك ما يقارب 196 ألف أسرة تعيش داخل خيام مهترئة بحاجة إلى تبديل وتغيير. هذه الخيام تعيش في داخلها الأسر منذ 3 سنوات، تفتقد إلى الفرشات والإحرامات والأغطية وكل مستلزمات الحياة.
5: الخيمة بتبخ نار وبرا هينا واقفين وعرقنا بزرب، مش عارفين يعني، حطينا شادر ببخ نار، تقعد هان شمس مش قادر تطوق الشمس، مش قادر تتحكم في حالك انت. واحنا اصحاب امراض، انا واحد من الناس ايش بسوي؟ بروح بدير على راسي هالمية وبمسك هالكرتونة بهوى على حالي عشان ايش؟ اخذ نسفة اكسجين.
2: ويعيش اكثر من 2 مليون مواطن في غزة داخل الخيام والتي لم تقيهم حرارة الصيف او برد الشتاء. تتعاقب الفصول على سكان الخيام في غزة، وما بين حر قاس وشتاء قارس تمضي حياة النازحين الذين لا يملكون إلا دعوات بتغيير الحال. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: أفادت محافظة القدس بأن 584 مغتصبا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم وسط تصاعد الانتهاكات داخل ساحاته. وقالت المحافظة إن مغتصبين بقيادة المتطرف يهودا غليك أدوا طقوسا تلمودية في الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة المشرفة، ووثقت المشاهد رفع أحد المغتصبين على ملكيان أمام قبة الصخرة خلال اقتحام باحات المسجد الأقصى في مشهد استفزازي وتحدي لمشاعر المسلمين. وتزامنت الاقتحامات المتتالية مع أداء طقوس وصلوات وطقوس تلمودية ورقصات جماعية استفزازية في ساحات المسجد بحماية شرطة العدو، إلى جانب فرض قيود على وصول المصلين الفلسطينيين.

0: هذا واقتحم مئات المغتصبين الصهاينة اليوم الخميس موقع مغتصبة جانيم المخلاة المحاذية للحي الشرقي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بحماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي تمهيدا لإعادة اقتحامها واستئناف الاستيطان فيها. وفرضت قوات العدو طوقا عسكريا في المنطقة الشرقية لمدينة جنين لتأكيد حركة الفلسطينيين وتأمين وصول المغتصبين إلى الموقع. تزامن الاقتحام مع إقامة مراسم لإعادة تأسيس المغتصبة بحضور وزير الحرب الإسرائيلي المجرم إسرائيل كاتس وعدد من الوزراء الصهاينة وأعضاء الكنيسة الصهيوني. وجاءت الخطوة بعد عمليات تجريف وهدم واسعة نفذتها جرافات العدو الأربعاء وطالت عشرات المنشآت والمحال التجارية على الطريق الواصل بين قرية عابة ومفرق حداد بذريعة عدم الحصول على تراخيص. هذا وقد حذرت حركة حماس من خطورة التسارع الاستيطاني في الضفة الغربية والذي كان آخره إعادة افتتاح مغتصبة جانيم المخلاة سابقا قرب جنين. أكدت الحركة أن كل مغتصبة وبؤرة صهيونية تقام على أرض فلسطين المحتلة لن تغير حقيقة ملكية الأرض وهويتها، وشددت على أن كل مخططات الضم والاستيطان والتهجير لن تمر مهما كلف ذلك من تضحيات. إذن كما حذرت حركة حماس من هذا التمدد الاستيطاني في جنين في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر في مختلف مناطق الضفة الغربية. إلى لبنان، حيث شدد وزير الدفاع اللبناني ميشال منصة على أن المؤسسة العسكرية ثابتة في موقفها ولن تتراجع عن القيام بواجبها وعن تقديم التضحيات، فيما أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن لا طائفة بين من يرتدي البزة المركبة. وتوجه هيكل إلى منصة بالشكر على موقفه من عوائل شهداء الجيش، مؤكدا بأن أهداف المؤسسة العسكرية الوطنية تقوم على حماية لبنان وصون أمنه واستقراره، مشددا على أن لا طائفة في المؤسسة العسكرية. جهته أكد منصة أن المرحلة تتطلب مزيدا من التماسك والتعاون داخل المؤسسة العسكرية بما يمكنها من مواصلة القيام بواجباتها الوطنية وحماية لبنان. أثارت تصريحات مجرم الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن استمرار البقاء في المناطق المحتلة جنوب لبنان غضب الشارع اللبناني، حيث يجمع الشعب على أن العدو الإسرائيلي لن ينسحب إلا بالقوة.
1: الجدل لم يتوقف لكنه أكثر وضوحا. لبنان السيادي أقرب إلى الناس من لبنان الإطاري مع استمرار التهديد الإسرائيلي الذي تحول إلى احتلال في مناطق بالجنوب اللبناني.
2: سنقوم بتطهير هذه المنطقة وضمان أمن سكان الشمال، ولا ننسحب تحت أي ظرف من المناطق الأمنية لا في لبنان ولا في سوريا ولا في غزة.
1: يرد الشارع اللبناني على سؤال بشأن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن بقاء حصابات العدو الإسرائيلي في المناطق المحتلة جنوب لبنان دون انسحاب.
3: لو احتلت لشو هن بفيتوا عمنطقة وطلعوا منها إلا بالقوة؟ ما بيطلعوا إلا بالقوة. بقوا من الألفين بالجنوب. نحن انتم ما بتتذكروا بس نحن بنتذكر قديش بقوا 20 سنة.
4: مهما يعني طالت الأيام مثل بيقولوا بالنهاية بدو ينسحبوا، يعني ما فين يضلوا محتلين. كان في تجارب سابقة بالماضي واحتلوا لبنان ورجعوا انسحبوا بطريقة أو بأخرى، يعني إن كان عبر التفاوض السياسي أو عبر الحرب.
1: لا رهان على المسار الدبلوماسي، لا يرونه في الواقع مسارا حواريا، لقد بات أكثر تفصيلا لجهة أن السلطات اللبنانية التي مضت في خيار غير لبناني وفاوضت كيان العدو الإسرائيلي لسبع جولات ووقعت على اتفاق إطاري لم تحصل على شيء مقابل جميع التنازلات.
4: ما هو أصلا الاحتلال موجود، موجود يعني على الأرض، وزير الدفاع ولا رئيس الوزراء ديك يوم مشي شهر يمكن كان نتنياهو موجود بلبنان، وما حدا عم يقوله لا، لأنه متفقين الدولة اللبنانية أو مع الاتفاق الإطار ما بتقدم لا شكوى ولا تعمل شيء، مشان هيك عم بيكذروا ويعملوا اللي بدهم إياه بدون ما حدا يقوله لا.
5: إن اتفاق الإطار الذي عقدته السلطة اللبنانية هو لمصلحة إسرائيل بالكامل. لو فكرت إسرائيل وحدها أن تكتب هذا الاتفاق لما استطاعت أن تنجزه إلا بالتعاون مع أمريكا والسلطة اللبنانية. كله مخالفات، وما بني على باطل هو باطل.
1: تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التي تكررت في مناسبات متعددة تدرجت من التوضيح إلى التقرير إلى التحذير، حدثت زمنيا قبل أن تصل سلطات الإطار إلى طريق مغلق مع العدو الإسرائيلي، رغم محاولات جوزيف هاون إقناع الجميع أن الحل في البيت الأبيض، لكن البيت الأبيض لم يفعل شيئا. بقاء كيان العدو الإسرائيلي في مناطق جنوب لبنان أسقط تجربة اقترحتها واشنطن تتعلق بالمناطق التجريبية، رغم أنها لا تعمل لصالح لبنان بقدر ما تخدم مصالح العدو الإسرائيلي وخطط الانسحاب البطيء وما يسمى حرية العمل. انتشر الجيش اللبناني في زوطر الغربية، فذهب العدو الإسرائيلي إلى عملية تصعيد لتحويل هذه الخطوة المتواضعة محاطة بالنيران، وبدلا من تجميد التفاوضات المباشرة ذهبت سلطات الإطار نحو لقاء روما الذي انتهى دون نتائج وسط تصاعد الرفض الشعبي. فهل تستجيب بعبدة والسرايا للرفض الشعبي وتوقف جولة تفاوضية ثامنة مرتقبة؟

هدد حرس الثورة الإسلامية في إيران باستهداف بنى تحتية للطاقة والاتصالات الأمريكية إذا تجدد التهديد ضد إيران. ونقلت وكالة فارس عن متحدث الحرس الثوري تأكيده أن مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية إلى جانب البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت ستكون مهددة. وفيما قال اللواء حسين طائب قائد قوات التعبئة البسيج إن مضيق هرمز يقع تحت إدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية وإن إيران تواصل طريقها بأمن تام، أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز دون إذن وإشراف من إيران. وأضاف: نراقب جميع تحركات العدو الأمريكي والصهيوني في المنطقة ولن نتردد في الدفاع عن البلاد. وشدد على أن الرد على أي تهديد وفي أي مستوى سيكون مدمرا وأشد قوة. سياسيا، نفى مصدر إيراني وجود مناقشات حول تمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر الإيراني قوله إنه من وجهة نظر طهران لا يوجد تاريخ لبدء وقف إطلاق النار وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام. وأوضح أن من القضايا التي تجري مناقشتها عودة أمريكا لمذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها ولا تقدم على الإطلاق بخصوص هاتين المسألتين.

0: أفادت تقارير أمريكية بأن عددا من بحارة حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن حاولت الانتحار بالقفز من الحاملة خلال فترة انتشارها الطويل بسبب تعرضهم للإجهاد المفرط.
1: بعد سواحل اليمن، حاملة طائرات لينكولن تمثل مرآة فشل أمريكي جديد أمام إيران. وفي ظل التوترات في المنطقة، يدخل 5000 بحار شهرهم التاسع على التوالي في البحر، في رقم قياسي جديد بتاريخ حاملات الطائرات الأمريكية. فرض على البحارة ظروفا قاسية دفعت بعضهم لمحاولات انتحار. مجلة نيفي تايمز وصحيفة ستارز أند سترايبس العسكريتان وثقتا ذلك، كاشفتين عن محاولات متعددة للقفز من على السفينة. عائلة البحارة أكدوا أن المحاولات كانت نتيجة للإجهاد المتكرر وظروف القاسية، فيما يقبع عدد منهم قيد الاحتجاز الطبي، ويخشى بعضهم تسريحا مشينا ينهي سنوات من الخدمة. عائلة البحارة اشتكت من الظروف القاسية التي يعاني البحارة منها، وذلك في اجتماع بسان دييغو حضره نحو 200 من الأهالي أمام القائم بأعمال وزير البحرية هونغ كاو ومسؤولين آخرين. قالت زوجة إنها تلقت من زوجها رسالة أتمنى ألا أستيقظ غدا. أما الظروف فيلخصها النائب الديمقراطي مايك ليفن بالحمامات المتعفنة والمراحيض المعطلة والغسيل المتراكم لأسابيع وانقطاع الماء الساخن بلا مستحضرات نظافة ووجبات صغيرة. التقارير ذكرت برد وزير الحرب الذي وصف الشكاوى التي انفجرت بأنها مزيد من الأخبار الكاذبة، ما يشير إلى استراتيجية واشنطن في التعاطي مع الأزمات بتكذيب المشتكين بدل مساءلة القيادة. وبعد الفضيحة تقول البحرية اليوم إنها لم ترصد زيادة في حالات التفكير الانتحاري أو المحاولات، فيما ترفض تقديم أي رقم للمحاولات الناجحة منها أو الفاشلة، وتتحدث عن مياه نظيفة وتكييف ووجبات صحية. وفي سياق الفضائح والفشل العملياتي الأمريكي، يؤكد عسكريون حقيقة أن البيئة العملياتية كانت شديدة الخطورة وأن مراكز الإمداد التقليدية تعطلت بفعل القتال، معلقين على أن إدارة ترامب اختارت حربا مفتوحة بلا أفق ثم حملت كلفتها لجنود حرمتهم النوم والطعام والبريد والعودة إلى بلادهم ووضعتهم في عاصفة من الخطر لدرجة سلبت منهم إرادة الحياة، رغم توفير الدعم النفسي والطبي للبحارة ووجود القساوسة والحيوانات الأليفة وغيرها مما يدعم الصحة النفسية والعقلية للجنود. أما فشل لينكولن فليس سابقا، بعدما عادت في ديسمبر 2024 فارة وجارة أذيال الهزيمة أمام العمليات اليمنية التي استهدفتها عدة مرات.
0: النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت المسيرة.net.ai. السلام عليكم ورحمة الله.
2: في كل مدينة وساحة وفي كل بيت وحارة حكاية فرح تسرد بمولد الرحمة المهداة. ابتساماتكم واستعداداتكم هي جوهر برنامجنا، لنستعرض معا أجمل ما وثقته عدساتكم تعبيرا عن مظاهر فرحتكم بمولد الأنوار المحمدية. وثقوا لحظاتكم وأرسلوا مشاركاتكم عبر الرقم 781-22-44-44. شاركونا الفرحة ونحتفل معا في برنامجي ربيعكم.
3: ربيعكم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:43 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: نفسي فداء لكم يا شعب العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
4: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
5: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمره.
6: دروسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبناءنا فداك.
7: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
8: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
9: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم عزتكم وكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونكم.
10: كان من جعل اليمن قائد كرار وحزاب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
11: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
12: يا ابن رسول الله،
13: والله نحن معك
14: ومفوض لك تفويض كامل.
15: يا سيد حتى الماء،
16: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
17: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
18: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
19: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
20: خلقنا أحرار نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا.
21: ولعب العبودية نقول ثواقد الأرض.

0: سيد لبيك لليوم جينا سيدنا مقلوب ضربنا حطا
1: جينا بعد دثنا وعتادنا ويادتنا على الجناك
2: ونحن جاهزون وحاضرون لأمريكا وإسرائيل وهذه القبائل المتوحدة سوف تنكل في أعداء الله بإذن الله تعالى.
3: وأنا أقول للعدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي إن إحنا قادمين ونشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي فكت الحظر علينا بطائرة
4: هبطت إجبارية وستأتي الأيام القادمة وتنزل الطائرة يوما بعد يوم ودائما وأبدا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: حذاري حذاري، الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية كالمهلة والمولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بمسيرنا بفرق الثوب
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا المتكبر المتغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
2: فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستطيعوا

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة: اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مش وقته خالص.
4: اش فيه؟ مالك؟ خوفتنا.
3: خلص النت فجأة واشتي أحمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
3: بثلي. أنت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: 7-0، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماما. بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي.

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، تحية طيبة نرسلها إليكم أينما كنتم من استوديوهات إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نرحب بكم ترحيبا حارا في هذا المساء، مساءكم عز وانتصار، مساءكم شموخ وكبرياء، مساءكم وكل أوقاتكم ارتباط بالله وعزة بعزة الله وتوكل عليه وجهاد في سبيله ورفع لرايته ودفاع عن دينه وكتابه ومقدساته. طيب الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم على 98.7 و98.5 فترة مسائية مباشرة تحشيدية تفاعلية معكم حتى تمام 12 بعد منتصف الليل.

مستمعينا الكرام، متابعينا الأعزاء، شعبنا اليمني المسلم، شعب القرآن ونفس الرحمن وجيش العنفوان، في ظل تكرار الاعتداءات والإساءات الصهيونية التي تستهدف القرآن الكريم وما رافقها من ممارسات استفزازية ومواقف معادية للإسلام والمسلمين تجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وتجاه القرآن الكريم والمقدسات، تتجدد مسؤولية الأمة في الدفاع عن مقدساتها والتعبير عن موقف واضح تجاه كل من يتعمد المساس بكتاب الله أو الإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل ما أمكن من مواقف اقتصادية ودفاعية وتحشيدية وأمنية وإعلامية ودينية وسياسية وفكرية وثقافية وفي كل المجالات. واجب ديني وشرعي هو عاتق على كل مسلم في اليمن وفي خارج اليمن. في هذا الصدد كان هناك بيان لسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، عبر فيه بعزة الإيمان وتحدث فيه بالمسؤولية الملقاة على أي مسلم يفترض به أن ينتمي أو من المفترض أن يتخذ موقفا ما دام وهو يعني ينتمي إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صمت المسلمون عن هذه الإساءات المتكررة، ليست أحادية، ليست فردية، ليست محدودة، بل عملا مخططا وعداء ممنهجا ومنظما يتكرر مرة بعد أخرى، ويقوم أولئك المنفلتون المجرمون بالإساءة إلى كتاب الله، إلى المصحف، في ظل حماية من قبل الدول التي يعيشون فيها، سواء في السويد أو في أمريكا أو في دول أوروبية. أما الكيان الصهيوني فحدث ولا حرج. في المقابل وفي على صعيد آخر، تتواصل في اليمن مواقف وعمليات عسكرية تعلن صنعاء أنها تأتي في إطار مواجهة التحشيدات والتهديدات السعودية ومواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وردا على الاعتداءات والحصار المفروض والظالم على اليمن منذ 12 عاما. يأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات شعبية واسعة كبيرة لاستقبال مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والاحتفال بهذه المناسبة العظيمة بما تحمله من دلالات إيمانية وروحية وثقافية في الوعي اليمني. مستمعينا الكرام، في هذه الفترة المسائية سنتحدث عن هذه الثلاث المحاور: جريمة الإساءة إلى كتاب الله، العمليات اليمنية ضد العدو السعودي، واستعدادات يمن الحكمة والإيمان للاحتفال والاحتفاء بمناسبة المولد النبوي الشريف. سوف نتحدث حول هذه المحاور أو عن هذه المحاور، وسوف نستضيف الأستاذ عدنان الجنيد، رئيس ملتقى التصوف الإسلامي في اليمن، للحديث عن هذه الملفات والوقوف على دلالاتها الدينية والشعبية والسياسية. تابعونا.

0: إذا مستمعينا الكرام، في هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق نستضيف الأستاذ العلامة عدنان الجنيد، رئيس ملتقى التصوف الإسلامي في اليمن، للحديث عن هذه الملفات والوقوف على دلالاتها الدينية والشعبية وأيضا الجهادية والسياسية إلى آخره. حياكم الله أستاذنا الحبيب.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا، يا مرحبا.
0: مرحبا بكم سيدي الكريم. بداية، كيف تقرؤون تكرار الاعتداءات والإساءات الموجهة إلى كتاب الله القرآن الكريم من حرق للمصحف أو تدنيسه أو يعني الإساءة إليه بطرق يعني متعددة من قبل أشخاص يعني لهم ثقل ووزن في أمريكا وفي الكيان الصهيوني وفي دول غربية، يعني ليسوا أشخاص عاديين ويحظون بحماية وبوجود أمن أثناء تلك الجرائم التي يرتكبونها؟ ما هي كيف تقرؤون هذا التوجه، وما الذي يعنيه استهداف كتاب الله بالنسبة للمسلمين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ورضي اللهم عن أصحابه المنتدبين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. طبعا أخي الكريم، فعلهم هذا ليس هو أول مرة، بل قد سبق أن فعلوا وكرروا مثل هذا الشيء. ولهم لما وجدوا عدم تفاعل المسلمين مع كتاب ربهم ولم يجدوا أي يعني ردة فعل، استمروا على هذا. ولو كان المسلمون من أول يعني بداية مع سوي القرآن، يعني لو كان المسلمون قاموا ونوبجوا ويعني قاموا بالمظاهرات والمسيرات في كل مكان في كل دولة، ضغطوا على الحكومات، قاطعوا دول تلك الدول يعني التي أساءت إلى كتاب الله أو ممن يعني تحتويهم تلك الدول، قاموا ويعني ضغطوا على يعني على شعوبهم، الشعوب يعني ضغطت على الحكام بأن يقاطعوا أولئك، يقاطعون سياسيا اقتصاديا، وكذلك الشعوب تقاطعهم بكل ما تعني كلمة مقاطعة، البضائع الأمريكية والإسرائيلية وكل بضائع الدول التي يعني تتماهى مع تلك الدول، مع إسرائيل وأمريكا أو الذين يعني ينشطون في هذا الفعل. لكن لما وجدوا أن المسلمين سكتوا ولم يحركوا ساكنة، أزدادوا في إساءتهم، ولهذا كرروا هذا الفعل أكثر من مرة. ونجد الشعوب يعني خانعة، إلا الشعب اليمني، والشعب اليمني معروف يعني بغيرته على كتاب الله، بغيرته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس شيء عجيب أن يقوم الشعب اليمني بهذا الفعل أو بهذا الغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق أن أثنى عليهم وذكر الكثير من فضائلهم وأنهم الناصرون للإسلام والحامون للحماة، هذا شيء معروف.
0: نعم.
1: فنجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن همدان ما أسرع هذا النص وأصبر على الجهد، منهم أبدال وفيهم أوتاد الإسلام، هو يعني اليمن ليس همدان فقط بل كل قبائل اليمن، ما أسرع هذا النص يعني أنها تسرع في يعني نصر الإسلام، نصر مقدسات الإسلام، نصر نبيها صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد الشعب اليمني في كل شيء، في كل إساءة توجه إلى القرآن الكريم أو إلى النبي العظم صلى الله عليه وسلم، نجد الشعب اليمني يتفاعل ويغضب ويخرج بمسيرات يعني كبيرة جدا ويعبر عن غضبه.
0: طيب أستاذنا العزيز، يعني كيف يمكن أن يكون الرد قويا ومؤثرا؟ طبعا اليمن متميز بمواقفه وفيما يتعلق بالدفاع عن القرآن الكريم في نصرة النبي حين تم الإساءة له في مرات سابقة، أيضا في مناصرته لغزة ولفلسطين، في أيضا دفاعه عن الأمة بشكل عام. اليمن متميز متفرد بمواقفه بفضل الله تعالى وبفضل يعني القائد سلام الله عليه والمنهج والمشروع الذي يحمله هذا الشعب العظيم والحكيم الذي شهد له النبي بالحكمة والإيمان قبل 1400 سنة، وهذه الحكمة والإيمان ما يزالا يتجليان ويتضحان يوما بعد آخر. لكن بالنسبة لملياري مسلم، بالنسبة للشعوب المسلمة، لبقية الأمة كأمة واحدة، يعني الآن اليمن هو الذي يرد، يتحدث، يرفع الصوت، يدين، يتظاهر، يحتج، يغضب، لكن أين البقية؟ كيف يمكن أن يكون الرد قويا ومؤثرا من بقية الشعوب الذين ربما الآن يتساءلون ما إيش نعمل، يعني ما الذي يمكن أن نعمله؟ رد قوي ومؤثر بعيدا عن يعني بيانات الشجب والإدانة اللفظية فقط، بحيث أنه ينتقل العمل أو الموقف إلى موقف عملي ميداني مؤثر ضاغط موجع مؤلم للأعداء يردعهم عن تكرار هذه الإساءات.
1: طبعا رغبة الشعوب من خلال تكرار هذه الإساءات هذا عبارة عن ترغيب الشعوب، يعني خلوها يعني تعودت على هذا الشيء حتى أصبح الأمر لا يهمها، فكان يجب على الشعوب أقل شيء، يعني أقل شيء كان يجب عليهم الخروج، المسيرة، التنديد، أيضا الضغوط، الضغط على حكوماتهم على تلك السفارات التي تبنى ذلك الشيء، يعني هؤلاء الأعداء معهم سفارات، يعني في بعض الدول معهم سفارات وبعض الدول تطبع معهم، الشعوب كان يجب أن يضغطوا وعلى حكوماتهم على أنظمتهم بطرد تلك السفراء وعدم التعامل مع تلك الدول المقاطعة السياسية، يعني بالكلية المقاطعة السياسية في أشياء يمكن أن تحرقوا من خلالها، أما يقعدوا هكذا ولا يحرقوا ساكنة يعني قد تعودوا هذا بسبب روابهم حتى أصبحوا الآن خلاص يعني أصبحوا ساكتين لا يحرقوا ساكنة، ما عدا باستثناء طبعا الشعب اليمني، لكن بقية الشعوب لم نسمع في يوم من الأيام أن أي يعني أن الشعب المصري أو الشعب الأردني أو غيره من الشعوب خرجوا بالمسيرات نددوا أو قاموا بضغط على أنظمتهم أو حتى أقل شيء يذهبوا بمسيرات نحو يعني سفارة تلك الدول المعادية، لم يفعلوا هذا أبدا، قد تروضوا ليس من الآن، قد تروضوهم من يعني 2005 وقبلها أيام الإساءة الدنماركية ضد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح الأمر كما ترى أصبحت الأمة في ضير القافلة، تراثها منه، تسيرها مقلوب، أبناؤها في تمزق وانشقاق واختلاف ونفاق، عامتهم الطائفية وأذلتهم الطائفية، يعبدون العبيد والعقال وينتظرون خروج الدجال في شدة من الخصام والقتال في معاصي الإبل وفي مرابط الغنم وفي مسائل الحدوث والقدم، فهي تصيح لمن تصيح، هذا هو حال الأمة، هذا حقيقة حقيقة. نعم. هذا حقيقة ما مؤسف. نرى اليوم
0: مؤسف جدا، لكن سيدي الكريم إذا مثلا قمنا بتقديم نحن في اليمن قمنا بتقديم نموذج لهم لبقية الشعوب لنقيم الحجة عليهم، هل هناك نقاط موجعة مثلا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وتأثير هذه المقاطعة الاقتصادية، حصار السفارات، إعلان مواقف دينية مثلا، أنه سيكون هناك عمليات لاستهداف هؤلاء المجرمين وملاحقتهم مثلا لردعهم، أي موقف عملي مؤثر، ولا سيما الجانب الاقتصادي سيدي الكريم، لأننا نعرف جميعا أن ملياري مسلم، يعني الأمة العربية والإسلامية 57 دولة، يعني إذا ما أعلنوا المقاطعة فستكون مؤثرة جدا، لأنه هذه الدول الإسلامية والعربية مع الأسف هي عبارة عن سوق لبضائع ومنتجات الغرب، فلو تم استخدام هذه الجزئية المقاطعة الاقتصادية أيضا حتى فيما يتعلق بصادرات النفط وغيرها، يعني أنا أتحدث عن مواقف شعبية ضاغطة، أما الحكومات فمع الأسف الشديد كلها يعني خاضعة إلا القلة،
1: يعني يكفي المقاطعة لو قامت الشعوب الإسلامية بالمقاطعة لكان هذا الشيء كفيل لأن يرغم أمريكا وإسرائيل بإيقاف تلك الإساءات، لكن الشعوب ما فعلوا. الإساءة المقاطعة الاقتصادية مهمة جدا جدا جدا، يعني ستخسر أولئك الأعداء مليارات إذا حدث أنه قام الشعوب بالمقاطعة الاقتصادية بجميع أنواعها بجميع المسارات، مقاطعة نهائيا والله لكان الضغط كبيرا على أمريكا وإسرائيل، ولو يعني لسلطوا بالقضوة ذلك، لكن ما في مقاطعة للغرب الأمريكية والإسرائيلية سوى عند اليمن فقط، في الدول الأخرى نراهم ما لا تدح حتى ذرة مقاطعة، الآن بدأت الشعوب عندما يرون الشعب اليمني هذا الخروج المليوني الذي نراه والذي سنراه. يعني في بعض الشعوب تأثر البعض لكن ليس الكل، لأن الأنظمة يعني أذلت الشعوب حتى أصبحوا مش قادرين البعض يخرج.
0: نعم.
1: كما تعلمون في بعض الشعوب في مصر أو غيرها، نحن نعلم أن شعب مصر كان عندهم نخوة. أين النخوة؟ لم يخرجوا لا في غزة ولا في يعني إساءة الأعداء الغرب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا في إساءتهم إلى القرآن، لم يحرك فيهم ساكنة. لكن التوعية، التحرك، التوعية العلماء عندما يقوم العلماء بواجبهم وبمهمة المتسالية مع التوعية في جميع يعني بجميع أنواعها المسموعة والمقروءة والمرئية وهكذا، لابد أن نكون متأكد شيئا فشيئا. والشعب اليمني هو الآن ينوب عن جميع الشعب الإسلامي بما يقوم به، هو الآن يقوم يعني ينوب عن الشعب الإسلامي، هو يمثل الشعب الإسلامي، لأنه ما أسبق لنا يعني في الإسلام إلى الشعب اليمني الذي يقوم بالواجب. ولهذا كان الشعب اليمني حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من اليمن إلى النبي قبل بيعة العقبة الأولى والثانية، يأتي قيس بن مالك الأرحبي ويأتي إلى النبي ويقول له جئتك لأنصرك ولأؤمن بك، فعرض عليه النبي الإسلام فأسلم. فقال له النبي أتأخذون بما فيه يا حمدان؟ قال بأبي أنت أمي يا رسول الله. نعم. قال اذهب إلى قومك فإنهم قبلوا، فارجع وأخذني معك. هذه رواية ذكرها ابن سعد في طبقاته، هذا يدلك على أن الشعب اليمني يعني هم الصداقون لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولنصرة مقدسات الإسلام، موقفا عظيما. ولهذا النبي عندما ذكر أبو أمامة الباهلي في الطبراني عندما قال إن الله ولابي الشام وجعل خلفي اليمن، فقال لي يا محمد قد جعلت ما تجاهك غنيمة ورزقا وما خلفك مددا، يعني الشعب اليمني هم مدد النبي صلى الله عليه وسلم عبر العصور والأزمان، ومن انتشر الإسلام إلى كل مكان إلا بسبب شعب الإيمان.
0: نعم. وهذا يعني يتجسد يعني تميز اليمنيين وتفردهم بالمواقف العظيمة والبطولية منذ أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في كل المجالات، في المواقف الجهادية، في نصرة الإسلام، في أيضا نشر العلوم والشريعة الإسلامية. وفي هذه الأيام سيدي الكريم بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف نرى اليمنيين كيف يحتفلون، كيف يحتفون بشكل لا نظير له أبدا، البيوت تزدان، الشوارع، القلوب، الجوامع، الفعاليات، الأطفال، النساء، الجميع يحتفي بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي سيعانقهم وسيرونه جسدا وشخصا، لكنهم طبعا يرونه منهجا ويرونه أسوة وقدوة كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذا التمسك والعلاقة الكبيرة والعظيمة بين اليمنيين وبين النبي وبين اليمنيين وبين الإسلام، بين اليمنيين وبين الله، بين اليمنيين وبين الإمام علي، هي علاقة عجيبة ومتميزة، يعني تمثل سرا من أسرار من أسرار الكون أو من أسرار هذا العالم ومن أسرار هذه الدنيا. عجيبة هذه الجزئية، كيف أن الرسول امتدح أهل اليمن، كيف أن أهل اليمن ارتبطوا بالنبي، ناصروه، ناصروا الإمام علي، ناصروا أهل البيت، وهم الآن ينصرون دين الله ويذودون عن المقدسات والحمى والأعراض والدماء، دونا عن بقية الشعوب مع الأسف الشديد التي تم تدجينها وتضليلها وتتويهها وتضييعها في منهجا وفي الفكر، يعني تم ترقيدها إذا جاز التعبير نسميها بالماء، رقدوهم يا سيدي الكريم ونوموهم، خضعوهم، قيدوهم، كبلوهم بالمنهج، بالإعلام، بالأمن، بالقوة، بالتهديد، بالترهيب، بالإلهاء، بكل شيء، يعني اشتغلوا عليهم شغل من كل المجالات. وهذا عمل ممنهج لم يأتي وليد اللحظة، بل استغلت عليه الصهيونية واليهود تقريبا نقول من عشرات أو مئات السنين.
1: صحيح.
0: طيب سيدي نعم
1: طبعا.
0: إذا كان عندكم في هذه الجزئية على ماذا يدل هذا الارتباط بين اليمنيين والنبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاء والاحتفال والحفاوة الكبيرة تجاه النبي وتجاه هذه الرسالة المحمدية في هذه الأيام، يعني من خلال الاحتفال بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: أولا لا يخفى عليكم سيدي الكريم أن تعظيم الشعب اليمني الرشيد لا، كان من قديم الزمان، يعني حتى قبل أن يلد، قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في 300 عام أو 500 عام، نجد أن تبع اليماني يسموه أسعد الكامل جاء إلى المدينة أراد غزو اليهود، فخرج إليه اليهود وقالوا ليس لك بهذه المدينة، لن تستطيع لأنها معقد لنبي آخر الزمان سيأتي. فقام بنى للنبي بيتا وأسكن في هذه في يثرب 400 عالم من العلماء، وأعطى لكل واحد جارية لوقف جارية، وقال لهم إذا جاء النبي هذا الخاتم اعطوه كتابي هذا، كتب كتاب وختمه بخاتمه، وقال شهدت على أحمد أنه نبي من الله بارئ النسم، ولو مد عمري إلى عمره لكنت وزينا له وابن عم. ففعلا النبي بعدما هاجر من مكة إلى المدينة وصل إلى بيت أبي أيوب الأنصاري، وهو من ذرية أحد العلماء أولئك الذين سكنوا في يثرب. أيضا كما قلت الرواية التي ذكرت عن قيس بن أرحب، عن قيس بن مالك الأرحبي، وما جرى معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا عمر بن ياسر وأمه سمية بن خيار، وكذلك والده أول شهداء الإسلام، عذبوا يعني عذبوا ونالوا يعني من تعذيب قريش ما لم يناله أحد. أيضا استقبلوا النبي في المدينة وكان لهم دور، والأنصار هم من أهل يمن عن الأوس وخزرج، هم قبيلتان يمنيتان وهذا شيء معروف. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أرسل عليا ابن أبي طالب إلى اليمن، بمجرد أن وصل أسلم على يديه، قرأ عليهم كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت همدان، ثم أسلمت بقية القبائل، فكتب الإمام علي إلى رسول الله يخبره بإسلام أهل اليمن، فخر النبي ساجدا ولن يفعل هذا الفعل إلا لأهل اليمن، خر ساجدا. لماذا فرح واستبشر؟ لأنه يعلم ما سيكون من أهل اليمن حاضرا ومستقبلا. عندما قال همدان ما أسرع إلى النصر، السلام على همدان، السلام على همدان، كررها ثلاثا، ما أسرع إلى النصر وأخبرها على الجهد، منهم منهم الأبدال وفيهم أوتاد الإسلام. هنا يتكلم عن دورهم الآني والمستقبلي، وفعلا حتى في حروب الإمام علي مع أولئك في فلسطين وفي الجمل وفي النهروان، من قام على الإمام علي؟ هم أهل اليمن، بل هناك أسر انتقلت وهاجرت من صنعاء إلى الكوفة وقعدت هنا، حتى نجد كثير من العراقيين أصولهم يمنية قاتلوا مع الإمام علي، وقال الإمام علي حمدان درعي وربعي، وقال ولو كنت بوابا على باب جنتين لقلت الحمدان ادخل بسلام. وهكذا ظل اليمنون مرتبطين بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة، يحيون المناسبات الدينية ويحيون الشعائر الإسلامية في كل مكان، ليس من الآن بحسب بل من قبل، كانوا في كل مناسبة دينية تجدهم يحبوا لإحلائها وأيضا للفرح بها. وهنا عندما يفرحون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بذكرى ميلاده، هم يمتثلون قوله تعالى يعني قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. بفضل الله أي بنعمه المتواترة عليكم، وبرحمته المهداة إليكم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إنما أنا رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهم يفرحون ويبغون الفرح يعني امتثال لقوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وتعزروه أي تبالغوا في تعظيمه، تشعروا التعظيم في كل مكان. والآن عندما نرى اليافطات الألوان الخضراء في كل مكان، المحاضرات كلها على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى القناة تبث الإذاعة كلها، كل ذلك تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكير الناس بنبيهم عشان يعودوا إلى النبي ورسالته ويزداد حبا واتباعا واقتداءا والسير عن نهجه. نعم. كما يحدث اليوم،
0: صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وجعلنا سيدي الكريم من المقتدين والمتأسين بنبينا وسيدنا وقرة عيوننا حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا من المناصرين لدينه والمبلغين لرسالته والذين سيحشرون بإذن الله تعالى معه ويسقون من يده ومن يد أمير المؤمنين من ماء ومن نهر الجنة بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله يا رب.
0: تقبل الله منكم سيدي الكريم وكتب أجركم. شكرا جزيلا أستاذنا العلامة عدنان الجنيد رئيس ملتقى التصوف الإسلامي في اليمن.
1: حياكم الله.
0: حفظكم الله. في رعاية الله.

تعرفون ما هذا؟ هذا هو ربيع قلوب المؤمنين ونور عين المتقين. هذا نور الله الوضاء ودستوره المضاء، شرعه الكامل وحده الفاصل. هذا ميزان الحق وسفينة النجاة، من تمسك به نجا ومن أعرض عنه غرق وهوى. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. القرآن سبيل عزنا وسر كرامتنا، هو حبل متين وصراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يخشاه الطغاة ويخافون منه وترتعد منه فرائص كل جبار عنيد. مرشحة أمريكية للكونغرس تحرق المصحف علنا وتطلق سيلا من الكراهية ضد المسلمين، بل تقول بكل جرأة ووقاحة: لن أسمح بتطبيق شريعة الإسلامية هنا. وهذا مشهد آخر، أمريكي يضع المصحف داخل مجسم لرأس خنزير. لا يكتفي بالإساءة بل يعلنها صراحة: الحروب الصليبية ضد المسلمين تبدأ الآن. وذاك مشهد ثالث، جنود صهاينة يمزقون القرآن ويحرقونه ويوثقون جريمتهم ضاحكين. ولكن السؤال: لماذا يستهدف الأعداء القرآن الكريم؟ لأن القرآن يكتب نهايتهم ويكشف سوءتهم ويهدم بنيان طغيانهم. يكرهونه لأنه طريق المجد لأمة إن تمسكت به سادت وقادت وعلت وتمكنت. ولكن فليسمعوها جيدا من شعب يمني عظيم آمن بالقرآن وعمل به، أن حربهم الشرسة على كتاب الله لن تزيدنا إلا تمسكا به وعملا. سنعد عليه بالنواجذ ونفتديه بالأرواح، وسنجعل منه ذخيرة حربنا ونور طريقنا ودستور حياتنا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سطور القرآن تضيء قلوبنا وآياته تغمر نفوسنا، وسيفنا في القتال ودرعنا عند الأهوال وحصننا حين يشتد النزال. فيا كل مسلم غيور في كل قطر ومصر، انهض واغضب وانفر واستنفر، زمجر وأرعد أسمعهم صوتك وأرهم بأسك. يا أيها المسلمون انتصروا للقرآن، اغضبوا لدينكم، اتخذوه قائدا ومنهجا، ففيه وحدتكم وفيه فلاحكم ونجاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قرآن لا يوم

القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه إلى المجتمع البشري للاعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلكم من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

0: إذن مستمعينا الكرام، أمام هذه الجرائم الصهيونية التي تستهدف مقدساتنا، نبينا، قرآننا، مسجدنا الأقصى، بل وحتى مكة المكرمة، المسجد الحرام، والمدينة المنورة، المسجد النبوي، وضريح رسول الله، جرائم لم تعد خافية ولم تعد ضمن مخططات مستقبلية، إنها ترى، إنهم يعلنونها بكل وضوح، يقولونها بملء الفم، يعادون الإسلام، يعادون المسلمين، يشتمون النبي محمدا صلى الله عليه وآله، يحرضون أطفالهم، يعلمونهم في مدارسهم، يعلمون الأطفال في المدارس. اليهود يربون الأطفال على كره النبي، على معاداة المسلمين، على العداء للعرب، على قتل المسلمين والعرب، قتل المسلمين والعرب. إذا كانت بقية البشرية يعني في فطرتها ترى أن الثعبان أو العقرب يعني وحش مثلا أو شيء مؤذي، حيوان مؤذي يجب قتله، تمام؟ اليهود يعلمون أطفالهم وهم في كتبهم المحرفة التي ينسبونها إلى شريعة النبي موسى، ولكنها محرفة ومكذوبة، وكلها يعني ما بينها وبين النبي موسى كما بين المشرق والمغرب من مسافات ومن فجوة ومن بعد، لكن يعلمون هؤلاء الأطفال على وجوب قتل العرب، اقتلوا العرب، اقتلوا المسلمين، هكذا يسيئون إلى النبي، يهددون بهدم المسجد الأقصى، يهددون بإلقاء القنابل النووية على رؤوسنا جميعا كعرب ومسلمين، أحرقوا غزة. لم تعد المسألة تهديدات بل ممارسة، أفعال سلوك، شغالين يوميا قتل، لا يمر يوم إلا وهناك قتلى وجرحى وأسرى، ليس في فلسطين فقط بل في فلسطين وسوريا ولبنان وإلى آخره، وإيران واليمن والعراق. هؤلاء هم الصهاينة، هؤلاء هم اليهود. وما جزيرة إبستين وفضائحهم في جزيرة إبستين النتنة إلا غيظ من فيض كما يقال، يعني جزء فقط مما خرج للعلن. ما حصل في جزيرة إبستين يعني وانكشف من اغتصاب للأطفال وقتل وأكل للأطفال، أكل، تخيلوا، هؤلاء يهود. جيفري إبستين صهيوني، طبعا هو صديق محمد بن سلمان، زار السعودية، وصداقته من 2016 كانت موثقة وقوية، صداقة جيفري إبستين بمحمد بن سلمان، حتى انتحر أو قتل في 2019، يعلم الله، وقتل أو تم تصفيته من أجل لا يخرج بقية الفضائح. صهيوني، هؤلاء هم على نهجه الآن، اللي بيقتلوا أهلنا في غزة، اللي بيحاصروا اليمن، اللي بيعتدوا على إيران، اللي بيحتلوا سوريا، اللي بيعتدوا على لبنان، اللي بيقتلوا أطفالنا وأهلنا في فلسطين، ويحكمون بالإعدام على الأسرى والسجناء والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني في فلسطين. هم أنفسهم الذين احتلوا العراق ودمروا أفغانستان، هم أنفسهم اللي حاصروا وجوعوا اليمن، هم أنفسهم اللي دمروا ليبيا، هم أنفسهم اللي دمروا وقتلوا السوريين. مخطط واحد، إدارة واحدة، سلاح واحد، رؤية واحدة، كلها صهيونية، وبتمويل من المنافقين الأدوات، الجواري، جواري الخليج، جواري إبستين، محمد بن سلمان، محمد بن زايد، تميم، قال مش عارف ايش، قال في الكويت في البحرين، قال حمد، قال خليفة، قال الصباح، قال الى اخره، قال مكتوم، قال نهيان، قال سعود، ادوات، هذه ادوات الصهيونية، يحرق القرآن، يساء اليه. طبعا القرآن منزه مشرف مصفى معظم محفوظ من الله سبحانه وتعالى، وهذه الإساءات اللي بيعملوها لا يمكن أبدا أن تنتقص من قدره يعني شيئا، أبسط شيء، ذرة ذرة، ذرات، جزيئات، جزيئات الهواء، هذا اللي درسناه في كيمياء، لا تنتقص من القرآن شيء إساءاتهم، بس حاجة هي بتكشف عن مدى قبحهم وسوءهم وقذارتهم وانحطاطهم وإجرامهم. بس شيء العجيب، الأمة راقدة غافلة ضايعة. تخيلوا هذه المرة الأخيرة اللي قام هذا المجرم بإحراق القرآن، تمام، طيب انتوا طلعوا لي هيئة علمائية، طلعوا لي دولة عربية إسلامية، اتحادات، مجمعات إسلامية، مظاهرات، طلعوا لي، ابحثوا، جيبوا لي مظاهرة خرجت، جيبوا لي تجمع علمائي، جيبوا لي اجتماع لاتحاد العلماء المسلمين، للمنظمة ما يسموها هذه المنظمة الإسلامية، تمام، الجامعة العربية، كيف لهؤلاء اللي سكتوا أمام مذبحة أهل غزة أن ينتفضوا من أجل إحراق القرآن؟ طبعا إحراق القرآن جريمة كبيرة، إحراق المصحف والاستهزاء به، لكن قتل مئات الآلاف من الناس طبعا هي جريمة أكبر. طيب هؤلاء الشعوب والحكومات والاتحادات اللي بيسموها نفسهم اتحادات علمائية ومش عارف إيش، كلهم كانوا يتفرجون على أهلنا في غزة يقتلون ويذبحون ويحرقون ويموتون جوعا، ما دخلوش حتى علبة حليب لأطفال غزة، في ذروة الحصار والتجويع والإحراق والمجزرة المروعة اللي حدثت في غزة من 2023 إلى 2025، سنتين من الطحن، من الإحراق، من السحق، من الإبادة، من التدمير، من الخسف والنسف، من التجويع، ماتوا الناس، ماتوا من الجوع في غزة، ما دخلت حبة قمح ولا علبة حليب ولا قطرة ماء من 57 دولة عربية وإسلامية، ما وقف وما ناصر وما ساند إلا محور الجهاد والمقاومة، اليمن ولبنان والعراق وإيران، والبقية متفرجين، بل بالعكس متواطئين مع العدو الصهيوني ويمولون العدو الصهيوني، كل طلقة بيطلقها العدو الصهيوني وكل صاروخ بيرمي به على أطفالنا ونساءنا في الأمة الإسلامية كلها، مش إلا في غزة، في غزة وفلسطين والعراق وإيران واليمن وسوريا ولبنان وإلى آخره، هؤلاء الذين الآن يقصفهم العدو الإسرائيلي لأنهم يواجهونه، وحتى إنه يقصف من لا يواجهونه، هو يقصف سوريا حتى، مع أن الإدارة السورية الجديدة خاضعة ومنبطحة تحت أقدام الصهيوني، ما تطلق طلقة قال لك تطلق طلقة واحدة، إيش من طلقة، سلموا له الجولان، سلموا له القنيطرة ودرعا يسرح ويمرح، الدبابات الإسرائيلية تجوب شوارع ريف دمشق محافظة دمشق، ويذلون الناس ويسحبونهم ويدخلون إلى بيوتهم ويعتقلون الرجال والنساء ويصادرون أسلحتهم، إذلال وامتهان للناس، مع أن الإدارة السورية الجديدة، النظام السوري العميل هذا والساقط، هو عبارة عن حذاء وجزمة في رجل الإسرائيلي، ولكن إسرائيل مع ذلك بتجي تقصف، ما بتجي تقول هؤلاء قدهم في الجيب، هؤلاء عملاء، لا هذا ادعس، زيد ادعس، هذا عمل زيد ادعسه، ولو تمكن الصهاينة من القضاء على المحور ولن يستطيعوا بإذن الله، ما يفعلوا بقية الشعوب أمام كل هذه المأساة أمام كل هذا الواقع المؤلم يرتفع صوت اليمن ويدوي ويزلزل ويرعد ويبرق ويسيل ويمطر صوت اليمن الهادر المؤثر الفاعل في الميدان على لسان قائدنا أبي جبريل الذي أصدر بيانا ناريا ينضح عزة وإيمانا غضبا لله ودفاعا عن كتابه وذودا عن مقدساته، بينما بقية المسلمين يغطون في نوم عميق ويا أسفاه.
1: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت، أنا أؤيد هذا الدعم.
2: كيان مؤقت.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن
2: أمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان. لن يردنا عن هذا الموقف أحد أبداً.

إذن مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ما نزال معكم في هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. حديثنا عن الإساءة المتكررة لكتاب الله الكريم من قبل اليهود الصهاينة، من قبل هذا السرطان الخبيث الذي وجب استئصاله. إذا كان هناك هبة وفزعة وغضبة لله فلتكن، فإلى متى هذا الصمت يا أيها المسلمون؟ اليمن طبعا لا يسكت، اليمن دائما استثناء في ظل هذا الواقع المرير والمؤسف والمخجل نتيجة الصمت الإسلامي غير المبرر. يرتفع صوت اليمن ويدوي ويهز العالم، يرسلها رسالة نارية تحذيرية واضحة: لو استطعنا لأخذنا روحك يا أيها الكافر، أما والله لئن تمكنت منك لأختطفن روحك. هذا هو موقفنا، هذا مبدأنا وديننا. فيا أيها المسلمون اسمعوا صوت اليمن.

0: الله أن نسكت. غضبا لله وغضبا لرسول الله وغضبا للقرآن الذين يحملونه في سطورهم.
1: ألم يحن الوقت أن تخشع قلوبكم لذكر الله؟ هذا ذكر الله، وما نزل من الحق هذا الحق. ما قد وقت تصحوا وتتركوا الاجتماعات الملاعب والملاهي والمواسم، تجتمعوا من أجل الله وكتاب الله وآيات الله وكلام الله. هذا كلام الله وآيات الله ومعجزة الله الذي ضحى من أجلها رسول الله وجرح وعانى. واليوم نترك كل ما جاء فيه ونسكت وهم بيسيئوا إليه. تقوى الله وعودوا إلى كتاب الله واحذروا عدقوا ضرب إلهية، وعد يرجع تشهد عليكم أياديكم وأرجلكم، عد رجع تشهد جلودكم، ترجع تشهد يدك إنك رفعت ما رفعتش المصحف الذي أساءوا إليه، رفعتها بتشجع فريق برشلوني وريالي، عد رجع تشهد رجلك إنها قطعت مسافات من أجل تحضر مباراة، من أجل تحضر حفلة، من أجل تحضر مواسم. تقوى الله وعودوا إلى كتاب الله قبل فوات الأوان.

0: إذن الواجب الآن قد ربما يتساءل البعض يقول إيش نعمل؟ إيش نعمل لو ما بنشوف الصهاينة المجرمين أحفاد القردة والخنازير بيحرقوا كتاب الله وبيسيئوا إليه تمام ويطلقون عبارات ومواقف عملية تهديد يعني عدائية للمسلمين يعني الموت للعرب الموت للمسلمين يحرقون القرآن يشتمون النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعملون رسوما ضد النبي محمد يهددون بهدم المسجد الأقصى يهددون بتدمير العرب والمسلمين إلقاء القنابل النووية عليهم يعني يخططون لإقامة إسرائيل الكبرى على أنقاض دولنا إسرائيل الكبرى هم يتحدثون عن إسرائيل الكبرى ويريدون إنشائها ويخططون من أجل ذلك إسرائيل الكبرى سوف تبتلع عدد من الدول العربية الإسلامية تبتلع أنت عارف إيش يعني تبتلع يعني تنهي حاجة اسمها دول سوريا ستضيع تماما ما عاد بش حاجة اسمها سوريا لبنان فلسطين الأردن هذه دول تختفي من الخارطة هتوقع إسرائيل أجزاء من مصر أجزاء من السعودية قرابة نصف السعودية ما يسمى بالسعودية شبه الجزيرة العربية سيصلون إلى مكة وإلى مدينة النبي ويريدون استعادة أمجاد خيبر أجزاء من العراق أجزاء من دول الخليج سيسيطرون عليها سيصلون إلى حدود تركيا إلى حدود إيران إلى حدود السودان من الفرات إلى النيل من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر هم يقولون هكذا من النهر إلى تمام من النهر إلى النهر أو من البحر إلى البحر من الفرات إلى النيل هذه دولة إسرائيل الكبرى اللي بيشتغلوا عليها طيب موقف اقتصادي طيب يا مسلمين المواطنين المسلمين في دول الخليج في مصر في الأردن في أفريقيا في المغرب في الشام في العراق في اليمن في كل مكان في إيران في باكستان في تركيا في أندونيسيا في ماليزيا أي مسلم أي واحد بيسمي نفسه مسلم في دول روسيا الاتحادية السابقة أوزباكستان وطاجيكستان والشيشان وإلى آخره تمام ما أنتوش قادرين تحاربوا طيب قاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية خلاص يكفي هذا الموقف قاطع ليش بتشتري بضائع أمريكية وإسرائيلية وغربية بالتحديد الدول اللي بيجي فيها استهدافة وعداء مواقف عدائية مش فقط إحراق القرآن والإساءة للنبي محمد دعم الكيان الصهيوني بالأسلحة المؤامرة على المسلمين المشاركة في دماء المسلمين نهب ثروات المسلمين أي شيء عمل عدائي خلاص نحط هذه الدولة أو هذا النظام في القائمة السوداء وإيش نعمل معه مقاطعة اقتصادية أي منتج من هذه الدولة مقاطع نفرغ أسواقنا من منتجاتهم نمنع تصدير النفط والغاز إليهم نحاصر سفاراتهم نقطع العلاقة التجارية والاقتصادية والدبلوماسية وكل شيء مع هذه الدول والله العظيم ستأتي أمريكا إليك وتقبل قدمك أيها المسلم بس موقف جماعي موقف جماعي مش الواحد يبترع وحده موقف جماعي الله بيدعونا في آيات كثيرة للجهاد وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ما قالش ربي اليمن يقاتل إسرائيل وأمريكا وبقية الدول يتفرجوا ويدعموا ويرقصوا ويلعبوا لا موقف جماعي هم بيقاتلونا بشكل جماعي حنا نرد عليهم بشكل جماعي ما بش معانا أسلحة مثل ما هم نقاتل بالموجود بالحاصل هذا اليمن اليمن وهو مدمر ومعتدى عليه ومحاصر واجه أمريكا واجه إسرائيل وضرب إسرائيل وحاصر إسرائيل وواجه خمس حاملات طائرات خمس حاملات بتفتجع منها الصين وبتفتجع منها روسيا خمس حاملات طائرات ولا ما اليمن الواثق والقوي بالله ما يمتلك ولا 2% من أسلحة روسيا 1% من أسلحة روسيا ما بش مع اليمن روسيا معها 5000 رأس نووي مدري ما لك ومع ذلك دول بأكملها دول عظمى تخضع لأمريكا تخاف من أمريكا في مواقف معينة إذا قد أمريكا قد بهررت قوي إذا قد زيدت أمريكا البهررة دول على ما هي بتخضع أمريكا بس بتمشي حامل الطائرات من جنب أي دولة من هذه الدول المستعصية ولا اللي تشي تمرد عليها ولو جزئيا، وهذوك الدولة تخضع. ما تشتوا أبشروا أمن العيون حاضر، ولا ما احنا واجهنا وقاتلنا. ليش؟ قوة الإيمان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. لذلك طيب معك 2 مليار مسلم، ربع سكان الكرة الأرضية، إذا كان السكان 8 مليار ربعهم 25%، 25% مسيطر يعني من سكان الكرة الأرضية من هم؟ مسلمون. ومساحة كبيرة جدا من الكرة الأرضية مسلمون. معظم الثروات، معظم يعني ثروات كثيرة، ثروات كثيرة جدا في بلدان العربية الإسلامية، نفط، غاز، ذهب، شرائح، ما يسموها بالرقائق، رقائق الكترونية، كل شيء موجود، كل شيء، مناجم من المعادن، من العناصر المستخدمة في الصناعات الحديثة، في صناعة الطائرات، في صناعة الأسلحة، في صناعة الأجهزة الإلكترونية، موجودة في بلاد العرب والمسلمين. ما قد اتخذوا موقف، ولا موقف، قادرين يعملوا شيء، والله قادرين يركعوا أمريكا، يركعوها، والله قادرين يركعوها تحت أرجلهم. بس أمة مقيدة مضللة تائهة ضائعة، ما تشتي أنت من مخرجات محمد بن عبد الوهاب وبن تيمية، ما تجي لك من مخرجات. مخرجات إيش؟ مخرجات تكفر المسلمين فقط. أما عند الصهيوني تركع وتخضع وتقبل قدمه وأشياء أخرى كما قال بن ترامب عن ابن سلمان.
1: يمن الهدى لله أخرجه الغضب، يمن الإباء غضبا إلى الساحات هب. حاشا لآيات الكتاب يمسها سوء ويطفئ نور حكمتها صخب. فسنحرق الدنيا لأجل كتابنا والشعب لا لوم عليه ولا عتب. هذا هو اليمن الذي تاريخه للدين للإسلام منتصرا وثب.
2: يستهدفون القرآن الكريم لكي يفصل الأمة عن القرآن الكريم.
3: برنامج عملي مواجهة وإعداد ثقافي وفكري وتحصيل الأمة من خداعهم ومكرهم وزيفهم.
1: اليوم شعبنا اليمني العظيم يقولها بملء الفم، لا يمكن لأعداء الله ولا إساءاتهم أن تنال من كتاب الله. إن هذه الإساءات لن تزيد شعبنا اليمني العظيم إلا ثباتا وتشبثا وتعلقا وتمسكا بكتاب الله وبما ورد فيه من الآيات المحكمات والسور المفصلات.
3: ردنا سيكون بإذن الله بالتمسك القوي والاهتداء بالقرآن الكريم.
4: الأعداء اليوم يشيئون إلى القرآن الكريم لأنهم يعرفون ولأنهم يدركون أن قوتنا هي مستمدة من القرآن الكريم، وإن عزنا وشرفنا هو في ضمن القرآن الكريم.
5: ونحن سنغضب، وكيف لا نغضب، ونحن من حملنا كتاب الله، ونحن من حملنا ثقافة، والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت.
6: قادمون ومن هذه الميادين، ميادين والإعداد وساحات الجهوزية والاستعداد.
7: قال الله سبحانه وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وأقوى سلاح لمواجهة أعدائنا هو هذا القرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى.
1: يا ابن ديني أدب الطغيان وانفض غبار الذل والأدران. هذا كتاب الله يحرق جهرة، فاغضب لدينك وانصر القرآن.
8: قادة الغرب والمجتمع في الدول الغربية إلى الكف عن الإساءة إلى الله تعالى، وادعوهم إلى الكف عن العداء للأنبياء والكف عن العداء لكتاب الله وكلماته القرآن الكريم، وإلى الكف عن إحراج المصاحف، والكف عن محاربة تعاليم الله، المباركة العظيمة.

إذن هي ثورة إسلامية كبرى دفاعا عن كتاب الله. ماذا ينتظر المسلمون بالضبط؟ ماذا ينتظرون؟ ماذا ينتظرون أن يفعل الصهيوني بهم حتى يثوروا ويغضبوا؟ ما هو الواجب؟ ما هو المفترض؟ أن يصل إلى كل بيت؟ أن يهدم المسجد الأقصى؟ أن يحتل الكعبة؟ طبعا الكعبة محتلة، لأن النظام السعودي عبارة عن أداة من أدوات الصهيونية. والمسألة الواضحة جدا أن تحرير المسجد الأقصى لا يمكن أن يكون إلا بعد تحرير مكة والمدينة من قبضة آل سعود. آل سعود هم أدوات الصهيونية، هم ذراعها الخبيثة، هم يدها القذرة، هم بقرتها الحلوب التي تمولهم. آل سعود يجب أن يسقطوا. هذا النظام المنافق المارق يجب أن يزول. لا يمكن أبدا أن تزول إسرائيل إلا بعد أن يسقط النظام السعودي الخبيث وتتحرر أرض الحرمين من رجس هؤلاء الإبستينيين قتلة الأطفال والنساء. أين المسلمون؟ صمت مخز وفاضح، لكن اليمن لا يسكت ولن يسكت. اليمن يفعل، اليمن يصيح، اليمن يصرخ، اليمن يدوي بأفعاله، اليمن يزلزل الأرض تحت أقدام الطغاة، اليمن يؤلمهم ويوجعهم ويردعهم. وهو ينتزع القرار وسيكسر قرن الشيطان، فالحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. العمليات اليمنية تثلج الصدر، ترفع الرأس، تشفي صدور قوم مؤمنين بفضل الله تعالى وعونه. انظروا إليها، انظروا إلى بأس رجال الله في المخاء، في العبر، في الوديعة، في الثنية، في الرويك، في صحن الجن، في نجران، في جيزان، في ينبع، في أرامكو، في سفن آل سعود المحترقة والمدمرة في البحر، وآخرها السفينة التي تحمل معدات عسكرية تم ضربها في باب المندب بفضل الله تعالى وعونه، اصطادها رجال الله. وانظروا إلى الضربات والبأس اليماني، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. هي معركة طبعا واحدة، معركتنا الدفاعية عن كتاب الله الجهادية هي نفسها المعركة الدفاعية الجهادية عن شعبنا وعن حريتنا وكرامتنا وأعراضنا وحياتنا وبلدنا وسيادتنا وثرواتنا وأكلنا وشربنا ومرتباتنا وبيوتنا المهدمة ودمائنا المسفوكة وأسرانا وجرحانا وشهدائنا الذين قدموا أنفسهم لله دفاعا عن عباد الله ودينه. معركة واحدة، معركة دينية، معركة دينية. لذلك اليمن يخوضها بجدارة وجسارة. الآن هناك تصريحات للرئيس المشاط يبارك لشعب وجيش ومقاومة لبنان الذكرى 20 للانتصار في حرب تموز 2006. الرئيس المشاط: انتصار ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة جعل العدو الإسرائيلي واهنا وضعيفا والحق به هزيمة تاريخية مذلة. المساعي الخبيثة لكسر ثلاثية الانتصار تحت مسميات سياسية لا تخدم لبنان وعلى السلطة عدم الانجرار لتنفيذ أهداف العدو المتربص. قبلها هناك تصريحات لناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي يقول: القوات المسلحة اليمنية ستحمي سيادة البلد ضد الانتهاكات من قبل العدو السعودي. وهناك أيضا وكالة بلومبرغ الأمريكية تقول إن مصفات جيزان تعرضت لهجومين من اليمن خلال أسبوع،
استهدف خزانات في المصفى. الهجوم اليمني اليوم هذا على مصفاة جيزان تسبب بأضرار في أحد خزانات المصفاة. الهجوم اليمني يوم الأحد الماضي ألحق أضرارا أيضا بأحد خزانات تخزين النفط الخام في مصفاة جيزان. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حيث أن القوات المسلحة اليمنية اليوم استهدفت مصفاة شركة أرامكو في جيزان بطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. ويأتي هذا الاستهداف ردا على إيش؟ على انتهاك العدو السعودي للأجواء اليمنية وسيادة البلد في محافظتي صعدة وحجة. تقول القوات المسلحة إنها مستمرة بعون الله في تنفيذ واجباتها بالرد الحازم على أي خرق لسيادة بلدنا أو أي عدوان يستهدف بلدنا وشعبنا المؤمن المجاهد.

القوات المسلحة تحبط نقل أسلحة لمعسكرات السعودية في المخا على الساحل الغربي، وتحيد سفينة سعودية محملة بالعتاد العسكري خلال عبورها لباب المندب. إنجاز بأبعاد متعددة، يبدأ من وضع تحركات العدو السعودي وأدواته تحت الرقابة، وصولا إلى ضرب الإمدادات والتمويل العسكري، الحد من قدرة العدو على الاتصال بالمعسكرات وتعزيزها بالقدرات العسكرية واللوجستية. عملية ضرب السفينة التي تستخدم لنقل العتاد العسكري تأتي بعد أيام قليلة من استهداف القوات المسلحة لمخازن أسلحة في ميناء المخا وملاحقة تجمعات المرتزقة وإحداث إرباك في تموضعاتهم ومنع تمكينهم من الاستقرار. تتزامن عمليات القوات المسلحة لضرب التحركات العسكرية في الأطراف الساحلية مع عمليات مشابهة في جبهة أخرى، بينها استمرار استهداف معسكرات السعودية في محافظتي مارب وحضرموت. بيان القوات المسلحة أكد استهداف تحشيدات وتجمعات ومخازن أسلحة ومقار قيادية في تداوين بمحافظة مارب بالتزامن مع ضرب أهداف مشابهة في المخا. هذه الملاحقة الدقيقة التي تجري منذ مطلع الأسبوع الجاري كبدت العدو السعودي عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوفهم، وأحبطت جهود أشهر من التحشيد والعمل تحضيرا للتصعيد. من منظور عسكري واستراتيجي، فإن عمليات القوات المسلحة تأتي ضمن خطوط من الأهداف العملياتية، تحويل المعسكرات ومقار القيادة التي أسسها العدو السعودي كنقاط للتحرك إلى ساحة مستهدفة وتحت النيران، إحباط الخطط التي أعدها العدو للبدء في التصعيد، وقف تمكين السعودية من التحرك بحرية في المعسكرات والمناطق المستهدفة. في وقت دفعت فيه القوات المسلحة خلال الفترة الماضية على منع العدو السعودي من استباحة الأجواء اليمنية، سواء من خلال الدفاعات الجوية التي تحد من تحرك الطيران الحربي في الأجواء، أو من خلال الرد الحاسم لكل اختراق بالطيران الحربي أو المسير. هذا الإنجاز يشكل إضافة نوعية في معركة اليمن لكسر الحصار ولاحقا تحرير المحافظات المحتلة. فبعد أن كانت معسكرات العدو محمية وتحركات أدواته ومرتزقته الميدانية تحدث تحت غطاء جوي، باتت مكشوفة وغير قادرة على التموضع والتحرك الجماعي بحرية بحماية من تكثيف سلاح الجو للطلعات الجوية ومئات الغارات

0: إذن شعبنا اليمني يحاصر النظام السعودي بكل قوة، عمليات الحصار مستمرة، وهناك تراجع في صادرات النفط السعودي إلى أمريكا إلى صفر، إلى صفر. تخيلوا صادرات النفط السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى صفر. أي سفينة سعودية يتم ملاحقتها وضربها. العمليات تتصاعد يوما بعد آخر. ليس أمام النظام السعودي إلا أن يرضخ، يرضخ للحق، يرضخ للحق، يسلم لليمن، يرفع حصاره، ينهي عدوانه، يدفع التعويضات، يعيد الإعمار، يسلم قيادات الخونة لمحاكمتهم هنا في صنعاء جراء ما ارتكبوه بحق الشعب من جرائم ومن خيانة ومن تسبب في سفك الدماء. هل تسمع يا ابن سلمان؟ لا خلاص ولا مناص، بل ثأر وانتقام وقصاص. لا منجا ولا مهرب ولا مفر لك أبدا، فلتحتمي بمن تريد. لم تنفعك أمريكا، وهي القوة العظمى يعني، فهل ستنفعك تركيا أو باكستان أو أي دولة أو تحالفتك البحرية؟ هذا لن تحمي سفنك. اليمن بيدافع عن نفسه. هل احنا بنطالب بحاجة غير معقولة مثلا؟ هل قلنا لك شيء غير معقول؟ أنت ليش؟ هل تريد أن تنتهي أرامكو وتحترق وتدمر مشاريعك واستراتيجياتك اللي بتخطط لها وهي فاشلة طبعا؟ مشروع نيوم ورؤية 2030 كلها فاشلة من بشهادات داخلية من السعودية، مش من السعودية لأن ما حد يقدر يتكلم، شهادات خارجية من شركات جت للسعودية تستثمر، قالت هذا المشروع غير عقلاني وغير واقعي. اشتي يعمل لك مدينة زجاجية مدري كم كيلو، مليارات ضاعت في الصحراء، مليارات ضاعت في صحراء، أكثر من 100 مليار دولار كما تقول الإحصائيات. شركة بعد شركة، شركة استثمارية غربية وأسيوية إلى آخره، فما بش تشوف أن المشروع فاشل وتروح تعطف، وابن سلمان يدفع يدفع يدفع. طيب مشاريع كل هذا حتى لو نجح جزء، لو نجحت جزئيا ستدمر وستبعثر في الهواء. بتشوف نفطك، بتشوف أرامكو كيف بتحترق، بتشوف السفن حقك بتدمر. ماذا تريد؟ ألي هذه الدرجة تستكبر؟ أنت الآن تذل وتهان، اعترف، اعترف وقول خلاص، خلاص يا جماعة احنا آسفين، انهي عدوانك، حصارك، ادفع تريليون دولار لليمن، الخسائر اللي تسببت بها، اعد الإعمار، اجبر الضرر، اعتذر، سلم قيادات الخونة المرتزقة اللي تسببوا بإراقة الدماء اليمنيين، انهي هذا العدوان، وبعدين أني أطلق الأسرى، وبعدين ندخل في مفاوضات. إذا تشتي بعد هذا كله ممكن نجلس على الطاولة ونقول لك ما في نفسك، ما تشتي بالضبط. دولة جنب دولة، ند لند، نحن لا نريد أن ننتهك سيادتك ولا نريد أن نحتل بلدك. هذا إذا كان لك بلد، مع أنك أنت عبارة عن غدة سرطانية مزروعة من بريطانيا. أوقف عدوانك، نحن شعب، كيف أنا ذا الحين إحنا متعايشين إحنا مع عمان؟ لماذا عمان لا تقصفنا؟ لماذا نحن لا نقصف عمان؟ لماذا لا نحاصر عمان؟ أو أي دولة إفريقية جنبنا، في معانا دول إفريقية جوارنا قريبة مننا، جيبوتي، أريتريا، أثيوبيا، الصومال. ليش إحنا ما بنحاصر هذه الدول مثلا ولا نعلن الحصار عليها؟ ليش ما بنقصفها؟ ليش ما بنقصف سفنها؟ لأن دول ما قد اعتادت علينا. خلوكم من هؤلاء الدول البعيدة، جنبنا عمان جنبنا، يعني بيننا إحنا وهي حدود. طيب ليش يا ابن سلمان تشتي اليمن توقع محافظة سعودية، دولة جائعة ما قد حد فعلها، أكثر من 50 مليون إنسان محاصر مجوع، ثرواته منهوبة، يقصف، يخضع، يراد أن يخضع وهو لن يخضع بإذن الله. طيب نستمع لرسالة عماني، أحد الأحرار العمانيين بيرسل رسالة لليمنيين، نستمع إليه ونرجع.
1: يا أبناء اليمن الكرام، هذه فرصتكم فلا تفوتوها، ضعوا أيديكم بأيدي إخوانكم في صنعاء، واطردوا المحتل السعودي وحرروا بلادكم. كعربي من الأزد أريد أن أرى اليمن متبوعاً لا تابعاً، أريد أن أرفع رأسي بكم يا أصل العرب، يا أبناء الهضبة وأبناء المثلث، يا أبناء حضرموت وأبناء المهرة، كونوا على قلب رجل واحد، لا يخدعوكم بالفتن التي يصطنعوها في الغرف المظلمة، لا يخدعوكم بطائفيتهم وكذبهم وظلاميتهم وحقدهم. يكفي ارتهان للخارج، يكفي غربة للإنسان اليمني، اتحدوا وحرروا بلادكم وابنوا حضارتكم التي ينتظرها جميع العرب الأحرار.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
0: بتسمع؟ هل تسمع يا ابن سلمان؟ هل تسمع يا أيها النظام المارق المعتدي المجرم؟ رسالتنا إلى المخدوعين، إلى المغرر بهم من ميليشيات النظام السعودي العدو المجرم، عودوا قبل أن لا تعودوا، عودوا إلى أسركم، إلى بيوتكم، عودوا إلى أمهاتكم، إلى أطفالكم إن كان لكم أطفال، إلى زوجاتكم، عودوا ودعونا نتقاتل إحنا والسعودي، دعونا نقتتل لو ما نسير ملح. ليش عاملين نفوسكم جدار وحصن ودرع وسيف وأداة قذرة بيد السعودي؟ ستقصفون، ستموتون، ستحرقون، ولكم فيما حدث لأسلافكم عبرة وعظة إن كان لكم عقل، لتحشيدات النظام السعودي في العبر، في الرويك، في صحن الجن، في المخا، ماذا حدث لهم؟ أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، عاصفة، صاعقة، زلزال، هاوية، جحيم، هلاك، هلاك جماعي لمئات من الجنود والضباط سعوديين وأدوات السعوديين. طيب روح البيت، ما تشتي بالضبط؟ احنا ما نشتي، احنا نشتي نرفع الحصار وننهي العدوان على كل يمني. والله ان احنا بنشوف معاناة عند الجنوبيين نفسهم، الجنوب اليمني المحتل، جائعين، طوابير هذه الأيام، طوابير على الغاز، الكهرباء منقطعة بدون مرتبات، مع أن العملة هناك منهارة، لكن حتى بدون مرتبات ولو هي بعملة منهارة، وعلى أساس أن هي هذك الأماكن على أساس ما بيش عليها شيء، الثروات عندهم، كل شيء عندهم، ومع ذلك السعودي يأبى إلا أن يجوع اليمني، يجوع الشمالي ويجوع الجنوبي ويجوع المأربي ويجوع الجوفي ويجوع الصنعاني ويجوع الدماري والصعدي والحجي والإبي والتعزي والبيضاني إلى آخره. هو يريد شعبا جائعا مجوعا محاصرا ذليلا، يشتيك تموت في بلادك، يشتيك تخضع، يشتيك ترجع تصير تغترب عنده، ويجي يخلص جلدك حق الكفالة، حق الإقامة، حق التأشيرة، حق الدخلة، حق الخرجة، حق المدرمة، وضرائب قد هي بتوصل لها 11,000 سعودي على كل مغترب يمني بيشتغل هنا. 11,000 إيش من إجرام هذا؟ من فين عيديها؟ كم بديك وكم مرقة؟ ما عيجي له إذا قده عليه 11,000 سعودي في السنة، ما عيبقى له من مصروف. وبعدين يجي لك من كم من بوق لهم ويقول لك به 2 ملايين 4 مليون يمني عايشين في السعودية. ليش عايشين في السعودية؟ لأنهم ماتوا جوع في بلادهم، لأن نفطهم غازهم ثرواتهم ومرتباتهم كلها منهوبة مسروقة من النظام السعودي القذر والمجرم. احنا ما احناش بحاجة نغترب، احنا تحتنا بحيرة نفط. وهذا مش كلامي، هذا كلام شركات عالمية أتت لتنقب عن النفط وقالت إن اليمن لديه احتياطي نفطي تقريبا هو الأكبر في العالم، بس السعودي منع هذه الشركات، قال لها لا ممنوع، خلوا لهم 500,000 برميل، هذا اللي كان بيعترفوا بها أيام النظام السابق الفاسد العميل الخاضع أيام عفاش الهالك وأدوات الحزب الإصلاح. قالوا إن اليمن كان بيصدر 500,000 برميل في اليوم من النفط، مع أن بإحصائية إنه أكثر من هذا الرقم المصدر المسموح بتصديره، لأن في معاك سرق ونهب وآلاف البراميل مضيع على جيب حميد الأحمر، لا جيب على عفاش، لا جيب علي محسن، لا جيب السراسرة، هؤلاء أدوات السعودية وكلابها، عشان يبقى الشعب جائع، مع أن اليمن قادرة تصدر ملايين البراميل يوميا، ملايين. في هناك إحصائية أن اليمن يمتلك وقادر أنه يصدر من النفط أكثر من السعودية. إذا كانت السعودية بتصدر 12 مليون برميل من النفط يوميا، هذا قبل الحصار اليمني، قبل هذا قبل، أما اليوم ما بش، اليوم تهريب، اليوم بيهربوا تهريب خايفين من الصواريخ اليمنية وطائرة المسيرة اليمنية. هو الله إن كان يتوقع أن احنا نوصل لهذه الدرجة. عموما اليمن قادر أنه يصدر أكثر من السعودي، أكثر. منعوا شركات، جت شركات روسية وجت شركات صينية وجت شركات أمريكية وجت شركات غربية، قالوا ننقب عن النفط، وفي الجوف نفط وهنا نفط وهنا كذا. السعودية لا، والنظام السابق قال يلا بعدكم، حاضر أي أمر من السعودية حاضر، لدرجة أنه الملك السعودي يتصل عفاش يقول له لا تحضرش القمة هذاك اللي وقعت في سوريا، قمة قال له لا تحضرش. ملك سعودي يأمر رئيس دولة ثانية لا يحضرش قمة من أجل فلسطين، قمة في تقريبا في 2008 أعتقد، وقيمت في سوريا، ولأن النظام السعودي كان بينه خلافات هو بشار الأسد، قام الملك السعودي قال لعفاش لا تسيرش، وأنا شحول لك مدري كم، حولوا له 100 مليون سعودي مدري كم، الساقط الشحات حاشاكم وأكرمكم، قسما بالله حكمنا. إيش من انحطاط هذا؟ هي أمره لا يصيرش، من أنت لو ما تأمر رئيس دولة ثانية؟ لكن مش هو رئيس، ما هوش رئيس، هذا هو أداة، هم ما طلعوه إلا لأنه بينفذ توجيهاتهم. هو اللي قتل الحمدي يا جماعة، عفاش والغشمي هم اللي قتلوا إبراهيم الحمدي. إبراهيم الحمدي كان راس يابس، كان شجاع وكان يشتي لليمن هيبته، قتلوه ما خلوش. هل الحمدي حوثي؟ هل إبراهيم الحمدي حوثي؟ ليش قتلته السعودية؟ هم ما يشتوش لليمن أي خير. ليش السعودية قتلت 3000 حاج في تنومة 1923؟ 1923 قبل 103 سنوات، قبل 103 سنوات 3000 حاج. ليش؟ هؤلاء حوثيين، هؤلاء إيرانيين، هؤلاء روافض، أو لأن اليمني مسلم والسعودي صهيوني؟ مؤامرة وعداء لليمن منذ أكثر من 100 سنة. لكن اليوم رفع اليمن صوته وقالها عاليا: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، سفنك ستقصف ونفطك سيحرق. وإذا أقدمت على التصعيد يا أيها النظام السعودي فنحن نعرف كيف نوجعك ونقسم ظهرك. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولا عدوان إلا على الظالمين. شعبنا سيبقى متمسكا بقضيته، بكتاب ربه، مدافعا عن نبيه، يحتفل يحتفي، ونملأ الدنيا بهجة وفرحة وسرورا بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والميدان يشتغل ضد أعداء الله وأعداء محمد النبي صلى الله عليه وآله. جبهات، جهاد، استنفار، نفير، جهوزية عالية في كل المجالات وعلى كل الأصعدة والمستويات. مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة المسائية. نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة. تقبلوا خالص التحايا أيوب شوقي إدريس، عادل الأشول، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
2: ماشي يقنع الأخذة والأدوى، فك الحصار بصنعنا المطراوي، اللي

0: عظمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الشديد بالشديد عند الصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: من دعائه كرم الله وجهه: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملكوفة.

0: مهوبة. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك. اللهم إن فهيت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي، وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك.
1: آفاق اف ام،
0: مفردات القرآن الكريم.
2: وليال عشر، ذكرت الليالي العشر في سورة الفجر في الآية الثانية منها، قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقد جاء في التفاسير أن ليالي العشر هي عشر ذي الحجة، آخرها يوم الأضحى. وعن الإمام زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، قال: عشر الأضحى. وقد وردت آيات كثيرة في فضل أيام العشر، منها ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل فيهن العمل، أو قال أفضل فيهن العمل، من أيام العشر. وقيل إن عشر ذي الحجة هي المذكورة في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
3: ورب ساع فيما يضره. الإنسان عندما يسعى عمليا لتحقيق هدف معين أو من أجل غرض معين، سواء على مستوى أموره الشخصية أو في إطار مسؤولية عملية أو في إطار قضية معينة، عليه أن يكون سعيه مبنيا على فهم صحيح ومعرفة صحيحة على مستوى الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه والأمر الذي يريد أن ينجزه. هل هو صحيح بمعيار الحق؟ هل هو حق بمعيار الصحة؟ هل هو صحيح بالنظر إلى الطريقة والأسلوب؟ هل هي صحيحة؟ هذا أمر مهم. لا يكفي أن يتجه الإنسان في سعيه العملي بأي طريقة بأي شكل لتحقيق أي موضوع أو أي أمر دون النظر فيه هو، ودون النظر في الوسيلة العملية، في الطريقة العملية التي يعتمد عليها. وإلا فقد يسعى الإنسان بجد ويبذل جهدا عمليا للوصول إلى شيء أو لإنجاز شيء أو لتحقيق شيء هو يضره، ليس في مصلحته، إما لأنه من الباطل أو لأنه التبس عليه الأمر وليس مصلحة له كغرض من شؤونه الشخصية أو من أموره في الحياة. إذا لم يدرس الأمور ببصيرة، بحكمة، بفهم صحيح، إذا لم ينظر للأمور في مقدماتها الصحيحة وفي وسائلها الصحيحة وفي طريقتها السليمة والحكيمة، فقد يتصرف وقد يسعى لتحقيق ما يضره، أو تكون الطريقة نفسها طريقة تضر بك وتفشلك أو تحملك أعباء لا ضرورة لها ولا حاجة لها، فيمكن الوصول إلى تحقيق الهدف بدونها. فالسعي العملي لا ينبغي أن يكون مجردا من الفهم الصحيح والمعرفة الصحيحة والبصيرة فيما تسعى لتحقيقه. البصيرة تجاهه هو: هل هو شيء صحيح؟ هل هو مفيد لك إذا كان لغرض شخصي مثلا؟ هل هو بالشكل الذي يستحق منك أن تبذل من أجله المجهود العملي؟ هل أن تحفز الإنسان حالة الرغبة والتي ليست مبنية على تدقيق أو معرفة صحيحة؟ فينطلق باندفاعة كبيرة إلى موضوع معين هو ضار له أو مفسد له أو خطر عليه أو شر له، أو كما قلنا في الطريقة والأسلوب كذلك ولو كان الموضوع في أصله مناسبا. فميزة السعي العملي والجد العملي لوحدها لا تكفي، يكون الإنسان عمليا فقط كيفما كان ولو بطريقة عشوائية ولو لتحقيق أشياء لا يتأكد هل هي مناسبة صحيحة مفيدة بحسب ما يتعلق بها. الإنسان قد يسعى لأمور شخصية مباحة له مثلا، لكن قد يغلط فيها لا يصل إلى ما يفيده ما يؤمله، لأنه لم يبني الأمور على معرفة صحيحة ومقدمات صحيحة، أو قد تكون في أمور أكبر وأشمل من أموره الشخصية، قضايا مهمة أو مسؤولية عملية تستدعي كذلك أن يتحرك الإنسان عمليا ببصيرة ووعي وفهم ومقدمات صحيحة وطريقة عملية سليمة بالممكن. ورب ساع فيما يضره،

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يستبدحنا يا نصر أو قادة؟ هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر لا قادة. متعدين بسلاحنا وأولادنا وعائلتنا جميعا مستعدة. الآن كل قرية مستعدة في العريف الجديدة. هل احنا نتعبنا؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي يبدوا علينا حتروا حنا وضربوا حنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله. نحن ندافع عن أرضنا وعن وطننا وعن ديننا وأرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي وتقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا في ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

0: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيه، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة انت رقمك 7 فول.
4: ايوه
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7 فون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

هذا هو اليمن الذي التقطته عدسة المصور الكندي بيتر لانجر في العام 2011. وهذا هو اليمن الذي راحت تلتقطه عدسات المصورين منذ آذار مارس من العام 2015.

356 يوما من القصف العنيف، غارات على المنازل والمدارس والمساجد، ضرب للمطارات والموانئ والمصانع، وتدمير للآثار والبنى التحتية. هي حرب إبادة تشنها أمريكا بذراع مملكة وجدت منذ عقود على بلد يعود تاريخ حضاراته إلى الألفية الثانية قبل الميلاد.

هذه الحلقة سنحاول الإضاءة على كيفية استهداف العدوان السعودي الأمريكي للبنى التحتية والقطاعات الإنتاجية والاجتماعية اليمنية بطريقة همجية وغير عشوائية، ضاربا عرض الحائط بكل المواثيق الدولية الداعية إلى حماية المواطنين وتحييد المنشآت المدنية في أي حرب عسكرية.

0: على بعد 15 كيلومترا من وسط العاصمة اليمنية يقع مطار صنعاء الدولي، المطار الذي يعتبر شريان حياة رئيسيا لتوريد السلع والخدمات الإنسانية إلى باقي المحافظات والمدن. تم استهدافه بعد أقل من 24 ساعة على بدء العدوان. في الأيام اللاحقة أعيد قصف المطار من جديد. استهدفت إحدى الغارات السعودية المدرج الرئيسي، ما أجبر الإدارة على تعليق كل الرحلات الجوية منه وإليه. لنحو شهرين بقي أكثر من 25,000 يمني، معظمهم من المرضى وكبار السن، عالقين في مطارات دول عربية وأخرى أجنبية، غير قادرين على العودة إلى وطنهم. في 4 من أيار مايو 2015 كان مطار صنعاء ما يزال خارجا عن العمل، ورغم ذلك لم يكن الهدوء سيد الموقف. لقد تم استهداف ثاني طائرة شحن خلال أسبوع، ولم يتبقى سوى طائرة شحن واحدة داخل المطار. الجميع هنا في حالة غضب، يتساءلون عن سبب استهداف طائرات مدنية متوقفة وظاهرة للجميع، والأهم أنها لم تستخدم عسكريا.
1: نحن في صنعاء عندما تخلصنا، أو في اليمن تخلصنا من رموز الفساد، أصدروا على اليمن قرار أممي مثلا على أشخاص معينين. واليمن برغم المجازر، برغم القتل، برغم الحصار، وبرغم أنهم يعترفون منظمة الدولية أن هناك جرائم، لكن لم نسمع أي قرار أممي. هذا إن دل على شيء، إنما يدل أنهم فقط وجودهم يعني يخدم أو الدول المعتدية أو الدول الكبرى، ليس إلا.
0: نتجه غربا نحو مدينة الحديدة، عروس البحر الأحمر. المئات من المسافرين يفترشون الطريق مع عائلاتهم وحقائبهم. مطار المدينة الدولي، والذي قررت هيئة الطيران المدني اعتماده بديلا عن مطار صنعاء، استهدفه العدوان السعودي بالكامل. لقد دمرت معظم الصالات والمرفقات إضافة إلى المدرج الرئيسي. لم يستطع هؤلاء المغادرة. في اليمن هنالك 28 مطارا مقسمة بين داخلي ودولي، يتعرض معظمها منذ عام وبشكل مستمر إلى غارات جوية من قبل طائرات العدوان. الأمر الذي يحول دون فتحها أمام المواطنين المدنيين رغم كل محاولات الترميم. ومن المطارات التي تم استهدافها مطار صعدة وتعز وعدن، بالإضافة إلى لحج وعتق في شبوة. في مدينة الحديدة يقع أيضا أحد أهم الموانئ البحرية اليمنية من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، الميناء الذي أنشئ في عام 1961، مزود بكافة التجهيزات الحديثة للإرشاد والإنقاذ البحري، إضافة إلى مكاتب الجمارك والإدارات الحكومية والشركات الملاحية. وقد ظل لأشهر عدة المنفذ البحري الوحيد القادر على تأمين المساعدات الإنسانية والسلع الغذائية والمشتقات النفطية لأكثر من 15 محافظة، في ظل الحصار البحري والجوي والبري الذي تفرضه السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على اليمن، والاستهدافات السابقة لموانئ ومرافئ منتشرة في مختلف المحافظات. الثلاثاء 18 من آب أغسطس في العام 2015 استهدف الميناء. 9 غارات جوية شنتها طائرات العدوان كانت كفيلة في تدمير الأرصفة والرافعات وشل العمل داخل الميناء بشكل كامل.

0: الاستهداف الذي تم لميناء الحديدة وبعض الموانئ حال بين دخول سفن، الذي كان مستورد في حاويات وعامل في حساب أنه يفرغ حاويات في ميناء الحديدة، وصل وما عاد فيش ميناء، وبالتالي حصل انتكاسة وحصلت بالفعل خسائر كبيرة.
1: موانئ يمنية أخرى كميناء عدن والمخا والصليف والخوخة كانت عرضة خلال العام لقصف ممنهج، الأمر الذي سبب خسائر مادية فادحة وأعاق وصول السلع الغذائية والنفطية.
0: في حقيقة الأمر النشاط الصناعي والتجاري بشكل كلي دفع فاتورة كبيرة في الأضرار، وكانت مع الأسف الشديد من أول دقائق لبداية العدوان، حيث في الدقائق الأولى لبداية العدوان تزامنت مباشرة مع الحصار الذي فرض على البحر.
2: دخلت 10 محافظات يمنية مرحلة الطوارئ في انعدام الأمن الغذائي الحاد وفقا لتقويم منظمة الفاو، إذ أن 55.6% من إجمالي السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي بفعل الحرب والحصار واستمرار القيود على الواردات والوقود.
1: أسابيع وشهور بكامل ساعاتها يعيشها اليمن من دون كهرباء، المنازل والمحال التجارية وحتى المكاتب والمؤسسات الرسمية غرقت في الظلام. بعض المحطات توقفت عن العمل بسبب عدم توافر الوقود المخصص لتوليد التيار الكهربائي في ظل الحصار الذي يفرضه العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، فيما دمرت أخرى بالكامل بعدما تعرضت لاستهدافات جوية من قبل طائرات التحالف.
3: منها على سبيل المثال الحصري يعني خطوط النقل من مأرب إلى صنعاء بسبب تدمير كامل كثير من أبراج الكهرباء وشبكات النقل 400 كيلو فولت و 132 كيلو فولت التي تنقل الطاقة إلى صنعاء وإلى بقية المحافظات، خرجت المحطة بالكامل، وهي كانت محطة مأرب تشكل العمود الفقري لمنظومة الكهرباء.

0: محطة توليد الكهرباء التابعة لمنطقة قحزة شمالي اليمن، والتي تشغل معظم المناطق القريبة من مدينة صعدة. مثال واضح على سياسة التدمير الممنهج التي تعتمدها السعودية في حربها. لقد كانت هذه المحطة كما الغالبية العظمى من محطات الوقود والغاز والكهرباء الموجودة في محافظة صعدة هدفا لغارات نفذتها طائرات العدوان خلال أوقات مختلفة من العام.
1: المبلغ الإجمالي 2,152,329,829 دولار. هذه الخسائر الإجمالية التي حصرناها مبدئيا لخطوط النقل ومحطات التوليد، ولم نتمكن من استكمال الحصد بسبب العدوان الجائر الحالي حاليا.
0: الحال في المحافظات الأخرى ليس بالأفضل. عدد كبير من محطات الوقود والكهرباء ومولدات الطاقة تعرضت للتدمير في محافظة الحديدة وصنعاء وتعز وعدن.
1: أكثر محافظة تضررا صعدة وحجة وقليل في الحديدة والبيضاء، يعني قصفت المحطات بالكامل. المخا كان هناك تدمير للوحدات السكنية والتدمير مباشر، يعني وللقصف العاملين الخبرات التي هي معول عليها في إعادة الخدمة وأصلاحها، مما يدي لك عجز في الكادر البشري.
0: أينما ذهبت في اليمن ستشاهد هذه الطوابير. المشهد بات يتكرر في كل يوم. العشرات من المواطنين جلهم من الأطفال والنساء ينتظرون دورهم من أجل تعبئة كمية من المياه بالكاد تكفيهم.
1: هذا لاحظت الحقل الغربي في صنعاء والحقل الشرقي، وهي الحقول الرئيسية التي تمد المواطنين بالمياه في صنعاء وغيرها من المحافظات، توقفت تماما. يعني الآن قد احنا في خلال سنة وهي واقفة عن الخدمة، إلا ما كان هناك من تعاون في توفير قليل من دليل تشغيل المولدات، ولا سكان الجمهورية كلهم يعانوا بسبب الكهرباء. الكهرباء خروجها كانت سبب في تعطل كثير من الخدمات.
0: فقدان المياه سببه الأساس استهداف طائرات العدوان لخزانات المياه وشركات التحلية ومحطات الضخ في معظم المحافظات.
2: هذا الصواريخ العدوان الأمريكي السعودي، حتى الألوات حقه الماء ما سلمين من العدوان، من الضرب الليلة الزنانة. وهذا الصاروخ ما في يدفع عليه سلمان، لا يهوننا ذلك ولا يحطمنا، صامدون صامدون.
0: بعض الخزانات المدمرة بلغت تكلفة إنشائها الملايين من الدولارات، وكان يستفيد منها عشرات الآلاف من السكان. ففي عدن مثلا استهدف خزان المياه الرئيس للمحافظة، بالإضافة إلى كل التوصيلات الملحقة بمنظومة الأنابيب الموصلة إليه.
3: أكد مستشار وزارة المياه فتح الدين درموش أن خسارة الوزارة بسبب العدوان بلغت 12 مليون دولار، وأن هذا الرقم في ارتفاع مستمر في ظل الحصار المفروض والاستهداف المتواصل من طائرات العدوان لمختلف محطات المياه.
0: خارج نطاق التغطية تعيش مناطق عدة من اليمن. برج الاتصال هذا يقع في أحد جبال سحار في محافظة صعدة. هو ليس سوى جزء من شبكة تعرضت لغارات جعلتها خارج الخدمة. تدمير العدوان السعودي الأمريكي للمئات من أبراج وشبكات الاتصال اللاسلكية وكابلات الألياف الضوئية الموجودة في محافظة صنعاء وعمران والمحويت وحجة وغيرها من المحافظات جعل الملايين من اليمنيين بمختلف انتماءاتهم يعيشون في عزلة غير قادرين على استكمال حياتهم الاعتيادية أو ممارسة أعمالهم اليومية أو حتى التواصل مع ذويهم.
4: طبعا كما هو معروف ان اليمن بلد فقير، او بالاصح افكرته السعوديه بادواتها اللي كانت تحكم اليمن. كانت لدينا اشياء كانت تعتبرها الوحيده بالنسبه لنا، لكن تم استهدافها، تم اخلاء اليمن من الادوات، من المرافق الخدميه، من البنى التحتيه.
0: تنقل المواطنين اليمنيين بين محافظات اليمن بات مغامرة حقيقية، فالطريق الذي يسلكونه والجسر الذي يعبرونه قد يكونان في أي لحظة هدفا للطائرات السعودية الأمريكية. هذه الطوابير من سيارات المسافرين وشاحنات التجار التي كانت تريد اجتياز جسر فرضة نهم الرابط بين محافظتي صنعاء ومأرب قبل قصفه. عليها الانتظار لساعات عدة ريثما ينتهي بعض الأهالي من شق طرقات ترابية مؤقتة. بعض المنتظرين مضطرون للعبور من أجل علاج صحي، وآخرون يبغون الوصول إلى أماكن عملهم فقط. المشهد نفسه يتكرر عند كل جسر أو طريق رئيسي يربط المدن ببعضها. لقد باتت المحافظات مقطعة الأوصال.
5: كان النشاط النقل البري بين مختلف المحافظات يعد مخاطرة، وفي ناقلات قصفت وهي بتنقل المواد، سواء منتجات محلية أو منتجات مستوردة. في كل الجوانب حصل كارثة لم يتعرض البلد لها في تاريخه.
3: قدر صندوق صيانة الطرق اليمني خسائره بحوالي 400 مليون دولار، وذلك بعدما قام العدوان باستهداف 29 طريقا رئيسيا ودوليا بطول تقريبي يتجاوز 796 كيلومتر، 34 جسرا يربط بين محافظات وطرق دولية، عددا من مقرات ومعدات المؤسسة العامة للطرق والجسور.
0: همجية العدوان السعودي على اليمن لم يتوقف عند حد قصف كل مقومات البنى التحتية، بل تعدت إلى تدمير وتعطيل لمختلف أشكال القطاعات الاجتماعية والحياة العامة.
6: هذا شغلكم آل سلول، الكلاب، اليهود، الملاعين، قتلوا أمس بن عميمات، دمروا البيوت، شردوا احنا، شردوا أطفالنا. هذا لا يرضي الله ولا رسوله، هذا ما هم مسلمين، كلاب وسخين نجسين كلابهم فيهم.
0: العشرات من المنشآت الرسمية والمراكز الأمنية سويت بالأرض. هذا قصر الشعب في تعز، تحيطه الأحياء السكنية من كل جانب. يؤكد كل السكان هنا أن لا وجود لثكنة عسكرية فيه، هناك فقط حراسة القصر الاعتيادية. الجمعة 17 من أبريل نيسان، شن الطيران السعودي 3 غارات على المبنى. لقد بات القصر في ثوان معدودة كومة من الركام.

المؤسسات الأمنية كانت لها حصة الأسد من استهدافات طيران العدوان، فوزارة الدفاع والداخلية ومبنى كلية الشرطة وقوات الأمن الخاصة ومقر الأدلة الجنائية وإدارة الأمن والسجون في العاصمة صنعاء.

0: الموجودة في مختلف المحافظات. ما يقارب 50 منشأة رياضية تم استهدافها، منها استاد 22 مايو الدولي بعدن ومقر نادي اليرموك بأمانة العاصمة والاستاد الرئيسي في محافظة إب. لكن المفارقة أن كل التصويرات الجوية لهذه الضربات لم تظهر حدوث أي انفجارات أخرى كنتاج طبيعي لوجود مخازن الأسلحة، الأمر الذي يؤكد زيف تلك الادعاءات. العدوان الذي يشنه ما يسمى بالتحالف جعل أيضا من المستشفيات الحكومية والخاصة والمرافق الطبية هدفا له، سواء بالحصار أو بالقصف.
1: إجمالي خسائر القطاع الصحي تصل إلى 5، يعني حسب الإحصائيات التقديرية التي حتى اللحظة إلى 5 أكثر من 50 مليار ريال. طبعا منها 12 مليار أضرار وخسائر مباني، و35 مليار خسائر وأضرار تجهيزات، وحوالي 8 مليار مشاريع متضررة تضرر غير مباشر وتوقف مشاريع صحية.
0: مستشفى 48 الواقع جنوب صنعاء هو أحد المستشفيات المليئة بالجرحى جراء العدوان، ومع ذلك تعرض للقصف أكثر من مرة وقد استشهد 3 من حراسه. بدوره تعرض مستشفى 70 للأمومة والطفولة الموجود في العاصمة أيضا لأضرار ناجمة عن قصف مجاور، ما اضطر القائمين عليه إلى إخلائه بالكامل من المرضى والعاملين فيه. هذان المشفيان ليسا سوى عينة من المئات من المستشفيات والمراكز الصحية التي تعرضت للقصف السعودي في انتهاك واضح لأبسط القوانين الدولية والإنسانية.
1: تم استهداف أكثر من 300 مركز ما بين وحدة صحية ومركز صحي ومستشفى، منها 100 وأكثر من 115 مركز أو مستشفى، مركز ومستشفى دمرت تدميرا كليا.
0: ضربات أمريكا والسعودية لم تجد أي حرج في استهداف مواقع تابعة لمنظمات إنسانية، فقد تعرضت عدد من المستشفيات التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود في محافظة صعدة إلى قصف خلال وجود موظفين ومرضى داخلها. هذا المركز الطبي المستهدف كان آخر مستشفى يعمل بمديرية حيدان ويقدم خدمات كبيرة للمرضى الذين يرتادونه من مديريات كرازحة وغمر ومنبه وحيدان وساقين.
2: The hospital was directly targeted by Saudi airstrikes. The Medecins Sans Frontières gave the coordinates multiple times to the coalition. There's a very clear sign on the top of the roof that shows the logo of Medecins Sans Frontières. And residents here say that there was no warning and that the hospital staff was eating in the back at the time and were very lucky that they weren't in the front and no one was killed.
0: ومما يزيد الطين بلة على القطاع الصحي في اليمن حاجة معظم المستشفيات للكثير من الإمكانات الطبية في ظل الحصار الذي يمنع دخول الأدوية والمساعدات الطبية ويحول دون نقل الضحايا من ذوي الإصابات الحرجة لتلقي العلاج في الخارج.
3: جاء ذلك في بيان خاص باليمن صدر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن المستشفيات والعاملين في المجال الطبي هم مناطق محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن أي هجوم متعمد ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية هو انتهاك خطير للقانون الدولي.
1: يعني في فترة من الفترات خلال العدوان كان هناك جهاز واحد فقط أشعة مقطعية في المستشفيات الحكومية كلها، أن يعني كلها تعطلت والقطع لم تأتي من الخارج، واستغرق وقت طويل إلى أن جاءت.
4: نحن حتى اليوم وبعد مرور سنة هناك نقص كبير في الأدوية في الصيدليات بسبب الحصار، يعني حتى لا يحاولوا إدخال المنظمات الدولية، لا تحاول إدخال حتى الأغذية الأدوية التي يحتاجها الشعب اليمني يعني.

بصورة استثنائية وبتخط لصعاب شبه مستحيلة، انتهى العام الدراسي الأول في ظل العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. مئات من المدارس تم تدميرها في مختلف المحافظات. عشرات الطلاب سقطوا شهداء وجرحى أثناء الدوام الدراسي.

0: مديرية باقم في صعدة إحدى هذه المناطق. فبتدمير مدرسة أم كلثوم يكون العدوان قد دمر جميع المدارس في المديرية بشكل كامل.
1: لكن عمليا في حلول هناك، يعني في معانا العملية التعليمية تسير. بعض المدارس المغلقة يعني المدمرة يتم يعني التدريس فيها في مناطق قريبة حول المدرسة، استخدام خيام، عملنا حلول وبدائل.
0: إمعان آل سعود بتدمير القطاع التربوي في اليمن لم يقف عند هذا الحد، ففي 18 من آب أغسطس الماضي استهدفت غارة مبنى نقابة المهن التعليمية أثناء انعقاد اجتماع تربوي في محافظة عمران.
1: كان الكادر التربوي في عمران يعد لاختبارات 2014-2015، ثم تقصفهم الطائرة ونفقت تقريبا أكثر من 25 شهيد و30 جريح من خيرة معلمينا، ولم يرتكبوا شيء لأنهم عدلوا الاختبارات.
0: في بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر بدأ عام دراسي جديد في اليمن، لكنه بدأ على أنقاض أكثر من 1600 مدرسة تم تدميرها جزئيا أو كليا، وبفقدان ما يقارب 4000 مؤسسة تربوية تحولت بعضها إلى ملاجئ للنازحين، فيما البعض الآخر بات غير آمن للدراسة.
1: طبعا حتى المدارس اللي فيها نازحين نعتبرها انها يعني فيها اشكاليه، يعني فيها دمار، لانه ايضا النازحين ما استخدامهم للمدارس استخدام احيانا سيء. كانت عدد المدارس حقيقه في حدود 500 مدرسه، اخلينا في حدود 344 مدرسه، 169 لا زال فيها نازحين.
0: في المحصلة لقد توقف نحو 2 مليون طفل عن استكمال مشوارهم الدراسي بسبب وحشية العدوان.
2: أعلنت منظمة العفو الدولية أنها لم تعثر على أي دليل في المدارس التي تعرضت لغارات جوية من قبل ما يسمى التحالف السعودي الأمريكي تثبت أنها تستخدم لأغراض عسكرية، وأضافت أنه حتى ولو أن هذه المدارس كانت خالية من التلاميذ حين جرى استهدافها، فإن الأضرار التي لحقت بها ستؤدي إلى تداعيات بعيدة المدى على الأطفال.
0: همجية العدوان السعودي طالت أيضا قطاع التعليم المهني والجامعي في اليمن. أكثر من 40 معهدا مهنيا وتقنيا وست كليات مجتمع موزعة على 16 محافظة تم استهدافها وتدميرها.
1: استهداف التعليم أيضا أنا أعتقد أنه مساعدة الجماعات الإرهابية بالانتشار، لأن الأمية تساعد يعني تعتبر رافد حقيقي للمجموعات الإرهابية.
0: إن تضرر الكثير من الجامعات الحكومية والخاصة كجامعة تعز التي توقفت عن التعليم، بالإضافة إلى جامعات صعدة وإب وحجة والبيضاء وجامعة الملكة أروى الخاصة بصنعاء، سيضع على كاهل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي عبئا كبيرا، إذ أن فاتورة إعادة إعمار تلك المعاهد والكليات باهظة الثمن لارتفاع التكلفة الإنشائية والتجهيزات للمؤسسة الواحدة التي تراوح ما بين 10 ملايين و15 مليون دولار.
1: لا زالت هناك مناطق الوصول لها صعب، ولذلك ربما مع انتهاء العدوان تكون الكارثة أكبر من هذه الأرقام.
3: من تحت لنيران العدوان السعودي الأمريكي في هذه المنطقة السكنية في وسط العاصمة صنعاء في منطقة حدة.
0: لم تكد تمر أيام على بدء الحرب حتى لاحت بوادر استهداف متعمد للقطاع الإعلامي،
4: ننظر للميليشيات من جميع جوانب، قدرتها العسكرية، قدرتها الإعلامية، قدرتها على التواصل، قدرتها على الاتصال، قدرتها على التموين، وبالتالي جميع هذه الأشياء تستهدف. والآلة الإعلامية إحدى وسائل الميليشيات للتأثير على الرأي العام وهي مستهدفة.
0: أول المتضررين كان قطاع التلفزيون، حيث تم إيقاف قنوات اليمن، سبأ والإيمان وكذلك المسيرة والساحات عن البث على الأقمار الصناعية. لاحقا تم استهداف المباني بكامل أجهزتها. مبنى قناة المسيرة في صعدة تعرض لدمار كلي، فيما مبنى قناة اليمن اليوم في صنعاء تعرض لدمار جزئي، أما قناة سبأ الفضائية فقد أحرقت بشكل كلي. دخان أسود مشبع بالسموم ناتج عن احتراق السقوف المستعارة وأجهزة الكمبيوتر ظل لساعات يتصاعد من المبنى الذي تحول إلى ركام.
2: اعتبر مسؤولون في قطاع التلفزيون في اليمن أن الكثير ممن يتبرعون بإيجاد المبررات للعدوان يريدون تصوير الأمر وكأنه استهداف لأسلحة، وهذا غير صحيح. فالتلفزيون ومنذ تأسيسه في السبعينات تحيط به حامية عسكرية تمتلك أسلحة للدفاع عنه فقط.
0: إفلاس حقيقي وصلت إليه قوى العدوان السعودية على اليمن. فبعد كل هذا التدمير قرر التحالف المدعوم من أمريكا جعل المساجد والضرائح هدفا لغاراته الجوية. البداية كانت مع استهداف ضريح الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي في مران بحوالي 17 غارة جوية. لم يكد غضب الجماهير والغليان الشعبي الذي عاشته صعدة نتيجة لهذا الاستهداف يخفت، حتى ارتكبت طائرات العدوان جريمة أخرى في قلب المدينة التاريخية. لقد تم استهداف أبرز المعالم الدينية التاريخية في اليمن، وهو جامع الإمام الهادي، المسجد الذي يعود تاريخ بنائه إلى حوالي 1200 عام، والذي مثل على مدار مختلف المراحل التاريخية مقصدا لطلاب العلم. دمر جزء كبير منه، كما ألحقت أضرار جسيمة في الأسواق الشعبية المحيطة به. طيران العدوان استكمل في وقت لاحق محاولاته لمحو ذاكرة الحضارة الإسلامية في اليمن، إذ تم قصف مسجد ومرقد الإمام المحدث عبد الرزاق الصنعاني في منطقة حمراء علب بمحافظة صنعاء. في حربها ضد اليمن لم تستثني مقاتلات أمريكا والسعودية منشآت ومؤسسات القطاع الإنتاجي. مخازن غذاء، مصانع، أسواق تجارية ومنشآت سياحية ومواقع أثرية، كلها نالت نصيبا من العدوان. دمر بعضها بشكل كامل، بينما لحقت أضرار جسيمة في أخرى. مئات الغارات الجوية شنتها قوات التحالف على أكثر من 500 مخزن غذاء، من بينها المخازن التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في محافظة صنعاء، وتلك التابعة لشركة شهبين في محافظة الجوف، ومخازن لشركات خاصة وعامة أخرى. فضلا عن ذلك تم استهداف المئات من ناقلات الغذاء، بعضها تابع لمنظمات عالمية كما حصل في صعدة ومأرب. وك كذلك استهداف عدد من صوامع الغلال بعضها في عدن والحديدة. وحشية العدوان السعودي لم تقف عند تدمير الحجر وقتل البشر، فالكثير من الحيوانات والأبقار كانت هدفا للطائرات، وما يقارب 50,000 دجاجة نفقت نتيجة لقصف مزارعها في عدة محافظات.
5: قطاع التواجن اللاحم والبياض يمثل بالنسبة لنا واحدة من المنتجات الغذائية المطلوبة للأمن الغذائي للمستهلك. خرجت محافظات من الإنتاج الدواجن، بمعنى أنه نستطيع أن نقول خرج قطاع التواجن من الإنتاج في محافظات كثيرة، وهنا نسجل أرقام ولا نسجل عبارة عن خسائر بسيطة.
2: نددت منظمة أوكسفام الإغاثية بهذه الضربات، حيث اعتبرت في بيان لها أن أكثر من 21 مليون شخص يمني باتوا بحاجة ماسة للمساعدات، وأن 13 مليون شخص يعانون صعوبة في تأمين الغذاء.
0: بعد أن استنفذ العدوان بنك أهدافه وفشل في كسر إرادة الشعب اليمني، كثفت الطائرات السعودية الأمريكية من استهدافها لأبسط مستلزمات الحياة اليومية. أزمة الوقود التي كانت تعيشها البلاد منذ بداية الحصار المحكم راحت تتفاقم مع القصف الهمجي لمحطات الوقود وناقلات الغاز والنفط في مختلف المحافظات كصعدة وصنعاء وحجة والحديدة والجوف.
6: ومعروف أن الشعب اليمني هناك نسبة كبيرة من أمراض الكلى يحتاجون إلى غسيل كلوي دائما. هؤلاء تضرروا بسبب إفقار السوق تماما من المشتقات النفطية. في شهر 4 و5 و6 شحة كبيرة للمنتجات النفطية، حتى توقفت المستشفيات وتوقفت المستوصفات. هذا أدى إلى وفاة العديد من الناس.
0: أكثر من 244 محطة لبيع الوقود و 189 ناقلة ونحو 37 منشأة منها شركة النفط في دمار تعرضت للتدمير. تزامن هذا التدمير مع توقف النشاط الاستثماري في هذا القطاع ومغادرة شركات النفط الأجنبية للبلاد. بخلاف كل دول العالم التي شهدت تراجعا كبيرا في سعر النفط في النصف الثاني من العام 2015، ارتفعت الأسعار في اليمن بسبب العدوان.

0: الطاقة الكهربائية في غالبية المحطات الخاصة بالمنشآت الصناعية معتمدة على التيزل، والتيزل أنتم تابعتم ظروفه في تلك الفترة، وصل اللتر بأكثر من دولارين أحيانا أو 3-4 دولار اللتر الواحد، فبحد ذاته كان وضع صعب ومعقد إلى حد كبير. ومع هذا صمد القطاع الصناعي، صمد القطاع التجاري، وتجاوزنا الظروف الصعبة.
1: وكأن الحرب وويلاتها لا تكفي، حتى أراد التحالف السعودي الأمريكي تعميق المأساة على اليمنيين. استهداف المئات من المعامل والمصانع يعني أن الآلاف من العمال والموظفين والأبرياء سيتحولون إلى رصيف البطالة، ورغم ذلك ما تزال آلة العدوان تمعن في استهداف مصادر رزق اليمنيين. مصانع للمواد الغذائية والمياه المعدنية، وأخرى لمواد البناء وتصنيع الأدوية، وثالثة لإنتاج سلع استهلاكية يومية، كلها تعرضت للقصف والدمار. لقد كان لكل المحافظات دون استثناء حصة من هذا الدمار. هذا المبنى المدمر كان قبل ثوان من الإغارة عليه أحد أهم مصانع الأدوية في العاصمة صنعاء. يعمل فيه حوالي 300 موظف وموظفة، وينتج أكثر من 80 صنفا من الدواء. وقد لاحظ المراقبون هنا أن التحالف السعودي الأمريكي عمد منذ مطلع العام 2016 إلى تكثيف ضرباته للقطاع الصناعي، فبعد أيام من استهداف مصنع كوكاكولا في العاصمة بقنابل شديدة الانفجار والتسبب بفقدان قرابة 1400 عامل وظائفهم، استهدفت طائرات العدوان مصنع الرعبي للرخام في منطقة دهبان في صنعاء. كذلك استهدف مجمع الرشيد الصناعي في مديرية بني مطر. وعلى مشارف العاصمة صنعاء تم استهداف مصنع السواري للصناعات الجلدية بسلسلة غارات. كذلك نالت مصانع الألبان ومزارع الأبقار ومعامل الأكياس البلاستيكية في محافظة الحديدة حصتها من الغارات.
2: قدر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها القطاع الصناعي جراء العدوان والحصار ب 15 مليار دولار، مشيرا إلى توقف النشاط الصناعي بنسبة 75% على الأقل، وفقدان نحو 80% من عمال المصانع أعمالهم.
3: عندما نتحدث عن من فقد وظائفهم، هناك إحصائيات للأسف توصلهم إلى أكثر من 300 ألف إنسان، ولكن الواقع أنه يفوق النصف مليون إنسان.
0: 3312 موظف فقط في صناعة الإسمنت المملوكة للدولة بلا رواتب خرجوا من العمل من تاريخ القصف.
3: هؤلاء 500 ألف إنسان لاحظوا معي كم يعيلوا، يعني بمتوسط خلينا نقول بمعدل 4 أطفال لكل شخص فيهم، يضربها لصار أكثر من 2 مليون إنسان.
1: تحرم الأعراف والعادات العربية العنف في الأسواق للحفاظ على حياة المتسوقين، لكن بالنسبة للسعودية فلا حرمة لشيء، وكل الجرائم مباح ارتكابها.
4: رجال يواجه يرجع بالطيران على الأطفال والنساء، إيش ذنبنا إحنا؟ إيش لا هو مسلم هذا نصراني، والله والله إن نحتاج ندخل لسا داخل السعودية، أقسم بالله نضحي بأموالنا وأنفسنا قدس المن.
1: الكثير من الأسواق الشعبية الموجودة في مختلف المحافظات باتت اليوم تشبه سوق المزرق القريب من الحدود اليمنية السعودية. أحد لا يصدق أن هذا الركام كان عبارة عن محلات تجارية تفتح أبوابها ليلا نهارا، نظرا لموقع السوق المهم على الخط الرابط بين محافظتي حجة وصعدة.
0: وقف النشاط التجاري في هذه المحلات وفي بعض الأماكن وقف لأشهر، ولم يجر أي من المنشآت أو من مالك المنشآت أن يعود فتح المحل التجاري الخاص به بسبب خشية تكرار الاستهداف، وهذه تشكل خسائر وشكلت بالفعل جزئية كبيرة من المعاناة الاقتصادية.
1: أينما حللت في اليمن سترى محلات مدمرة، أبوابا مخلعة، وباعة ومشترين باتوا في عداد الجرحى والشهداء.
0: وآخرها أنتم سمعتموه الذي حدث في الأيام القليلة الماضية، سوق الخميس في مستبى في محافظة حجة، والضحايا الذي ساروا، وما قبل كان في نهر، وما قبل أسواق مديريات صعدة كاملة، وما قبلها المحلات التجارية التي استهدفت في محافظة عمران في شوارع العامة.
1: الحقد السعودي الدفين الذي وصل إلى أبعد الحدود اكتمل بتدمير المواقع الأثرية والمعالم الحضارية. من صعدة إلى صنعاء ثم تعز فحضرموت، اللائحة تطول والخوف يزداد كل يوم على التراث الثقافي والإنساني في اليمن، وسط لا مبالاة من المنظمات الدولية إلا فيما ندر.
5: السعودية سرقت أغانينا وألحاننا ورقصاتنا وأزياءنا وحلينا، وكلما استطاعت أن تصل إليه بأموالها، مخطوطاتنا، الكثير من المخطوطات نهبت وسرقت ورحلت إلى دول الخليج وعلى رأسها السعودية، وما لم تستطع أن تنقله بأموالها دمرته بأسلحتها، وهذا هي الجريمة التي لا يمكن أن ننساها.
1: هذه صنعاء قديمة المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني، والتي تعد من أفضل النماذج عن شكل العمارة وطريقة تخطيط المدن الإسلامية. اليوم باتت مبانيها أنصاف مبان وشوارعها أكوام دمار، غارات جوية مستمرة تشنها طائرات ما يسمى بالتحالف دون أي مبرر مقنع.
5: يعني تقريبا عدد المواقع التاريخية والأثرية حتى الآن حوالي 52 موقعا أثريا. يعني أنا بالنسبة لي هذه لا تقدر بأموال، التاريخ عادة لا تستطيع الأموال أن تشتريه.
1: وهذه كوكبان بمحافظة المحويت التي تعد من أهم المعالم الأثرية بقلاعها وبوابتها، حولها طيران العدوان من مدينة ممتلئة بالحياة والسياح إلى منطقة مقفرة شبه خالية من السكان.
5: هذه الجرائم لا تسقط بالتكادم، ستظل محفورة.
6: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: من صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
1: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
3: ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
4: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد سيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
5: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

وأنت منتصر أيضا عندما تصبح شهيدا في سبيل الله. أنت منتصر أيضا، أنت عملت ما عليك أن تعمله، فبذلت نفسك ومالك في سبيل الله. يرى المؤمنون بعضهم صرع في ميادين الجهاد كما حصل في يوم أحد. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما رأى حمزة سريعا وصرع كثير من المجاهدين، ولكن هل توقف بعدها؟ لم يتوقف أبدا. ما كانت تلك خسارة أن يفقد أشخاص مهمين كحمزة، لكنه نصر للمسيرة، نصر لحركة الرسالة بكلها. ولا بد في هذه المسيرة أن يصبر شهداء وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء.

0: ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.
1: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أي شخص أو أشخاص يريدوا بمس الكرامة أو الأعراض أو الدين أن احنا لا يمثلوا لا قبيلة في اليمن ولا يمنيين هم يمثلوا من وجههم في الخارج.
2: نحن جاهزين بالمال والرجال للعدوان السعودي والأمريكي والإسرائيلي،
3: ونحن جاهزون لتحرير اليمن من كل المرتزقة والأذناب أذنابهم من الداخل، ونحن على أتم الاستعداد في كل مواجهة في الداخل وفي الخارج.
4: ونقول للعدو في الداخل وفي الخارج ومن توسوس له نفسه، نحن لكم بالمرصاد وعيوننا على تحركاتكم، والله على ما نقول وكيل.
5: نقول يا سيدنا نحن رهنا أشارتك، فاضرب لنا بحر أو جو أو برا فنحن مستعدون وجاهزون لاسترجاع واستنزاع حقوقنا من يد الأعداء أمريكا وإسرائيل وعملائهم.
3: ونقول خذ منا العهد وما بقينا أحياء أننا لن ننسى دماء شهدائنا ولن نتخلى عن مسيرتنا القرآنية.
6: يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية، يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية، لا راسي إنك في الزمن هذا أعصاب ذل البذور، موقع يمن الاستراتيجي محطة مثرية وسلاح جغرافي مهدد الدول للعبور، هذا جعل منه للاستعمار منيا مغرية، لكنها كانت بعون الله شوكة في النحور. يا عالم السذج كفاك العاب وجيرية، حسك وعقلك لا يغرك في موانين الغرور، تكرار وإعادة تجاربكم تثير السخرية، وحالكم كاللي يداوي جرح كفه بالبتور، حتى أصبحت بعض القوى المتسترة متعرية، وما حدث بالأمس يثبت شاهده حجم الحضور. زيارة السيسي لبن زايد رؤاها عبرية، ومشاركاته في الخفاء بانت لأبو عينين عور. هزايا راجل ما تنساش الجيوش المصرية كمان، واستسكر يمناك بحفرنيهم أبور، ما تعايطوش إذا أصفنا والأفوها صدرية، حيفقر البرنيس محمد نقيب إعصار فور. في طاعة إسرائيل حالة مصر حالة مزرية، وين أنت يا فرعون؟ وين الكبر حقك والغرور؟ أشوف ما لا ينحصر ذكره بصورة شعرية، الأحداث يزود منها التعبير ويقش الشعور. البحر الأحمر بقدومه معركة تحريرية ما قد شهدها بحر في الدنيا على مر العصور، قلبي يقول لي عالمية ثالثة تدميرية تحسم نتائجها لصالح شعب الحر الغيور. يا غارة الله وإيش بتجهز رجال البحرية، حاجات بتظهر في الوقت المناسب للظهور، والله لو ما أنا مسلم ملتزم بالسرية لا ميت بأخباري صدور بغيضها وش في صدور. عاصف وما أدراك يا للقوة التفجيرية، منها يهيج البحر فوق البر بالماء والصخور، وعداد واستعداد إنجاز المهام الفورية، ورصد يستشعر هبوب الريح ومرور الطيور. هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية، هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية. بعد الروابي يعرفين الخط ويقيس الأمور، قلنا لك بحر في حدود إثيوبيا وإرتيريا، لا تقترب من بحر لا تخاطفك جن البحور. في حين نلحظ بارجة في حدنا متهرية، ما قصدكم طوفان ذا يفرش لها الساحل زهور، عز الله الا لغم ينفت عارها للبرية وتكون عبرة عبرة لكل يوم النشور. أمن الملاحة نشترط فيها الحلول الجذرية، ولا قرح ملطان بحري يجعل العالم يدور، ربي خلقنا وسط صدر الكوكب الأرضيرية، أنفاسكم في قبضة أيدينا ولا فينا قصور، نقدر نركع والديكم بالفعالة القسرية، وجهدنا والله لولا رحمة العبد الشكور. ما ودنا نقطع طريق الباخرة المرية، هاو افهموا، لا تجبرونا نقلب الوجه الدبور، لا تستفزونا بخطوة سافرة متجرية، هي للنخر وعصابنا تشتد ودمانا تفور، أدنى تعدي بها يفجر معركة هستيرية تدمر العالم وتقتل نص تعداد الدبور. وردنا مشروع حسب اللائحة الفطرية، نطق بها القرآن والتوراة ولسان الزبور، على مبادئ ثورية قانونية دستورية إيمانية إنسانية، هل في القضية من فطور؟ نكون أقلية جماعة مملكة جمهورية، من حقنا ندفع عن أنفسنا بلاكم والشرور، في آخرتها شعبنا أما يعيش بحرية ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور، ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام.
7: في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب. حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر. هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.

0: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
1: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
2: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
3: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
4: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
5: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
1: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
6: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا فإنا والله مشتاقون للقائك.
7: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
8: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله، ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى أو النصر أو الشهادة في سبيله.
9: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نألو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
0: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيته وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
6: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن جئت البحر فنحن قروشها، وإن جئت السماء فنحن سفورها، وإن جئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما جئت.
8: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: أقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
10: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

أحرار أمتنا إلى جانبكم. محور المقاومة هو حاضر في أدوار مهمة وفاعلة إلى جانبكم. حزب الله في لبنان وفي جبهة مستعرة ومستمرة في الحدود الشمالية لفلسطين وإلى جانبكم. كل شعوب العالم التي بقي لها شيء من الضمير الإنساني تهتف لكم وتهتف لمظلوميتكم. والله خير الناصرين، ثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى. مهما تمادى العدو الصهيوني في جرائمه، فثباتكم وصبركم وجهادكم وتضحيتكم هو سبب للنصر الإلهي مع مظلوميتكم ومعاناتكم التي هي بعين الله. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما كان الموقف الأمريكي في مساندة العدو الصهيوني ومشاركته في جرائمه، فهو أيضا خاسر، يخسر بخسارة الإسرائيلي. ولذلك مهما كان حجم المعاناة، المستضعفون بثباتهم وصمودهم وصبرهم يحظون بنصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر وهو لن يخلف وعده.

0: المطار بالمطار، والميناء بالميناء، والكهرباء بالكهرباء، والنفط بالنفط. والله احنا نتركوا بعضهم يموتون جوع وعدا على قيد الحياة. يا نصر يا شهادة، قادمون يا آل سعود قادمون.
1: قسما بالله ان احنا صواريخ، صواريخ شان نتفجر في السعودية وفي الامارات وفي اسرائيل وامريكا. لا تظنوا ان الجرحى حكمنا وشهداء اسيروا حذر كذاب لقيفكم. والله لو ما زلت بقى يمني ان احنا مقاتلي نخذ بثارنا ونخذ بجرحانا ونعمل ونخذ معاشاتنا وحقوقنا من عندك يا آل سعود.
2: ارجعوا الى صوابكم والا فالنار ستحرقكم. وهذه ارض اليمن، ونحن نقول السيد شد بالك يا سيد عبد الملك، فنحن جاهزون
3: ان تفتح مطارنا مطاراتنا او تغلق مطاراتكم، ان تفتح موانئنا او تغلق موانئكم، ان تخرجوا من كل شبر في ارضنا او ندخل اراضيكم.
4: القبيله جاهزه لتلبيه الطلب في اي وقت، في اي وقت يستدعى بها الى جبهات القتال.
5: ونقول للسعودي اذا حلب بصوف الرقبه ما بيش معانا لا قتله من اخشامه. كله
0: والله ان اي فعل يقوم بهؤلاء الاوقات والله ان حجر من القاع والدم من راس السعودي.
6: ليست المعركه تخص الجيش والامن، وانما تخص كل القبله اليمنيه وكل مسلم وكل مواطن في هذا الوطن فعليه مسؤوليه.
7: بلا جاهزه وصف واحد،
8: لن يبقى الشعب اليمني صامتا ابدا مهما كان، ونحن مسلمين للسيد القادر.
9: نحن جميعا كلنا يد واحده، يد واحد، زناد واحد، كل اليمنيين فوق سعودي، فوق يا رجل، فوق فوق.
10: احنا لن نكل حتى نسترد حقوقنا وننتزعها من آل سعود.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: عالم الأسرة، عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: هيا ما زلنا وإياكم أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على النبي وآله. ما زلنا وإياكم فيما يحتاجه الإنسان، ولذا ما عاد نقول قاضي الحاجة، لأن الإنسان بشكل عام ميز الله المسلم عن غيره بتظهر احتياجك إلى الله وبالتآداب بآداب الإسلام في كل تصرفاته. قلنا التعوذ ديناها قبل الدخول، وإذا لم يذكر الله وقد دخل فلا يذكر الجلال. الثاني إبعاد أو تنحية أو إزالة ما في ذكر الله، إذا كان مع خاتم أو مع مسبحة مكتوب فيها الله أو محمد رسول الله سواء، أو مع مصحف أو كذا، كان الحبيب المصطفى له خاتم فيه محمد رسول الله حقه كالنبي، كان يبعده، وإذا أو كان يحرفه ويغطب بكفه، يغطب بكفه سواء يبعدها الإنسان. لكن إذا لم يجد أين يضع مصحفه ودخل وهو في الكوت حقه الذي يسمى بلغة أهل اليمن سواء هذا، فلا حرج في ذلك، لأنه لم يقصد بدخول هذا المصحف الكريم الإهانة، هذا هو الكفر إذا دخل الإنسان لإهانة القرآن الحمام. ها هنا دخل اضطرارا ولم يجد أن عند من يضع هذا المصحف فلا حرج، أما مثل هذا يبعده ويخبيه حتى في جيبه. هيا بسروا، وحينما يدخل يندب له أن يدخل باليسرى. لماذا؟ لأنه يتو قاعده إنا بين العواء، اليمنى لما شارفة للمصافحة لتناول الطعام، كل بيمينك قال النبي، بيعلم واحد كل مما يليك يا فلان بيعلمه، يدخل برجلها اليسرى، وحال الخروج يخرج باليمنى، يسرع على عجيبة. واعتماده قالوا حينما يدخل الإنسان لقضاء الحاج أصانكم الله يعتمد على رجلها اليسرى لأن المعدة في الجهة اليسرى، طبا هذا طبا أو لإخراج وإزالة الأوساق، وإزالة الأوساق والاستتار حتى يهوي، يعني لا يرفع ثوبه وقميصه وهو ما زال منتصف، بل يرفع ثوبه هوينا هوينا أي قليلا قليلا حتى سواء يتمكن من إخراج النجاسات، وقد صان ثوبه وبدنه من التلطخ بالنجاسات. هيبصروا، واتقاء الملاعن للأسف. النبي بيقول لنا الإيمان نيف، نيف وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. للأسف الآن بنتذكر أبناء الإسلام، هذا يلقي القاذورة، وهذا يلقي المخلفة، وهذا يلقي بقية الأطعمة، ولا يراعي حتى شعور العامل أو المنظف، هو إنسان مثله له شعور. كيف الله بيقول وتعاونوا على البر، وهذا حينما تلقي بالقاذورات هذا يعني بتضر المجتمع، والنبي بيقول لا ضرر ولا ضرار. ليش بنتذكر لأخلاقنا؟ وحينما يذهب اليمني إلى الخارج تراه ملتزما بالنصوص وبالقواني، عنصرا منظما مؤدبا، وحينما يعود إلى بلاده تراه عكس ذلك، خيركم خيركم لأهله ووطنك يا أمك، منها خلقناكم، أمك الأولى، فتؤذيها بعد تقرر في بعض عقول أهل السماجة أن النظافة ما إلا على عامل النظافة، النظافة مشتركة، النظافة مطلب شرعي من جميع الأفراد، من جميع الأفراد، ولذا رقب في الاستنجاء، رقب في التسوق، رقب في الاستنشاء، وسيأتي لكم للمه تبقى بمنظر في منظر بلدك ومظهرك وباطنك وظاهرك كما يرضى رب العالمين عنك. هذا خطاك، وإن تعاون وخذ قمامتك، وإذا وجدت قمامة مش أي لك أجر، إذا رفعتها وضعتها في الأماكن المتخذة أو في الوعاء المتخذ لذلك، هذه الحياة السعيدة، فلنحيينا حياة طيبة، أن تكون عنصرا يعني تسعد به الأمام، لا أن تكون عنصرا فاسدا موذيا كالذباء تكون كالنحلة كالنملة تدأب في عملها بإخلاص وتفعل الخير ما بقيت. وإحنا نتنكر لديننا وبعدها نسمع أخلاق ونشكر النصارى ونشكر نظام ونظافة، وأنت تنظم بنظام الإسلام، لا نصراني ولا يهودي يصل إلى نظام الإسلام، ولكن تنكرنا إلى نظام الإسلام فحل بنا ما لا يخفى على أحد، على كل واحد. كل واحد يبدع بنفسك، وأنفسكم بدأ الله وأهليكم. أول ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، فما قال سواء ابدأ بنفسك، بعدها قال عيب عليك، وكما قال لما تقول ما لا تفعل، قال واتقاء الملاعن. بسروا الملاعن، هيبسروا السواحل في البحار، مواطن سواء للناس يروحون على أنفسهم في جميع الدول، عندما تلقي يعني القاذورات أو تبول هنا تؤذي الجليس، ومؤذات الجليس حرام، أو الحدائق أو الطرقات العامة أو المقابر، للأسف مقابر المسلمين، بعض المقابر صارت مأوى للقمامة لقضاء الحاجة، والنصارى في الفاتحة بعضها لا يسمح للزائر أن يدخل المقبرة إلا وهو حاف القدمين من دون نعل، من دون منظرة، من دون صندل، من دون شبشب. وأنت أيها المسلم تدوس القبو وتدخل الأغنى وتلقي القاذورة وتجعل طريقا للسيارة وتأخذ جزءا من المقبرة وتعمر عليها، يطوقك الله في سبع أرض يوم القيامة، ويطوقك الله بثعبان اسمه الشجاع لأنك تعتيت على حرمة الله وعلى القبر. بيقول النبي كسر عظم الميت ككسر حيا، وخاطب أهل بد، خاطب أهل بد، قال يا رسول الله، قال والله ما أنتم بأسمع منهم، بخاطب أهل القلي، يا عمرو بن الحكم، يا فلان يا فلان، بعد قال والله ما أنتم بأسمع منهم، هم بيسمعوكم لأنهم ممنوعون من الإجابة. الأداب، لأن يقعد أحدكم على جمره كز من النار أهون من أن يطأ قبرا أو أن يقع عليه، يعني يجلس عليه. ليش احنا تنكرنا يا خبره؟ ما لنا هكذا صرنا وحوشان، صرنا وحوشان، صرنا يعني متنكري، صرنا يعني في هذا الحالة المزرية، يعني أخلاق ما هي أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم القائل ما من خير يقربكم من الجنة إلا وقد دللتكم عليه، وما من شر يقربكم من النار إلا وقد حذرتكم منه. لما بنقل هذا النصوص ما بنطبقهاش، ما لنا هكذا. والله جعلنا أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي فضلة. أين الفضيلة؟ الفضيلة بالأخلاق، الفضيلة بالأعمى والمسجد. أما الذي يضع القاذورة أو يلقي القاذورة في المسجد فهو عاصٍ مؤاثم بانتهاك لحرمة المسجد، مخالفة لأحكام الشرع، سواء لتنكر لقيم الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك المقاهي، سواء من مجتمعات الناس، طرق الناس، حدائق الناس، كله لا يجوز، لا يجوز هذا تنكر يا خبره، لا يجوز كف هذا عايز أبدا. قال وهناك يعني لماذا قال واتقاء الملاعن؟ لأنه عندما يجي الإنسان يقول قبح الله من وضع كاذوراته في هذا، يعني محل أن يلعن وأهل أن يذم، لأنه أدخل نفسه. سواء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر حديث، فلا يقفن مواقف التهم والجحر، يعني أن يضع بوله على حجر خشن فيتطاير ويرجع البول إلى ثوبه، هذا محرم، لأنه والرجز فهجر، والرجز فهجر جانب، قبله وثيابك فظهر، والتهوية هذا من أخلاق الحمقى، يعني يرفع ببوله إلى الهواء، هذا من أعمال الحمقى. اشتري رصانة احمد الله نعمة عظيمة تخرج ما يتضرر به، تبصر الذي فيها الفشل الكلوي، أعاذنا الله جميع المؤمنين، وشفى الله من ابتلى بكل مرض أو بأي مرض، حينما ترى يغسل لكل أسبوع، وأنت حقك الآلة الذي ملكك الله تخرج السموم وتخرج ما تتضرر به، فاحمد الله على هذا النعمة، وارعوي ولا تكن كالحمقى. تبو القائم لا يجوز إلا لضرورة، فرضا عملوا له عملية لا يستطيع أن يقعد بأي حال، وبال للضرورة لا بأس، أما إذا ما بش ضرورة منهي البول قائمة. البول قائمة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، ولم يبل النبي قائما قط، ومن ادعى فهو كاذب أنه صاحب الأخلاق، وإنك لا على خلق عظيم. هذا يعني من الأخلاق المستوردة على بني الإسلام. والكلام ينبغيش يتكلم هو بيبو، يكلم صاحبه أو يجيب التلفون يقول له انتظر كلامه، أنت في محل ما ينبغي أول أكل تأكل في هذا المحل أو تتسوق مسواء وأنت بدبو، هذا من أعمال الحمقى ومكروهة، منافي للفعل الذي أنت بصدده وللمكان الذي أنت فيه. الرائحة كريهة، المكان إما مكان تشريف أو مكان مثل هذا لا ينبغي من هذا أبدا. قالوا وكراهة نظر الفرج يقسيها، قال ما بديت بس إلا عندما أصانكم الله يحرق عانته وكذا، ولا يفعلوا العملية أو يعالج لا بأس، أما من دون سبب لا يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى هذا من أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والانتفاع باليمين، اليمين قلنا لكم لما شرف، سواء يزاول باليد اليسرى، يزيل النجاسة باليد اليسرى لا باليمنى، إلا إذا كانت باطلة أعاذنا الله، يعني مبتلى بالشلل أو مقطوعة سواء، أما إذا كانت سليمة فليحاول أن يجعل اليمين لصب الماء والشمال اليسرى لمزاولة الفعل بإزالة النجاسة. إزالة النجاسة الآن بعضهم مساكين، القبلة العظيمة الذي بيستقبلها جميع المسلمين، جميع المسلمين بيستقبلوا القبلة في جميع المعمورة من جميع الجهة، ناس من الجهة العدنية، من الشمالية، القبلية، الغربية، الشرق، كل واحد من جهاته، أهل اليمن يستقبلونها أمامهم الجهة القبلية، ومن بعد وهكذا يعظمونها. فإذا أراد الإنسان أن يعمر منزلا أو بناية أو فندقا ووصل إلى عمارة الحمامة فليضع المرحى إلى جهة الشرق أو جهة الغرب، جاء في الحديث ولكن شرقوا أو غربوا. لا ينبغي للإنسان أن يستقبل القبلة لا ببول ولا بغائط تعظيما لشرف الكعبة التي شرفها الله وحماها من كيد اللعين أبرها لعنه الله وجعل يعني قصته مشهور مسطور في الكتاب، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وجعلها آية وآية ستبقى إلى يوم القيامة إن شاء الله. فالإنسان عندما يعظم ما علينا إذا يعني ما لما لا تعمل المرحض إلى الجهة الشرقية أو الغربية، لهم بغيرات تعظيم ومخالفة لليهود والنصارى، وهذا من أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإطالة القعود قالوا يضر، هذا سواء، ولا يجوز أن يقضي الإنسان حاجة في أي مكان إلا إذا كان غير مملوك مباح ولم يكن طريقا للمسلمين، طريقا للناس ولو مش مسلمين، أما إذا كان طريق لا يجوز كما سبق، وإن كان في الجبال ولا يمضى عليها أو في وديان لا يمضي عليها وليست بمملوكة يجوز، أو في ملك يعرف مالكها وهو راض بهذا. فهمت ذا حينه؟ أما في حق الغي، في حق الغي ماشي. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله، ونسأله العفو والعافي وحسن الختام، نسأل الله لنا ولكم الخير ما بقينا بحق النبي وآله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.

0: القبيلة اليمنية هي تحمل أعراف وأسلاك وأخلاق وعادات وتقاليد، ونصرة للمظلوم ونجدة للملهوم.
1: يا أبناء قبيلة أرحب الأحرار، أيها الشرفاء الأبطال، أيها الأوفياء.
2: العدوان السعودي الأمريكي أرحبكم يا جماعة أجدادنا، نحن واقفين لكم سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف، وراءكم وراءكم حتى آخر قطرة من دمائنا وحتى آخر جبل من جبل اليمن، فنحن قادمون على الحق وفي الحق.
3: أرحب اليوم نقول لا، العدوان لن تنال فينا أي مثقال ذرة، ونحن لكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات أخرى، نحن أمامكم واقفين صامدين.
4: قبائل أرحب في هذه الوقفة الكبيرة والمشرفة يستعدون وعلى أهبة الاستعداد للإشارة، ومنتظر الإشارة من سماحة السيد القائد لأخذ وانتزاع حقوق اليمن من أكباد السعوديين ومن أكباد كل من يحاصر اليمن.
5: نحن لهم بالمرصاد ونحن قادمون.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، فليعلم الإنسان أنه مراقب من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه تحت المجهر. يستشعر هذا الأمر في نفسه، ويقر هذا الأمر في قلبه أنه مراقب من قبل الله سبحانه وتعالى، بملائكة، بجوارحة، بالأرض التي تقله، والسماء التي تظله، ومن فوق ذلك كله رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا استشعر المرء هذا الأمر